اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لدغا. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، ومن الجوع فإنه بئس الضجير، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة، ومن الكسل والبخل والجبن، ومن الهرم، وأن أرد إلى أرذل العمر، ومن فتنة الدجال وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخلصة.

عابدة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا الله يا أرحم الراحمين.

الاستغفار إزالة هم وتفريج غم وتكفير ذنب واطمئنان قلب وجلب للرزق. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم اليومي أحكام الكتاب المبين، ونشرع معكم أحبتنا في بيان المسألة التاسعة في الآية الكريمة التي يقول الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وهذه المسألة تتصل بقول الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء. وقد ذكر القاضي بأن هذا القول

مشكل تبلدت فيه ألباب العلماء واختلفوا في مقتضاه. فقال مالك في رواية ابن القاسم: موجب العمد القود خاصة، ولا سبيل إلى الدية إلا برضا من القاتل. وبه قال أبو حنيفة، وروى أشهب عنه أن الولي مخير بين أحد أمرين: إن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية. وبه قال الشافعي. وهذا الاختلاف بينهم كاختلاف من مضى من السلف قبلهم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه: العفو أن تقبل الدية في العمد فيتبع بمعروف وتؤدى إليه بإحسان، ويعني أنه يحسن في الطلب من غير تضييق ولا تعنيف، ويحسن في الأداء من غير مطل ولا تسويف. ونحو هذا يروي قتادة ومجاهد وعطاء والسدي، وزاد قتادة بأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زاد أو ازداد بعيرا، يعني في إبل الدية، فمن أمر الجاهلية، وكأنه يعني فاتباع بالمعروف، ولا يزاد على الدية المعروفة في الشرع. وقال مالك تفسيره: من أعطى من أخيه شيئا من العقل فليتبعه بالمعروف. فعلى هذا الخطاب للولي قيل له: إن أعطاك أخوك القاتل الدية المعروفة فاقبل ذلك منه واتبعه. وقال أصحاب الشافعي تفسيره: إذا أسقط الولي القصاص وعين له من الواجبين له الدية فأتبعه على ذلك، أي الجاني على هذا المعروف، وأدي إليه بإحسان. وهذا يدور على حرف، وهو معرفة تفسير العفو، وله في اللغة خمسة موارد. فأما الأول فهو عن عطاء يقال جاد بالمال عفوا صفوا، أي مبذولا من غير عوض، وتأتي لفظ العفو بمعنى الإسقاط ونحوه. فقوله تعالى: واعفوا عنا وعفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. أما الثالث فهو الكثرة، ومنه قول الله تعالى: حتى عفوا، أي أكثروا، ويقال عفى الزرع بمعنى طال. أما المعنى الرابع لكلمة العفو فهو الذهاب، ومنه قولك: عفت الديار. وبالنسبة للمعنى الخامس والأخير لللفظ فهو يأتي بمعنى الطلب، يقال عفيته واعتفيته، ومنه قوله: ما أكلت العافية فهو صدقة، ومنه قول الشاعر: تطوف العفاة بأبوابه. وإذا كان لفظ العفو أحبتنا المستمعين مشتركا بين هذه المعاني المتعددة، وجب عرضها على مساق الآية ومقتضى الأدلة. فالذي يليق بذلك من المعاني السابقة منها العطاء أو الإسقاط، وقد رجح الشافعي الإسقاط، وذلك لأنه ذكر قبله القصاص، وإذا ذكر العفو بعد العقوبة كان في الإسقاط أظهر. ورجح مالك وأصحابه العطاء، وذلك لأن العفو إذا كان بمعنى الإسقاط وصل بكلمة عن، وذلك كقوله تعالى: واعفوا عنا، وكقوله: عفوت لكم عن صدقة الخيل. وإذا كانت بمعنى العطاء كانت صلته له، فترجح ذلك. وبوجه ثان وهو أن تأويل مالك هو اختيار خبر القرآن ومن تابعه. وبوجه ثالث وهو أن الظاهر في الجزاء أن يعود على ما يعود عليه الشرط، والجزاء عائد إلى الولي، فليعد إليه الشرط، ويكون المراد بمن؟ من كان المراد بالأمر بالاتباع. ثم إن الله تعالى قال شيء فنكر، ولو كان المراد القصاص لما نكره، وذلك لأنه معرف، وإنما يتحقق التنكير في جانب الدية وما دونه. وينفصل أصحاب الشافعي عن

ترجيح المالكية بأن العلة تتحقق إذا كان معنى عفا أسقط، وذلك لأن تفسيره ترك، وكلمة له في الآية تتصل بترك كما تتصل بأخذ. أما قول ابن عباس رضي الله عنه فقد اختلف في ذلك، فروي عنه أنه قال بمثل قول المالكية. وأما الجزاء فقد يعود على من لا يعود عليه الشرط، فتقول من دخل من عبيد الدار فصاحبه حر، وإن دخل عمرو الدار فعبدي حر. وأما فضل النكرة فغير لازم، فإن القصاص قد يكون نكرة، وهو إذا عفا أحد الأولياء فتبعض القصاص فيعود البعض منكرا. وهذا كما ترون أيها المستمعون الكرام تعارض عظيم وإشكال بين وترجيح من الوجهين ظاهر، إلا أن رواية أشهب أظهر في الوجهين، فأما أحدهما فهو الأثر، وأما الآخر فهو النظر. فأما الأثر فقوله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقتل. لباب هذا الحديث أن الحرف الأول فيه روايتان، إحداهما فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أما الرواية الثانية فهي فمن قتل فهو مخير. وفي الحرف الثاني 6 روايات، فأما الأولى فهي إما أن يعقل وإما أن يقاد، وأما الثانية فهو أن يعقل أو يقاد، وأما الثالثة فهي إما أن يفدي وإما أن يقتل، وبالنسبة للرابعة فهي إما أن يعطي الدية أو يقاد أهل القتيل، أما الخامسة فهي إما أن يعفو أو يقتل، وأخيرا الرواية السادسة وهي إما أن يقتل أو يقاد. وإذا نزلت الرواية الأخرى على الأولى جاء منها 6 تنزيلات، فأما الأولى فهو أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل أو يقاد، ويكون معناه إما أن يأخذ الدية وإما أن يتفق مع صاحبه على مفادات معلومة. أما التنزيل الثاني في قوله يعقل أو يقاد ويكون معناه إما أن يأخذ الدية أو يأخذ القود، وبالنسبة للتنزيل الثالث فهو في قوله يفدي أو يقتل مثله، وبالنسبة للتنزيل الرابع فهو فيرى قوله إما أن يعطي الدية أو يقاد أهل القتيل، ويكون معناه إما أن يعطي الدية له أو يقاد ويمكن من القود، وكذا أهل القتيل، وذلك لأنه الحقيقة، وما تقدم من العبارة عنه إنما كان مجازا في الإخبار به عن وليه. وننتقل بكم أحبتنا المستمعين إلى التنزيل الخامس بناء على ما سبق من روايات الحديث وتفسير معناها، وهو في قوله إما أن يعفو أو يقتل، وهي رواية صحيحة متقنة مضبوطة مفهومة جالية للترمذي، وتكون العبارة عنه بأن يفعل ذلك إن كان جريحا حقيقة، أو أن يعبر عن وليه به مجازا، وذلك لأنه سلطان الأمر. قال الله سبحانه وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وبالنسبة للتنزيل السادس فهو في قوله يقتل أو يقاد، وتقديره إما أن يقتل به القاتل برضا أو يقتل، وكذلك تنزيل التقديرات 6 على الرواية الثانية بإسقاط قوله له قتيل، ويكون قوله من قتل عبارة عن فعله في حال جرحه قبل موته، أو أن يعبر عن وليه به، فهذا وجه. والأذكار من الأثر بالنظر، وأما طريق المعنى والنظر فإن الولي أو القاتل إذا وقع العفو منهما بالدية فإنه واجب على القاتل قبوله دون اعتبار.

لرضا القاتل، لأنه عرض عليه بقاء نفسه بثمن مثله، كما لو كان عرض عليه نفسه في المخمصة وهي الجوع بقيمة الطعام للزمه. ويؤكده أنه يلزمه إبقاء نفسه بمال الغير إذا وجد في المخمصة، فأولى أن يلزمه إبقاء نفسه بماله. أما المسألة العاشرة فهي في قول الطبري في قوله تعالى: فاتباع بالمعروف دليل على عموم الواجب ممن وقع، يريد أن من ذكر الدية وجب قبوله على الآخر من ولي أو جان، ثم رأى أن هذا لا يستمر فعقبه بعده بما يدل على أن الدية إذا عرضها الجاني استحب قبولها، وإن عرضها المجني عليه أو وليه وجب على الجاني قبولها، ولما رجع إليه استغنينا عن الاعتناء به. وأخيرا المسألة الحادية عشرة في هذه الآية، وهي قول الله تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك، والمعنى أن الله سبحانه عفى عما كان في الجاهلية لمن أسلم الآن وقد بين له، وحدت الحدود، فإن تجاوزها بعد بيانها فله عذاب أليم، وذلك بالقتل في الدنيا والعذاب في الآخرة. وعند هذا الحد نقف بكم أيها المستمعون الكرام، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهلا أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي، واعصمني فيما بقي من عمري، وارزقني عملا زاكيا

اللهم إني ضعيف فقوني في رضاك، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رجائي. اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا هادي لمن أضلل، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك يا رب يا أرحم.

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، يقول مولانا جل شأنه: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. من هم الذين قالوا؟ الملأ حين استشارهم فرعون وقال لهم: فماذا تأمرون؟ وهذا دليل على الضعف، لأنه كان يدعي الألوهية والربوبية وهو المتجبر، كيف يقول للناس فماذا تأمرون؟ يقول للملأ للأعوان. فأشار إليه الملأ أن يؤخر قضية موسى، يوقف ما يبقى يناقش مع موسى حتى يأتي بالسحرة من كل البلدان. أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. ابعث إلى مدائن مصر من كل مدينة حتى يأتوا لك بالسحرة ليقابلوا موسى. وفعلا ترتب الأمر على ما أمر به فرعون، واجتمع السحرة من مختلف أنحاء مصر، جاءوا طامعين بمتاع الدنيا، الملك فرعون يدعوهم وهم سحرة، فهم يطمعون أيضا بالقرب من فرعون، ويطمعون بالأجر على مجيئهم إن غلبوا موسى بما عندهم من السحر. بل زاد فرعون على ذلك بأن لما جاءوا وعدهم بالمنزلة الرفيعة والتكريم عنده الذي ما بعده تكريم. وقد تحدث القرآن عن هذا الحوار فيما بين فرعون وفيما بين السحرة من المدائن، من مدائن مصر، حيث يقول مولانا: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال: نعم وإنكم لمن المقربين. قال السحرة لفرعون على وجه الاستخبار، يريدون أن يفهمون إيش القضية، هل يجعل لهم أجرا إن غلبوا أولا؟ وهم بذلك لم يوجبوا على فرعون الأجر، ولكنهم أرادوا أن يستخبروا ذلك، هل يجعل

لهم أجرا إذا غلبوا، فهم يطمعون بالأجر، ولذلك استخبروه وحاولوا أن يسألوه أولا، فقال لهم نعم، وبعد وإنكم لمن المقربين، من أهل المنزل العالي الرفيع في الدنيا، زادهم لما طلبوا منه. لماذا؟ لكي يحثهم على بذل أقصى الجهد لإظهار السحر على ما عند موسى. وهكذا يفعل أتباع الطغاة، يخدمونهم على طغيانهم وفجورهم طمعا بما عندهم من متاع الدنيا. ثم بعد ذلك تعين يوم المنازلة بين السحرة وبين موسى، وقد حكى القرآن ذلك بقوله تعالى حكاية عما قاله فرعون لموسى وما رده موسى على فرعون، بقول مولانا جل شأنه: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال فرعون لموسى حينما رأى الآيات الكبرى من موسى، وبين فرعون أن هذا سحر، وقال لموسى: أجئتنا به لتسحرنا وتستولي به على الناس؟ فإن عندنا سحرا أكبر من سحرك، وعندنا سحرا مثل سحرك، فلا يغرنك ما أنت فيه، فاجعل بيننا وبينك يوما نجتمع نحن وأنت، فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر في مكان معين ووقت معين. عند ذلك قال لهم موسى: موعدكم يوم الزينة، وهو يوم العيد وتفرغ الناس من الأعمال، وأن يجتمع الناس لمشاهدة المعارضة بين السحرة وموسى في ضحوة من النهار، ليكون الوقت أظهر وأجلى وأبين وأوضح للحق. وهكذا شأن الأنبياء، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الأنبياء كلهم يأتون بأمر بين واضح ليس فيه خفاء، الحلال بين والحرام بين. ولهذا قال موسى: وأن يحشر الناس ضحى، لم يقل ليلا ولكن نهارا ضحى، في مكان سوى، أي عدلا منصفا، أي حالنا فيه مستوية، فكأنه قال مكانا قريبا منا قربه منكم، وهذا هو العدل فيما بين الناس. وفعلا اجتمع الناس في يوم المعارضة بين موسى وبين السحرة، والله تعالى يقول: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. اليوم المعلوم هو يوم الزينة، وميقاته وقت الضحى، لأنه الوقت الذي وقته لهم موسى من يوم الزينة في قوله: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. واجتهد الناس في ذلك اليوم، وقال قائلهم: هل أنتم مجتمعون؟ وهذا هو استبطاء لهم في الاجتماع، والمراد منه استعجالهم واستحثاثهم عليه، على الحضور في المكان، يوم الاجتماع، يوم المظاهرة، يوم التجمع، لا بد أن يحضروا في مكان المعارضة. حتى قال قائلهم: أنتم تجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، ليس معناه نتبعهم في السحر، وإنما أراد ما معناه نتبعهم في نصرة ديننا وملتنا، إننا نريد أن ننتصر ولو بالسحر ولو بالباطل على موسى. هكذا كان يقول الملأ، وكان يقول الذين يجتمعون. فاجتمع الناس في ذلك اليوم وفي ذلك المكان وفي ذلك العيد، وجلس فرعون على سرير ملكه، واصطف له أكابر الدولة، ووقف الناس عن يمينه وعن يساره، وأقبل موسى عليه السلام متوكئا على عصاه، ومعه أخوه هارون، ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفا، وهو يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم، ويتمنون عليه الأمنيات، وهو يعدهم ويمنيهم. فقال لهم موسى الرجل الضعيف هو وأخوه: ويلكم، لا تفتروا على الله كذبا،
لا تخيلوا للناس.

0: ناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لها، وبأنها مخلوقة وليست بمخلوقة، فتكونوا قد كذبتم على الله، كما حذرهم موسى بهذه المقالة أن لا يعتبروا ما يرونه منه من الآيات سحرا، وأن يتبعوا الحق إذا ظهر لهم، وسيظهر، وإن لم يفعلوا ذلك أهلكهم الله تعالى بعذاب من عنده، وقد خسر من افترى على الله الكذب. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، تشاجروا فيما بينهم، فقال قائلهم: ليس هذا بكلام ساحر، إنما هو كلام نبي. وقال آخر يقول: بل هو ساحر، عندما قال لهم موسى هذه المقولة: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. حتى تشاجروا في القول وأسروا النجوى، أي تناجوا فيما بينهم في عرض الآراء بأن يجعلوها سرا فيما بينهم، لأن النجوى هنا تعني السر فيما بينهم، وأنهم عرضوا آراءهم سرا مخافة فرعون أن يتبين له أن فيهم ضعفا وعدم تصميم على غلبة موسى. ثم قالوا: إن موسى وهارون ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما وأن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس، ولكي تتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنود فرعون فينتصران عليه، ويخرجاكم من أرضكم ويذهبا بطريقتكم المثلى، أي يذهبا بسيرتكم الفاضلة الحسنة وبحالتكم الطيبة التي أنتم عليها، فأجمعوا كيدكم، ضمموا سحركم بعضه إلى بعض، أجمعوا كيدكم، اجمعوا السحر بعض على البعض الآخر حتى يكبر، ثم أتوا صفا، أي مصطفين، وتداعوا إلى هذا لأنه أهيب وأظهر لهم، يعني ائتوا صفا واحدا. وقد أفلح اليوم من استعلى، أي قد ظفر بالغلبة، وأخذ بغيته من طلب العلو في هذا اليوم في أمره وسعى سعيه. فاجتهدوا أيها السحر فيما بينكم، يقول قائلهم هكذا، حتى ننتصر على موسى ونأخذ الغلبة ونستفيد ونكون عند فرعون من المقربين ونأخذ الأموال. موقف امتحان ومنازلة صعب جدا على سحرة فرعون وكذلك على موسى، لكن موسى يأوي إلى ركن شديد عليه الصلاة والسلام، وسنتناول بإذن الله تعالى ما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام وما جرى لسحرة فرعون فيما بعد بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياكم ويرعانا ويرعاكم، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

وبحمده. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يا حي يا قيوم يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى وتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت بين النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبدك. أنت الله الرؤوف الرحيم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك، وبحق السائلين عليك، أن تقيني في هذه الغداة، وأن تجيرني من النار بقدرتك. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
2: بسم

0: أما
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الفرقان.
3: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده،

أعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي

وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 واحدة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: صباح جديد وأمل جديد يرافقنا،
1: شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون،
0: زهور تتفتح، عصافير تغرد،
1: اجتمعت كلها في إشراقة أمل.
0: فما أجملك أيها الصباح،
2: فما أجملك أيها الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين. صوت البحرين.
0: إذاعة البحرين.

0: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

كسرب من أمواج البحر وشجر النخيل يطير في عيون الذين يحبون الشمس والناس. هكذا أحبك أيتها الأرض الطيبة، كقصيدة بحرية كتبت بالبرق والريح والمطر. هكذا أحبك أيتها الأرض، أما السلام على الحق فأروع ما فيك هو هذا السلام، وقد أذبت كل بياض الحنان وكل فضة الينابيع في ندائك له، من أجل أن يكون عنوان العهد.

لكثرة ما نحب هذه الأرض، نظن أن ولدنا منذ آلاف السنين، وهي التي أطعمتنا الخبز وعلمتنا قراءة العقل وتعلقت في صدورنا وحواشي القلب، وأحببناها، أحببناها حتى لنغني لها أنت باقية إلى الأبد.

عندما أعرف العالم عليك أيها الوطن الطيب، أجمع السنابل والزنابق وأربط غصون الزيتون كريش العصافير، وأستعيد صورة من ذوب نجمة في سواد عينيك، وأرسم السواعد والجبال، وأحفظ كل كلمات العقل والحب والسفر، وأهتف في العالم: هذا هو وطني.

من تراني أكون؟ ولست أنت الطريق والقنديل والغابة؟ ولأي شيء أحيا إن لم تكن أنت الحب الكبير والأمل المستيقظ؟ وهبتني كل شيء، الحب، الحرية، الأرض، الحنان والعقل. وأنا في كل هذا قلب يحب، وذراعان تحيطان بك أيها الوطن، وساعد يبنيك.

سئل حكيم عن سعادته في الحياة فأجاب: الذي أعرفه عن السعادة قليل، والذي أضيفه كل يوم إلى حياتي هو السعادة. وفوق هذه الذروة من الطموح الدائم للمعرفة أعيش في مزيد من السعادة.

هنا حيث شجر النخيل شعار التاريخ، والبحر شعار البقاء، والحب شعار القلب، هنا وطني، هنا حيث للرمل طعم الأجداد، وللشواطئ تذكار العصور، وللسماء حكاية حب الإنسان العميق للأرض والتاريخ، هنا وطني.

0: تعالوا أيها المتعبون إلى الصباح، تعالوا إلى جزر الضوء والفرح والحياة، تعالوا فالصباح يحمل لكم أجنحة الأمل ليطير بكم في كل فضاء. أفلا ترون أن الصباح يأتي كالنهر المسافر في هدوء المطمئن، يذكركم بذراع تتعانق فيها السماء والأرض ويتوالد منها الدفء والسلام. وإلا فمن أين يأتي الصباح وذلك الضوء الذي يتفتح كرسالة حب؟
1: خبروا هذه الشمس التي تلون الفضاء بريشة قوس غمام، والتي تسكب الدفء في أجنحة الأرض وتساهم في ولادة الأشياء، خبروا هذه

0: الشمس أنها مهما أشرقت وزينت التراب ولونت الآفاق، فإن وجه الوطن لا تعد له قيمة تاريخ آلاف الشموس.
1: فليكن الماضي مناسبة لبناء ما سيأتي، وليكن وجود الكل مناسبة لحب هذه الأرض، وإلا فأية قيمة للإنسان وأرضه على غياب ووطنه في غياب ومستقبله في غياب.

0: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائع في كل ذراته. عش حياتك في كل يوم بعمر جديد وقلب جديد وحلم جديد. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: عندما تشرق شمس الصباح
1: تجد أسرار الطيور ترفرف في السماء،
0: تسبح بحمد الله،
1: وبنسيم الصباح تتراقص أوراق الشجر.
0: فما أجمل الصباح، فما أجمل الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين.
0: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

علمتنا البحرين أن العلم قيمة ورمز وانتماء، وأن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين أن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وأن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين أن نعطي بقلب وروح وتفاني، وأن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم، هذه هي البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية
1: من مركز الأخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
2: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة مالك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، رفع سموه فيها إلى مقام جلالته السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرية، مؤكدا سموه على ما تمثله هذه المناسبة العطرة من معاني الرحمة والمحبة والتسامح التي نستلهمها من سيد الخلق أجمعين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسته رسالته الخالدة من قيم الاعتدال والوسطية والتعايش. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعرب جلالة

0: تحدث فيها عن خالص الشكر ووافر التقدير على تهاني سموه بمناسبة الذكرى العاطرة للمولد النبوي الشريف للعام الهجري 1448 هجرية، حاملة معاني روحية عميقة تجدد في النفوس الأنوار المحمدية وتوقظ القلوب على قيم الرحمة والسلام والتعايش الإنساني، مستخلصين من هذه المناسبة العظيمة الدروس والعبر من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وما تحمله للمسلمين وللبشرية جمعاء من الدعوة إلى المحبة والإخاء والاعتدال، والتي تسعى مملكة البحرين إلى ترسيخها نهجا ثابتا في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، سائلا جلالته الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ سموه بكل خير، وأن يبارك في أعماله وجهوده الخيرة في قيادة العمل الحكومي لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والتنمية لبلدنا العزيز ولشعبنا الوفي.
1: تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1448 هجرية مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية. ضمنها جلالته أطيب تهانيه بهذه المناسبة المباركة وتمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقة المزيد من الرقي والتطور والازدهار، داعيا الله جل جلاله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
0: تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرية مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية وأولياء العهود ورؤساء الحكومات. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد بقصر القضيبية. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد سايمون مارتن القائم بأعمال سفير المملكة المتحدة الصديقة لدى مملكة البحرين.
1: أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري على الدور البارز لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية في إعداد الكفاءات الوطنية وإثراء خبراتها من خلال الاطلاع على التجارب والممارسات الحكومية المختلفة.
0: جاء ذلك لدى لقاء سعادته منتسبي الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية خلال زيارتهم الميدانية إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري. وفي إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، دشن جهاز المساحة والتسجيل العقاري الخدمة المطورة لطلب الاشتراك والاستعلام عن حالة الطلب في شبكة تحديد المواقع PRN. ترأست سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة الاجتماع الثالث لعام 2026 لفريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية. كما ترأست سعادة الدكتورة وزيرة الصحة الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغي بأنواعه ومنتجاته، وأكدت الوزيرة أهمية تكثيف الجهود الوقائية والتوعوية والرقابية للحد من استهلاك التبغي بمختلف أنواعه ومنتجاته، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

0: تواصل مراكز الرعاية الصحية الأولية في مملكة البحرين حضورها في صدارة المنظومة الصحية عبر 27 مركزا بينها 9 مراكز تعمل على مدار الساعة، إلى جانب توسع الخدمات الرقمية وتطبيق برامج نوعية تعزز جودة الرعاية واستمراريتها.
1: خطط لتحديث المراكز والخدمات وتعزيز الصحية وتنفيذ الكفاءة ورفع المعايير وتطبيق سلامة الجودة لصالح المرضى.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: صحتك في الصيف.
1: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات، مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: أكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازل تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

الجمهورية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم في هذه المناسبة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نستحضر الدروس والمواقف التي كانت مصاحبة لهذه المناسبة التي

0: ليست بالمناسبة العابرة والتي ذكرها العديد من العلماء الأجلاء ذكرى ليست بالتي تمر مرور الكرام. أيها الأحبة، لإثراء هذه الأمسية يسعدني أن أرحب بأصحاب الفضيلة المشايخ هنا، فضيلة الشيخ السيد عبد الله بن كامل القرشي القاضي بالمحكمة الشرعية، وفضيلة الشيخ ميثم بن جميل الدغاس الواعظ بالشؤون الإسلامية. حياكم الله مشايخنا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام
0: ورحمة
2: الله تعالى وبركاته.
0: سعداء بتواجدكم معنا في هذه الأمسية مشايخنا الكرام للحديث عن الشمائل النبوية المحمدية.

0: ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم. وكما بدأنا حلقتنا بأن هذه المناسبة ليست بالمناسبة العابرة، بل هي حدث تناوله العديد من المؤرخين والأئمة القدماء بالإجلال والاهتمام، ولا شك بأن هذا الحدث المتزامن مع عام الفيل يجعلنا نتوقف قليلا قبل أن نغوص في السيرة العطرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، أن نتحدث عن النسب الطاهر الشريف للنبي عليه الصلاة والسلام. فبودنا أن نسأل فضيلة الشيخ عبد الله القرشي بداية عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنه لمن عظيم الشرف أن نتكلم في هذا اللقاء الكريم عن سيد الأنبياء والمرسلين، بل سيد الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم من قبيلة قريش العدنانية، يتصل نسبه الشريف بإسماعيل ابن إبراهيم عليه وعليهما الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من بني إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار من بني آدم العرب، واختار من العرب مضرة، واختار من مضر قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا من خيار إلى خيار، فمن أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. إن دلالة كون النبي صلى الله عليه وسلم من نسب شريف كريم عظيم ترسيخ وقطع لدابر كل مرجف يزعم بأن ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم إنما أراد به عزاً أو جاهاً أو رئاسة أو زعامة، وإخضاعاً لرؤساء هؤلاء القوم وزعمائهم للاستماع إليه صلى الله عليه وسلم، وليلتف من حوله بقية القوم، فإن النفوس قد جبلت على توقير كل ذي نسب شريف، فهو الحسيب النسيب الشريف صلى الله عليه وسلم. وإن نسب نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينقطع بانتقاله عليه الصلاة والسلام إلى جوار ربه جل وعلا، بل إن نسبه باق مستمر. وقد أوصانا صلى الله عليه وسلم بأهل بيته خيرا فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وإن سأل سائل من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: هم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، ويدخل في آل بيته صلى الله عليه وسلم أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. وإننا في كل صلاة نصلي على محمد وعلى آل محمد، ولا تصح لنا صلاة من دون صلاتنا عليه وعليهم.
0: هذا النسب الشريف حقيقة يجعلنا دائما نحرص على أن نعلم الأبناء والناشئة احترام النبي عليه الصلاة والسلام واحترام سيرته العطرة. وبالتالي حديثنا عن هذه الليلة، ليلة المولد النبوي الشريف، هي مناسبة لم تأتي فجأة هكذا، وإنما كان هناك ظروف صاحبت هذه الليلة، ما يسميها علماء السيرة الإرهاصات، إرهاصات النبوة. فلو حدثتنا شيخ ميثم جزاك الله خيرا عن هذه الظروف التي أحاطت بليلة المولد النبوي الشريف، وكيف نستلهم منها ما نستطيع من الدروس والعبر.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحمن الرحيم.
1: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أخي الكريم، لو نعود إلى العالم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لوجدنا أن ذلك العالم يعيش عدة أزمات: أزمة عقائدية، أزمة أخلاقية، أزمة في كرامة الإنسان. كان لابد من ولادة سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله لكي يعيد للإنسان كرامته، ويعيد للأخلاق مكانتها، ويعيد كذلك الإنسان إلى دين التوحيد. فمن هنا ننطلق إلى أبرز الأحداث التي رافقت مولد النبي، أو رافقت قبل مولد النبي صلى الله عليه وآله، وقد ذكرها القرآن الكريم ليس بشكل عرضي، وإنما خصص لها سورة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يا رسول الله؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ هنا التفات أبو علي جدا رائعة جميلة، كأنما يريد أن يقول الله عز وجل أن المكان الذي سوف يولد فيه خاتم الأنبياء محاطا بعناية الله سبحانه وتعالى. لذلك اقترنت هذه الحادثة بمولد النبي. فعندما نسأل متى ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقول في عام الفيل. لماذا؟ لأن العرب كانوا يؤرخون في الأحداث التي تقع، ولكن السؤال الأهم من ذلك: ماذا سوف يكون للبشرية بعد مولد النبي صلى الله عليه وآله؟ كأنما في مولده ولد الرسول، وولدت معه الرحمة في زمن كان بحاجة إليها. لذلك: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
2: خصوصا بأن حادثة الفيل عندما نستحضرها لم يكن يعني هناك جيش يدافع عن مكة أو عن الكعبة، بل تكفل الله عز وجل بحراسة وحماية هذه الأرض.
1: لذلك الرسول الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين، ليس إلى فئة وليس إلى جماعة، إلى كل البشرية. فعندما نحيي ذكرى مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقتصر إحياء هذا المولد هكذا، لا، فعندما نأخذ بأخلاق النبي، نقتدي برسول الله من خلال أخلاقه، من خلال كل حركاته وكل سكناته، فنحن أحيينا كذلك سنته.
2: عليه الصلاة والسلام.
1: وأختم بقول الله: لقد كان لكم في رسول الله ماذا؟
2: أسوة حسنة. بارك الله فيكم. ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه الإراصات والبشائر التي صحبت مولده الشريف، عندما نقرأ أكثر في السيرة النبوية العطيرة نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون مبعثه الشريف بين قومه كان متصفا بخصال معينة مشهود له بين جميع الناس الذين كانوا في مجتمعه، من كبار ومن صغار كانوا يشهدون بصفات معينة له عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتسمون دائما به بالخير. هذا إذا ما أضفناه إلى ما تفضل به الشيخ عبد الله منذ قليل بأن كون النبي عليه الصلاة والسلام بنسبه الشريف، هذا يقطع الألسنة على جميع من كان ربما يعني في معرض أن يكذب رسالته وأن يتهمه بأنه كان يريد ملكا أو جاها في ذلك الوقت. لكن هل كانت هذه السمات أو الصفات التي يعني متخلقا بها عليه الصلاة والسلام قد تركت أثرا في نفوس أهل مكة في ذلك الوقت، وذللت أيضا وصول الرسالة المحمدية إليهم وإلى قلوبهم؟
3: لم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه يتصف بشرف النسب فقط، بل جمع مع ذلك

0: ذلك سمو الأخلاق وعظيم السجايا. فكان صلى الله عليه وسلم معروفا في قومه بالصادق الأمين، فلم يعهدوا عليه كذبا قط ولا خيانة أبدا. وكان صلى الله عليه وسلم طاهرا عفيفا، إذ لم يسجد لصنم قط، ولم يشرب خمرا أبدا، ولم يغش مجالس اللهو وما إلى ذلك. وإن كتب السير تسطر لنا حادثة تبين لنا عظم مكانته صلى الله عليه وسلم في قومه ورجاحة عقله. فحينما أعادت قريش بناء الكعبة المشرفة ووصلوا إلى الموضع الذي يجب أن يوضع فيه الحجر الأسود، اختلفوا في من بينهم، فمن ذا الذي سينال شرف وضع ذلك الحجر في موضعه، حتى كادوا أن يقتتلوا. فقالوا فيما بينهم: نحكم بيننا أول من يدخل علينا. فكان أول من دخل عليهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذا الأمين قد أقبل علينا. فحدثوه بشأنهم وحكموه فيما شجر بينهم.
1: كانت سوف تكون مقتلة أو مشكلة كبيرة.
0: فأشار عليهم صلى الله عليه وسلم أن يأتوا برداء وأن يضعوا عليه الحجر، وأشار إلى زعماء القبائل أن يمسك كل زعيم منهم بطرف من ذلك الرداء، حتى إذا حملوه ووصلوا إلى موضع الحجر تناوله صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين الشريفتين فوضعه. كذلك في الحادثة المعروفة ببدء الوحي، حينما جاء جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى زوجته خديجة فقال لها: يا خديجة، ما بي؟ وأخبرها بما كان، فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان عظيم السجايا بين قومه كما أسلفنا، فما علموا منه كذبا أبدا، وما علموا منه خيانة قط، وكل ذلك وأكثر ترسيخا لصدق نبوته صلى الله عليه وسلم وحقيقة دعوته عليه الصلاة والسلام. وما كذب به من كذب، وما كفر وجحد بما جاء به إلا مستكبر جاحد. قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: الصلاة والسلام.
1: المترقب أو الذي يسمع الآن هذا الحديث الجميل و يرى بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان متخلقا بهذه الأخلاق العظيمة، حتى شهد له رب العزة عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. يتصور بأنه عندما بدأ بالبعثة وبدأ بدعوة الناس إلى الإسلام وإلى الدين الحنيف، سيصبح الجميع متقبلين لما جاء به، لأنهم كانوا هم يشهدون بأنه هو الصادق، هو الأمين، وهو صاحب الأخلاق العالية والمؤتمن حتى في يعني أحلك الظروف. لكن كيف كانت ردود الفعل شيخ ميثم على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من رسالة التوحيد؟
2: دعنا أخي الكريم في البداية نتأمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة أين كان دائما يعتكف؟
1: في غار حراء.
2: عندما خرج من جبل ويحمل معه تلك الرسالة العظيمة إلى الناس كافة، ليس معه جيش ولا مال ولا سلطان، بل كان معه الصدق والأمانة والثقة بالله سبحانه وتعالى والوحي. عندما نتحدث عن الصدق والأمانة، كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قريش والقبائل المجاورة بأنه الصادق الأمين. وكما أسلف سماحة الشيخ في حادثة وضع الحجر، عندما اختصموا وإذا بهم يحتكمون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وضع الحجر في مكانه

0: عندما وضعه في الرداء قالوا رضينا به إنه الصادق الأمين. وعندما بعث بالرسالة وحان وقت الهجرة إلى المدينة المنورة قال يا علي رد الأمانات إلى أهلها. ولكن الأعظم من ذلك الوحي، أول كلمة نزلت على رسول الله اقرأ، كأنما رسالة إلى الأمة الإسلامية. الإسلام لا يريد منا أن نكون أشخاص بسيطين، لا، لا يريد أشخاص لا يقرؤون لا يتعلمون لا يفهمون، لأن هذه الأمور تجعل الإنسان سريع التشكيل والانقياد، بل أراد نموذجا واعيا متعلما. وهذه رسالة إلى الأحبة، نحن على أبواب المدارس كذلك. أطلب العلم من أجل العلم في هذه المرحلة، أطلب العلم في هذه المرحلة من أجل العلم. فالإسلام يريد نموذجا راقيا أن يكون الإنسان متعلما. فعندما ننظر إلى هذه الجنبة كذلك جنبة مهمة. أما الثقة بالله سبحانه وتعالى، من وثق بالله أراه السرور، ومن توكل عليه كفاه الأمور. عندما نتأمل في هذه الآية ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. أغناك بمن؟ بهذه المرأة العظيمة السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها. عندما قالت أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، كانت في زفاف فاطمة الزهراء، قالت يا ليت كانت معنا خديجة، وإذا برسول الله يقول من كمثل خديجة إذ آمنت بي وكفر بي الناس وصدقتني وكذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس. والأعظم من ذلك عندما اقترن بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خديجة معروف عنها لديها تجارة عظيمة إلى درجة يقال كانت تحرك الاقتصاد في شبه الجزيرة العربية، يعني امرأة مو سهلة حقيقة. قالت يا رسول الله بيتي هو بيتك وأنا جاريتك. نتعلم حسن التبعل من هذه المرأة العظيمة. فحري بنا نحن كمسلمين عندما نأخذ بسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته والصحابة، لا ينبغي أن نمر مرور الكرام، لابد أن نقف ونتأمل.
1: الحديث يطول حقيقة يعني في هذه المواقف التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي يعني في كل منها يعني دروس. وعندما نستذكر حب النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة خديجة حتى بعد وفاتها كما تفضلت شيخ ميثم، كان يجل حتى صويحباتها التي يعني كنا يزرنها في حياتها، ويعني كان يسر دائما بزيارتهن. ويعني حتى أختها هالة كانت مشابهة للسيدة خديجة، فكان عندما يسمع صوتها يعني يصيبه السرور. حقيقة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بهذه الجملة من الأخلاق، لا شك بأنه واجه شيخ عبد الله تحديات حتى يوصل مكنون الرسالة المحمدية وما تمتاز به من الفضائل ومن المميزات إلى مجتمع يعني فلنقل يعيش ربما بعض الأمور التي يعني ينبغي أن تعدل، ينبغي أن تصلح وما إلى ذلك. فكيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام بمواقفه وبأخلاقه وبطبيعته الهينة اللينة مع هذا المجتمع بمختلف شرائح؟
2: يقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في التعامل والتصرف كما يكون في العبادة والتقرب. إن السيرة النبوية مرجع عظيم وأنموذج يحتذى،

0: يجد فيه المؤمنون ما يستلهمونه في بناء الفرد وبناء المجتمع. فعلى صعيد بناء الفرد يجد المؤمن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم زاهرة بما يشفي قلبه ويروي عطشه في كيفية تعامله مع ما يحيط به ويحيق من خطوب الحياة. فعلى سبيل المثال للحصر، نستلهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اليقين وصدق التوكل برب العالمين. فحينما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة بصحبة صاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ودخلوا إلى غار ثور ليحتميا فيه، وكان المشركون يجدون في طلبهما حتى بلغوا ذلك الغار، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدهم أطل برأسه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. ونستلهم من هذه السيرة العطرة الشريفة العظيمة حبه صلى الله عليه وسلم لقومه وأمته. ففي غزوة أحد حينما أوذي صلى الله عليه وسلم وسال دمه الشريف بسبب قومه الذين يحاربونه ويقاتلونه، كان يدعو ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وعلى صعيد البناء المجتمعي نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم بنى مجتمعا عظيما مثاليا مكتملا. فحينما هاجر إلى المدينة المنورة وضع النواة واللبنة الأولى للمجتمع المدني، فكان أول ما فعل صلى الله عليه وسلم أن آخى بين المهاجرين والأنصار، وأن بنى المسجد ليكون مركزا لوحدة الأمة واجتماع الكلمة، ووضع وثيقة عظيمة خالدة هي ما تعرف بوثيقة أو صحيفة المدينة، وهي بمصطلحنا الحديث دستور المدينة.
1: صحيح.
0: ونصت تلك الوثيقة على أمور عظيمة جليلة كثيرة نستلهم بعضا منها. فكان مما نصت عليه الوحدة الوطنية واللحمة المجتمعية بين المهاجرين القادمين من مكة والأنصار أهل المدينة وهم يشكلون المجتمع المسلم، وبين اليهود القاطنين في المدينة على مختلف قبائلهم. مما نصت عليه تلك الوثيقة حرية المعتقد، فما كان أحد ينازع اليهود فيما يتدينون به في دينهم، بل كان
1: لهم معابدهم ولهم
0: نعم صواميهم. بل كان في المدينة أشخاص آخرون من ملل أخرى.
1: صحيح.
0: ومما نصت عليه تلك الوثيقة الدفاع المشترك عن أرض المدينة.
1: نعم.
0: وهذا من أعظم ما نستلهمه من تلك الوثيقة الخالدة. حينما يحدق الخطر بوطننا فإننا جميعا صف واحد يعضد بعضه بعضا، نذود عن حياض الوطن بكل ما أوتينا مع اختلاف مشاربنا وأفكارنا، فلكل وجهة هو موليها، ولكل حريته في أن يعتنق من الأفكار ما يشاء، شريطته أن لا يجعل نفسه وصيا على أفكار الآخرين، وأن لا يبث سموم التطرف، وأن لا يبث في المجتمع ما يشق الصف.
1: بارك الله فيكم شيخ عبد الله. وفعلا مجتمع المدينة النبوية الشريفة هو نموذج حري بجميع المجتمعات حقيقة أن تحتذي به، بل إنه قد سبق بكثير المجتمعات التي الآن هي تقول بأنها يعني تحافظ على مبادئ و يعني قوانين معينة وما إلى ذلك، لكن هذا المجتمع سبق هذه المجتمعات بكثير. ويعني يجعلنا نتحدث الآن عن كيف نرسخ في نفوس أبنائنا، وكما تفضلت منذ قليل الشيخ ميثم بأننا مقبلون على موسم دراسي جديد، نرجو التوفيق إن شاء الله لجميع طلبتنا وطالباتنا. كيف من

0: ممكن أن نرسخ في نفوس أبنائنا هذه السيرة العطرة وهذه المواقف التي لابد أن تطبق حتى تؤتي أكلها وثمارها.
1: أحسنت بارك الله. عندما نتحدث أولا عن السيرة نأتي بمقدمة جميلة، أدوات الاستنباط للحكم الشرعي. لدينا القرآن، كتاب والسنة والعقل والإجماع. إذا كانت السنة منهاجا مهما للاستنباط، فحري بنا نحن كمسلمين أن نأخذ كذلك من السنة لحياتنا. فالقصص التي نقرأها أو نسمعها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نأخذها كقصص تسلية أو عابرة. حتى القرآن الكريم جاء بعدة قصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. لماذا؟ لأنها قريبة من النفس، يستطيع الإنسان أن يأخذ منها العظة، العبرة، الدروس. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نموذجا راقيا عاليا. أتحدث لك عن قصة جميلة حصلت إلى ربيعة. ربيعة خدم النبي صلى الله عليه وآله، قال له رسول الله: يا ربيعة اطلب ما شئت. شاب في مقتبل العمر، فقير، كان بإمكاني أن يقول أريد مالا، أريد كذا. قال: أمهني يا رسول الله، تأني، أمهني يا رسول الله إلى الغد. في اليوم التالي جاء إلى رسول الله: يا رسول الله فكرت في أمري. قال: اطلب يا ربيعة. قال: يا رسول الله أريد أن أكون معك في الجنة.
0: عليه الصلاة والسلام:
1: يا ربيعة من علمك هذا؟ يا رسول الله فكرت في أمري، لو طلبت مالا فإنه إلى نفاد، راح يخلص ينتهي. لو طلبت زوجة وعيال فإننا إلى هلاك، ولكن فكرت في شيئا خالدة أبدية، أن أكون معك في الجنة. هنا وإذا برسول الله قال له: لك ذلك يا ربيع، ولكن أعني بكثرة السجود. أقرب ما يكون العبد متصلا بينه وبين الله سبحانه وتعالى في حالة السجود. كم شخص مذنب في هذه الحياة، هل الله سبحانه وتعالى أغلق أبواب التوبة عليه؟ حاشا. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال، فإحنا بحاجة أن يكون اتصال بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال. رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جلس في مجلس أراد أن يقوم، استغفر الله سبحانه وتعالى. هل لذنب اقترف؟ حاشا، ولكن لسانه دائما يلهج بذكر الله: استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله ربي وأتوب إليه. شنو راح يضيع وقتك فيها؟ لا، حسنات تفتح لك آفاق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. أي آيات قرآنية. فالإنسان يخصص أوراد، يهذب نفسه. وما أجمل هذا الحديث الذي ورد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام الصادق كان يربي أصحابه على هذا النهج: فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا أدب جعفر. هذه صفات من أساسا هي؟ صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان المسلم المؤمن لابد أن تكون لديه ورع، مو تقوى، أولا ورع أن أجتنب الشبهات. أنا ما أعلم هذا الطعام مذكى غير مذكى، أنا أجتنبه، يكون عندي حالة ورع مو تقوى. بعد ذلك فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث، يقول لهم: لا يغركم طول وركوع الرجل، ربما أمر قد اعتاد عليه، ولكن امتحنوهم في صدق الحديث وأداء

0: الأمانة. ننتقل بعدين إلى حسن الخلق. الأخلاق نابعة ممن؟ نأخذها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق
1: عظيم.
0: عظيم. من حسن خلقه مع الناس، ليس مع المسلمين، مع كافة الناس، كونوا زينا لنا، حدثوا الناس بما علمتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقتدون بكم. فهذه الأخلاق مراتب عالية. حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في استقبال شهر رمضان المبارك: من حسن منكم، المسجد الجامع ممتلئ، من حسن منكم خلقه في هذا الشهر كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. ماذا يريد أن يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنت بمقدورك أيها الإنسان أن تغير من أخلاقك. كالإنسان تقول له: الآن أريد أن تدخل ماراثون تجري كيلو. والله ما عندي لياقة، أنا ما أستطيع. يلا بعطيك شهر تتمرن، مع الأيام يصير عندي شنو؟ لياقة. كذلك الأخلاق ممارسة عملية، تطبيق عملي. لذلك نحن نقتدي برسول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نموذج راقي. فما أجمل أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بارك الله فيكم.
0: الله يحفظكم
1: فضيلة الشيخ ميثم. وأتجه بهذه النقطة حقيقة إلى الشيخ عبد الله، ونختم حقيقة هذا الحديث الشائق. نحن مقبلون على موسم دراسي جديد، وطلبتنا وطالباتنا يعني ربما يستمعون الآن إلى هذه الحلقة أو يشاهدونها، ويعني يتعرفون على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة. كيف من الممكن أن يستلهم الطالب وتستلهم الطالبة في مسيرتها الدراسية من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟
2: نقول أخي الكريم، حري بنا وبكل مسلم أن يربي نفسه وأن يربي أولاده على خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من أعظم ما يربي به الرجل أولاده أن يربيهم تربية عملية، حينما يرونه يتمثل ويتجسد فيه أو تتجسد فيه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يأمرهم بالصلاة ويأخذهم معه إلى المسجد، حينما يرونه يعامل أمهم كما كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بكل رحمة ومحبة ومودة. ونقول لأبنائنا الطلاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ونذكرهم بأن أول كلمة نزلت في الوحي على سيدنا صلى الله عليه وسلم هي اقرأ. فنحن أمة اقرأ، نحن أمة العلم، نحن من استضاءت الدنيا في يوم من الأيام بنور حضارتنا. وأخيرا أوجه كلمة لنفسي وللجميع: ما أجمل أن يجتمع أفراد الأسرة ويقرأوا شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمل وما أحسن وما أفضل من أن يجعل الإنسان لنفسه وردا يوميا يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال: قلت الربع. فقال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقال: النصف. فقال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ السيد

0: عبد الله بن كامل القرشي القاضي بالمحكمة الشرعية، جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به، والشكر الجزيل كذلك لفضيلة الشيخ
1: الله
0: ميثم
1: يحفظكم
0: جميل
1: إن شاء الله.
0: الدغاس الواعظ بالشؤون الإسلامية، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ على ما
1: الله
0: تفضلت
1: يحفظكم
0: به
1: حبيبكم إن شاء
0: في
1: الله.
0: هذه الأمسية. اللهم صل وسلم
1: اللهم
0: على
1: صل
0: سيدنا
1: وسلم وبارك
0: ونبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين
1: الصلاة
0: الأزهر،
1: والسلام. اللهم
0: وارض اللهم عن آله وصحابته الكرام واجمعنا معهم في عليين. بارك الله فيكم،
1: اللهم
0: شكرا جزيلا لكم
1: جزاكم الله
0: مشايخنا
1: خيرا.
0: الأفاضل،
1: الله
0: والشكر
1: يحفظكم.
0: موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام، حتى نلقاكم في أمسية مباركة أخرى. لكم منا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: غلطة الشاطر. تمام السابعة صباحاً، الموعد الدائم لتناول طعام الفطور في منزل أبي طلال.
1: نحن في اليوم الأخير من الشهر، لا تنسى وعدك يا أبي.
2: صحيح، اليوم الأخير من الشهر، ولكن أي وعد تقصدين؟
3: ما الأمر يا أبي؟ القطار؟
1: نعم، القطار. وعدت أن تشتري لنا قطاراً عندما تتقاضى راتبك.
2: القطار؟ تذكرت، على رأسي يا أولاد، سأشتري لكما أجمل قطار في العالم.
0: أبو طلال موظف نشيط، لم يتأخر عن عمله من قبل، احترم الجميع فبادلوه الاحترام. يمكن القول إنه مضرب المثل في الالتزام والنشاط والإخلاص. ولكن
4: أبا طلال، حضرة المدير يطلب دراسة مفصلة عن مشروع إقامة حديقة الحيوانات بالقرب من المطار. أرنا شطارتك يا شاطر.
2: حاضر.
0: حديقة الحيوانات مشروع اهتم به الجميع، ولا بد من صياغته قبل تقديمه إلى المسؤول المختص. ومن غير السيد أبو طلال قادر على صياغة مشروع مهم كهذا؟
2: لذا نرجو الموافقة على إقامة حديقة الحيوان بالقرب من...
1: لا تنسى القطار يا أبي.
3: القطار، القطار،
2: قطار، قطار، قطار، قطار كبير يصفر ويرسل الدخان الأبيض، قطار سريع.
0: وفي صباح اليوم التالي،
5: لذا نرجو الموافقة على إقامة حديقة الحيوان بالقرب من القطار. يا سلام،
2: مستحيل.
5: أستطيع تمييز خطك جيدا. نعم، إنه خطك. ما الأمر يا أبا طلال؟ هل تريد للنمور أن تهاجم ركاب القطارات؟ سأخصم من راتبك أجر 3 أيام. أعد صياغة المشروع ولا تفكر بشيء آخر، مفهوم؟
2: مفهوم.
0: إخلاصك لعملك وحبك للآخرين أمر لا يمكن إنكاره، ولكن انتبه، غلطة الشاطر

0: بألف ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

المسؤولية الوطنية هي أهم وسيلة للدفاع في المواجهة، فشكراً لكل من حمل على عاتقه هذه المسؤولية. البحرين تمضي بثبات.

0: هنا البحرين.
1: من أنا؟
2: أنا أسمانك.
1: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
3: أنا الأذن.
1: من أنا؟ الطحال.

0: حسنا، قل لي يا حسام ماذا قررت؟
1: والله يا سعد أنا محتار في أمري. البعض يشجعني على القيام بتلك العملية، والبعض الآخر يحذرني.
0: رأي الناس ليس مهما، المهم رأي الأطباء والمتخصصين. ماذا قالوا لك؟
1: معظم الأطباء نصحوني بالخضوع للعملية، ففوائدها أكبر بكثير من مساوئها.
0: إذن عليك بكلام الأطباء.
1: لا أدري، ولكني محتار.
0: يا حسام، استئصال الطحال ليس بشيء صعب، وليس له مضاعفات خطيرة، كما أني أعرف عددا من الأشخاص الذين خضعوا للعملية نفسها، ومع ذلك فهم يتمتعون بصحة جيدة ويعيشون حياتهم بسعادة.
1: أنا أعلم هذا، ولكني محتار وقلق.
0: حسنا اسمع، سوف أحضر كوبين من شراب البرتقال الطازج، ثم نجلس ونتكلم حول كل الهواجس التي تسأل عنها. ما رأيك؟
1: حسناً.

0: اسمع يا حسام، أنت تقول إنك قلق، فمما القلق؟ ألم يؤكد لك الأطباء نجاح العملية؟
1: ليس هذا ما يقلقني، ولكن المضاعفات التي تكون بعد العملية.
2: هل يمكن أن أدلي برأيي؟
0: ها هي طحالك تتكلم، فلنستمع إليها.
1: حسناً، قولي أيتها الطحال.
2: تعلم يا حسام أنني عضو إسفنجي أرجواني رقيق، أقع خلف معدة الإنسان وإلى يسارها، وحجمي تقريباً كحجم قبضة اليد. ورغم أن العلماء لم يدركوا بعد كل وظائفي، إلا أني أؤدي دوراً مهماً في الجهاز الدوري وجهاز المناعة.
0: كيف؟
2: بالنسبة للدم،

0: فأنا أعمل على تنقية الدم من المواد الضارة، فخلايا الدم التي تتكون في نقي العظم تدور في الجسم بعض الوقت قبل أن تموت، ثم تمر من خلالي بفراغات إسفنجية الشكل تسمى الجيبانيات، أي أشباه الجيوب، وتوجد فيها خلايا كبيرة تسمى البلاعم، تحيط بالدم فتدمر خلايا الدم القديمة أو التالفة وتخلص الجسم منه.
1: وما هو دورك في جهاز المناعة؟
0: البلاعم، تلك الخلايا الكبيرة تساعد على تخليص الدم من بعض الطفيليات والبكتيريا، كما أن اللمفاويات وهي الخلايا البيضاء الساكنة في داخلي تطلق بروتينات خاصة في الدم،
2: يعني الأجسام المضادة.
0: نعم، فالبروتينات هذه المسمات الأجسام المضادة تضعف أو تقتل البكتيريا والفيروسات وأي مواد أخرى تسبب العدوى، بما أن البلاعم تساعد على تخليص الدم من بعض الطفيليات والبكتيريا، وبالإضافة إلى ذلك فإنني أحتوي على جلطات من خلايا الدم البيضاء تسمى اللمفاويات، تطلق بروتينات خاصة في الدم، وتسمى هذه البروتينات الأجسام المضادة، وهي تضعف أو تقتل البكتيريا والفيروسات وأي مواد أخرى تسبب العدوى.

0: هل من وظائف أخرى للطحال؟
1: طبعاً، فأنا أساهم مع الكبد في صنع كريات الدم الحمراء عند الجنين، كما أعتبر مخزناً رئيسياً للدم، وكذلك أقوم بتجميع كريات الدم الحمراء الهرمة وإبادتها، وهذه وظيفة مهمة حيث تتحلل مادة الهيموغلوبين ويستعملها الكبد في صنع الصفراء، ويذهب الحديد ليساهم في تكوين هيموغلوبين جديد.
2: رأيت يا سعد.
0: مهلك يا حسام، دعنا نسمع الطحال الآن. أسأل، هل من أمراض تصيب الطحال وما سببها؟
1: التضخم يكاد يكون من أهم الإصابات والأمراض التي أتعرض لها، فقد يتضخم حجمي نتيجة للإصابة بداء الملاريا أو الحمى المعوية أو نتيجة التسمم الدموي أو الإصابة بجراثيم الزهري والسل أو حتى فقر الدم الناتج عن الأنيميا الخبيثة أو سرطان الدم.
2: ولكن ما هو السبب الكامن وراء الأنيميا التي تصابين بها؟
1: إنه داء أنيميا الطحال، وهو مرض مجهول السبب، وهو يسبب للمريض فقر دم حاد ونزيفا دمويا من الأمعاء والأنف والمعدة، وإذا لم يكتشف هذا المرض مبكرا فقد يكون قاتلاً.

0: بالله عليك يا سعد، أتريدني بعد كل هذا الكلام أن أرضى بإجراء العملية؟
1: اهدأ يا حسام، الأمر يحتاج إلى قرار متوازن وهادئ دون انفعال أو غضب، ليس إلا. وفي نهاية الأمر فالأمر ليس بيدك ولا بيدي.
0: بيد من إذن؟
1: بيد الأطباء، فنحن مهما استشرنا الآخرين واستطلعنا الآراء لا نقرر عنهم، هم أهل الاختصاص والقرار يعود إليهم.
0: اسمع يا سعد، أنا لن أخضع لتلك العملية، وليفعل الأطباء ما يريدون، اتفقنا؟
1: حسنا كما تريد،

0: حسام يا صديقي اهدأ ليكون حديثنا مفيدا. سنتوجه مجددا للحديث مع الطحال، وهي خير من يعرف نفسه.
1: فلنسمع إذن.
2: أعرف

0: نفسي بأنني عضو هش وسريع العطب والتمزق دون أن تنسيا أن لي أهميتي وفوائدي.
1: ولكن ما حقيقة المقولة بأن جسم الإنسان بإمكانه الاستغناء عنك؟
0: صحيح، وخصوصا بعد سن 7 سنوات.
1: مسكينة الطحال، عمرها قصير.
0: أنا من يفتدي كل امرئ منكم إذا ما ابتلي بإصابة تقتضي ذلك، وأقبل عندها باستئصالي.
2: مثل ماذا؟ ومن يقوم بالمهام التي كنت تقومين بها؟
0: الكبد ونخاع العظم، فهما يقومان بترشيح الدم نيابة عني.
2: وهل من خطورة في استئصالك؟
1: وما هي المضاعفات التي تأتي جراء ذلك؟
0: بالإجمال ليس هناك من خطر، ولكن قد يعاني بعض الأشخاص في غياب الطحال من إصابات جرثومية أو بكتيرية في الدم، وهنا كل ما يحتاج إليه المريض هو التطعيم للتقليل من فرص العدوى.
2: أنت أكيدة من هذا الكلام؟
1: طبعا يا حسام طبعا.
0: عموما كما قال سعد، فالقرار بيد الأطباء.
1: إذن فلنتوكل على الله ولنتصل بالطبيب ونخبره أنك وافقت على إجراء العملية.
2: حسناً.

0: ألو، مساء الخير أيها الطبيب. أنا سعد صديق حسام. أهلا أهلا بك، لدي خبر جيد. نعم، تماما، لقد وافق حسام على إجراء العملية. نعم، إذن في الموعد المحدد نكون في المستشفى. شكرا لك، مع السلامة.
1: ماذا قال لك؟
0: قال إنه سيجري لك العملية بعد غد في 7 صباحا.
1: ماذا؟ بعد غد؟ ألا يمكن أن نؤخرها قليلا؟
0: أيها الرجل، كفاك خوفا، هيا توكل على الله.

0: سعد،
1: حمدا لله على سلامتك يا حسام، كيف تشعر؟
0: بخير، ماذا حصل؟
1: لا شيء، لقد خلصناك من الطحال وأصبحت إنسانا غير مكتمل الأعضاء.
0: لا تضحكني يا سعد، فالضحك يؤلمني.
1: حسنا، قل لي، هل تشعر بأي ألم؟
0: قليلا، ولكني أشعر بالعطش الشديد.
1: طبيعي، وهذا بسبب التخدير، إنه أمر طبيعي، لا تقلق.
0: ماذا قال الأطباء؟
1: لم يقولوا، بل فعلوا، لقد استأصلوا الطحال وكل شيء مر بسلام ونجاح، لا تقلق.
0: وهل قالوا لك متى أستطيع الخروج؟
1: لم يقولوا لي، ولكن سأسألهم اليوم.
0: حسنا، أشعر بالنعاس.
1: إذن سأدعك تنام وسأمر لزيارتك مساء بإذن الله.
2: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة،

تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

لبسك لحزام الأمان يحميك في لحظة ويحمي أسرتك. مع تحيات الإدارة العامة للمرور.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: عزيزي المستمع، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا في حلقة جديدة مع معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. نتصفح هذا المعجم ونقف عندما يتطلب الأمر الوقوف، والآن إلى الصفحة الأولى.

في الصفحة الأولى وتحت عنوان مفردات منتقاة من اللهجة ووصلنا إلى حرف الحاء، نجد مفردة تقول حاق، حاقه كف بمعنى فاجأه بضربة من كفه، حاقه اصطار، وهكذا حاقه يعني ضربه ولكن بشبه مفاجأة. هي فصيحة في الأصل من حاقه، حاقه بالعربية الفصحى تعني ضربه، فحتى الضرب احنا حطينا له درجات ومنها الحوق أو حاقة وهكذا. والمفرد اللي عقبها حاقول، وحاقول معروف من الأسماك، سمكة طويلة ولها فم يشبه المنقار ولها أسنان حادة يميل لونها إلى الخضرة، وهي من الأسماك من أسماء مصنفة أسماك الدرجة الثانية وليست من الأسماك الممتازة كالصافي والهامر والسبيطي والشعم وإلى آخره. وعندنا أيضا الحامر، شوفوا الحامر هي من الأسماك من أسماك الدرجة الأولى بالرغم أن مساحتها أو حجمها عفوا لا يزيد على حجم الأصبع، هي صغيرة الحجم ولكن لذيذة الطعم، وعند بعض الشعوب العربية يسمون الحامر سلطان إبراهيم. وعندنا مفردة ثالثة

هي حاله. حاله لها معاني كثيره في العربيه وفي العاميه، ولكن عند العامه تعني الجزيره الصغيره. في البحرين نعرف ان البحرين ارخبيل. البحرين فيها عده حالات، بعضها اختفت بفعل التطور العمراني، ولكن التسميه بقت. الان في منطقه المحرق، في جنوب المحرق بالذات، يقولون الحالة أو يقولون حالة بماهر. الواقع يجب أن نسأل واحد من كبار السن، هل بماهر نسبة إلى رجل كان يسكن هناك؟ إنما الحالة الآن اللي هي تعني الجزيرة، لأن كانت في أثناء السقي أو المد تنفصل الحالة عن المحرق، ويصبح هناك نوع من الجدول المائي بالاثنين. فالآن حركة العمران أنهت هذه العملية، ولكن بقيت التسمية. عندنا أيضا حالة بن أنس، وأنا متأكد أن كثيرين من اللي يسمعوني الآن ما يعرفون حالة بن أنس. حالة بن أنس هي الحورة الآن اللي تسمى الحورة، أيضا كانت في السابق عندما تسقي الماية تتكون شبه جزيرة هني، وتفصلها عن الأم، عن البر الكبير، جزيرة البحرين أو المنامة، فسموها حالة بن أنس وانتهت حالة بن أنس. وعندنا حالة أم البيض في سترة أيضا انتهت الآن. وعندنا حالة السلطة وحالة نعيم، وهما جزيرتان تقعان في جنوب قرية عراد، والآن امتد لهم العمران، وهناك جسر، وما عاد الجزر، لأن سيارات توصلهم، مو بجزر مثل أول. لكن التسمية بقيت. وبعض الحالات مثل حالة النبي صالح، هناك إلى الآن موجودة ولكن يربطها جسر. وهناك بعض الحالات تتكون عند انحسار الماء أثناء عملية الجزر في البحر بالذات، ومنها حالة صياح. حالة صياح هي منطقة عندما تصبر الماء تطلع جزيرة وتختفي عندما تعود حالة المد. التسمية الحالة مؤنث حال في الفصحى. الحال في الفصحى تعني الطين والتراب، يعني كأنهم أسموها بصفتها، وهذا عرف لغوي تحدثنا عنه كثير، لأن العامة أيضا تسمي الأرض الصخرية جبل. يعني واحد بيبني في عراد تقول له حفرت حق ساس بنيانك، يقول لا أرضي جبل، بمعنى أرضي صخرية، فأسموا الأرض بصفتها.

عزيزي المستمع، نصفح صفحة جديدة وتحت عنوان في صفات بعض البشر. عندنا صفة قد يعني نواجه في الحياة، شخص يأخذ الأمور الهامة

مأخذ الهزل ولا مبالاة، ولا يجد حيث يستوجب الجد، وأحيانا يتكاسل عمدا عن أداء وظيفته. نطلق على هذا الشخص طرطنقي، نقول هذا الرجل طرطنقي. وأحيانا نقول امطرطرها، هذا الطرطنقي امطرطرها، وتعني يخلق لها حالة من حالات الفوضى، ويأخذ الموضوع الجاد بمأخذ الهزل. وقد تكون

التبسم اللغوي منها، ولكن هناك موضوع يلفت نظرنا: وجود مفردة مشابهة في المعنى وقريبة في اللفظ في العربية الفصحى، وهي مادة طرطة. طرطة في الفصحى تعني الحمق، رجل طرط تعني رجل أحمق. زين، قد يسأل واحد يقول طيب هذه الطرط، بس العامة تقول طرط طنقي، يعني زادته الجيم القاهرية والياء قيدي. هذه الجيم القاهرية والياء هي من ظواهر اللغة التركية، حيث تأتي في آخر الاسم لتكون مفردة نستعملها نحن صفة. هذه الظاهرة التركية انتشرت لتعم معظم اللهجات العربية، وكثرت استعمالات هذين الحرفين الجيم والياء لصيغ المبالغة من الاسم. يعني الآن أضرب مثال، مثلا الجزمة عند الأتراك، الحذاء جزمة يسموه عند الأتراك حذاء جوتي، والجزمجي عند المصريين هو الإسكافي الخراز. يعني هذه المفردة بظاهرتها انتقلت إلينا إحنا أيضا، كما انتقلت إلى المصريين، ومعظم الأخوان المصريين يسمون مثلا المقهوي أهوجي، قهوجي يعني إضافوا عليه الجيم والياء، وعربجي للذي يعمل على العربة، وكبابجي اللي يشوي اللحم. ولا استبعد انا ايضا، لان احنا ايضا بنشرجي نقول احيانا حق اللي صلح البنشر، وهذه اعتقد ان طرطنقي البحرينية هي من طرط العربية الفصيحة، ولكن اضفنا اليها الجيم والياء حتى تكون عندنا صيغة من صيغ المبالغة.

0: الحلقة القادمة التي أتمنى أن تكونوا معنا فيها، كما أتمنى أن تكونوا استمتعتم بهذه الحلقة، وإلى اللقاء.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: بعد أن انتهت دلمن المملكة السعيدة في المأثورات التاريخية، بدأ ظهور مملكة جديدة حملت اسماً كلدانياً هو تايلوس، التي ظهرت من خلال بعثة استكشافية إغريقية وصلتها فيما كانت جيوش الإسكندر المقدوني تقف على مشارف الخليج والجزيرة العربية بعد أن بسطت هيمنتها على جميع أعمال الإمبراطورية الآشورية البائدة.

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

أعزائنا أهلا بكم، لازلنا مع أشهر قصص الحب في التراث العربي، قصة ليلى والمجنون، قيس وليلى.

لما عشق قيس بن الملوح ليلى وهام بها ترك الطعام والشراب، فأشفقت عليه أمه ومضت إلى ليلى فقالت لها: إن قيسا قد ذهب حبك بعقله وترك المطعم والمشرب، فلو جئته وقتا لرجوت أن يثوب إليه بعض عقله. فقالت ليلى: أما نهارا فلا، لأني لا آمن قومي على نفسي، ولكن ليلا فأتته ليلا فقالت له: يا قيس، إن أمك تزعم أنك جننت من أجلي وتركت المطعم والمشرب، فاتق الله وابقي على نفسك. فبكى وقال:

قالت: جننت على رأسي. فقلت لها: الحب أعظم مما بالمجانين، الحب ليس يفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين.

فبكت معه وتحدثا حتى كاد الصبح يسفر، ثم ودعته وانصرفت، فكان آخر عهده بها.

0: كان قيس عند أبيه الملوح أعظم منزلة من إخوته، وكان أبوه ذا ثروة، فدفع له 50 بعيرا وراعيها في مهر ليلة، فلم يقبل أبوها المهدي مع أنه كان أقل منهم ودونهم ثراء لسنة ذاعت عند العرب، وهي أنهم كانوا يكرهون تزويج 2 انتشرت الأخبار بمحبتهم.
1: ولم يكتفي المهدي برفضه، فقد أبلغ أمره وعشقه إلى الحاكم، فأهدر دمه إن أتاهم، وتوعده بالقتل إن ألم بدارها، فقال:

ألا حجبت ليلى وآل أميرها علي يمينا جاهدا لا أزورها على غير ذنب غير أني أحبها وأن فؤادي رهنها وأسيرها.

ولما عرف أبوها أن هذا التهديد لا يصرفه عن غشيان داره وأنه لا يزال يطلب فرصة، ارتحل بليلى وأبعد. وجاء قيس عشية فأشرف على الدار فلم يجدها، فقصد مكانها وألصق صدره به وجعل يمرغ خديه على ترابه وهو يبكي ويقول:

يا صاحبي ألم بي بمنزلة قد مر حين عليها أيما حين. إني أرى راجعات الحب تقتلني، وكان في بدئها ما كان يكفيني. ألقى من اليأس تارات فتقتلني، وللرجاء بشاشات فتحييني.

0: لما بعد المهدي بابنته ليلى عن قيس ومنازل قومه جن بها جنونا، فكان لا يعاود عقله إلا قليلا، ولم تزل تلك حاله غير مستوحش. إنما يكون في جنبات الحي عاريا منفردا، لا يلبس ثوبا إلا خرقة، وهو يهذي ويخطط في الأرض ويلعب بالتراب والحجارة ويجمع العظام حوله، ولا يجيب أحدا سأله عن شيء، فإذا أحب أن يتكلم أو يثيب إليه عقله ذكر ليلى فيقول بأبي هي وأمي، ويرجع إليه عقله ويخاطبهم فيجيبونه.
1: ولما طال على قيس ذلك قال قوم لأبيه لعل الجن قد أصابت، فكان يأتيه بالتمائم والتعاويذ ويرش عليه الماء لاعتقاد العرب أن الجن تنفر من ذلك، فكان يأبى هذا الصنيع إباء شديدا وينشد.

وجاءوا إليه بالتعاويذ والرقى، وصبوا عليه الماء من ألم النكس، وقالوا به أعين الجن نظر.

0: توسط نوفل بن مساحق.
1: كان نوفل بن مساحق يتولى جمع الزكاة من بني عامر لوالي الحجاز من قبل بني أمية، فسمع بشأن قيس فرق له. وذات يوم كان يمر بمنازل قومه فرآه وهو يلعب بالتراب وقد تعرى جسده، فقال لغلام معه: يا غلام هات ثوبا. فأتاه به فقال لبعض من معه: خذ هذا الثوب فألقه على ذلك الرجل. فقال له: أتعرفه؟
0: جعلت فداك. قال: لا. قال: هذا ابن سيد الحي، والله ما يلبس الثياب ولا يزيد على ما تراه يفعله الآن، وإذا طرح عليه ثوب خرقه، ولو أنه كان يلبس ثوبا لكان في مال أبيه ما يكفيه. وحدثه عن أمره
1: فدعا به نوفل وكلمه، فجعل لا يعقل شيئا بكلمة. فقال له قومه: إذا أردت أن يجيبك جوابا صحيحا فاذكر له ليلى. فذكرها له وسأله عن حبه، فأقبل عليه يحدثه بحديثها ويشكو إليه وجده بها وينشده شعره فيها.
0: فقال له نوفل: هل انتهى بك الحب إلى ما أرى؟ قال: نعم، وسينتهي بي إلى أشد مما ترى. فعجب منه وقال له: أتحب أن أزوجك إياها؟ قال: نعم، وهل إلى ذلك من سبيل؟ قال نوفل:
1: انطلق معي حتى أقدم على أهلها بك وأخطبها إليك وأرغبهم في المهر لها. قال قيس له: أتراك فاعلا؟ قال: نعم. قال قيس: سأنظر ما تقول. قال نوفل: لك علي أن أفعل ذلك. ودعا له بثياب فألبسه إياها وراح معه المجنون كأصح أصحابه يحدثه وينشده. فبلغ ذلك عشيرته فلقوه فقالوا:
0: يا نوفل، لا والله لا يدخل المجنون منازلنا أبدا أو نموت وقد أهدر لنا السلطان دمه. فأقبل بهم وأدبر فأبوا، فلما رأى ذلك قال للمجنون:
1: انصرف. فقال له المجنون: والله ما وفيت بالعهد. فقال له: انصرافك بعد أن أيأسني القوم من إجابتك أصلح من سفك الدماء.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ،

وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة مالك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، رفع سموه فيها إلى مقام جلالته السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرية، مؤكدا سموه على ما تمثله هذه

0: المناسبة العطرة من معاني الرحمة والمحبة والتسامح التي نستلهمها من سيد الخلق أجمعين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسته رسالته الخالدة من قيم الاعتدال والوسطية والتعايش. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعرب جلالته فيها عن خالص الشكر ووافر التقدير على تهاني سموه بمناسبة الذكرى العاطرة للمولد النبوي الشريف للعام الهجري 1448 هجرية، حاملة معاني روحية عميقة تجدد في النفوس الأنوار المحمدية وتوقظ القلوب على قيم الرحمة والسلام والتعايش الإنساني، مستخلصين من هذه المناسبة العظيمة الدروس والعبرة من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وما تحمله للمسلمين وللبشرية جمعاء من الدعوة إلى المحبة والإخاء والاعتدال، والتي تسعى مملكة البحرين إلى ترسيخها نهجا ثابتا في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، سائلا جلالته الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ سموه بكل خير، وأن يبارك في أعماله وجهوده الخيرة في قيادة العمل الحكومي لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والتنمية لبلدنا العزيز ولشعبنا الوفي.
1: تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1448 هجرية مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية. ضمنها جلالته أطيب تهانيه بهذه المناسبة المباركة وتمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقة المزيد من الرقي والتطور والازدهار، داعيا الله جل جلاله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
0: تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرية مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية وأولياء العهود ورؤساء الحكومات. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد في قصر القضيبية. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد سايمون مارتن القائم بأعمال سفير المملكة المتحدة الصديقة لدى مملكة البحرين.
1: أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري على الدور البارز لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية في إعداد الكفاءات الوطنية وإثراء خبراتها من خلال الاطلاع على التجارب والممارسات الحكومية المختلفة.
0: جاء ذلك لدى لقاء سعادته منتسبي الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية خلال زيارتهم الميدانية إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري. وفي إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، دشن جهاز المساحة والتسجيل العقاري الخدمة المطورة لطلب الاشتراك والاستعلام عن حالة الطلب في شبكة تحديد المواقع PRN. ترأست سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة الاجتماع الثالث لعام 2026 لفريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية.

0: كما ترأست سعادة الدكتورة وزيرة الصحة الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغي بأنواعه ومنتجاته، وأكدت الوزيرة أهمية تكثيف الجهود الوقائية والتوعوية والرقابية للحد من استهلاك التبغي بمختلف أنواعه ومنتجاته، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.
1: تواصل مراكز الرعاية الصحية الأولية في مملكة البحرين حضورها في صدارة المنظومة الصحية عبر 27 مركزا، بينها 9 مراكز تعمل على مدار الساعة، إلى جانب توسع الخدمات الرقمية وتطبيق برامج نوعية تعزز جودة الرعاية واستمراريتها.
0: خطط لتحديث المراكز والخدمات وتعزيز الصحية وتنفيذ الكفاءة ورفع المعايير وتطبيق سلامة الجودة لصالح المرضى.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: أكسجين أكسجين أكسجين.
2: ما هي العادات اليومية اللي يقوم فيها الإنسان المعاصر قد تتسبب في ضرر بالغ لخلايا المخ؟ من المعروف أن المخ هو المسؤول عن عمل جميع أعضاء الجسم، بما في ذلك التنفس، تنظيم إفراز الهرمونات، دقات القلب، التحكم في العضلات والتفكير والعواطف. كما أن المخ يعد من أكثر الأعضاء احتياجاً للطاقة، فهو يستهلك حوالي 20% من السعرات الحرارية اللي تدخل إلى الجسم.
1: أكسجين.
2: بحسب موقع ديلي هيلث بوست المعني بالشؤون الصحية، هناك العديد من العادات اللي نقوم فيها بصفة يومية قد تتسبب في تدمير المخ وتعرقل عن أداء مهامه بالطريقة المثلى. ومنها عدم تناول وجبة الأفطار، تعتبر أهم وجبة خلال اليوم هي وجبة الأفطار، بدونها لن يعمل المخ بالطريقة السليمة. إذا تكرر ذلك بشكل يومي سوف يقل مستوى الحرق في الجسم. بحسب الدراسات يعمل المخ بكل طاقته حين يتم تغذيته بصفة يومية كل صباح.
1: أكسجين.
2: كما أن الإفراط في الطعام يزيد الوزن بلا شك، قد يؤدي إلى السمنة وهي من أكثر العلل ضرراً بالمخ وضعفه. كما أن السمنة المفرطة مرتبطة بالتعرض لضمور المخ والإصابة بالخرف. إضافة لذلك فإن الشعور بالملل قد يكون هو الآخر أحد العادات اللي تدمر المخ، فلا تترك نفسك فريسة سهلة للملل، واصنع لنفسك برنامجا يوميا. علاوة على ذلك، لم يستثنى تأثير الهواتف الذكية على وظائف المخ. أشارت بعض الأبحاث إلى أن التعرض لمجال كهرومغناطيسي ومستوى معين من الإشعاع لمدة طويلة ضار جداً بالمخ، وربطت بعض الدراسات الأخرى بين الإصابة بالصداع وظهور بعض أنواع السرطان وبين التعرض المفرط للإشعاع. في المقابل فإن قلة النوم أيضاً لتأثير مباشر على المخ. أخذ قسط كافي من الراحة والنوم مهم جدا لصحة المخ، وإلا سوف تعاني من مشاكل متعددة بالذاكرة. الدراسات والأبحاث لم تغفل مضار التدخين وتأثير السلبي والمباشر على المخ، لأن السجائر تحتوي على كم هائل من السموم.

0: هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
0: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
0: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة، سمعت إن في علاج جديد نازل في السوق يسمونه العلاج البيولوجي. شنو هو العلاج البيولوجي؟ وهل يختلف عن الكيماوي حق السرطان لا سمح الله؟ ممكن تشرحين لنا أكثر عنه؟
4: شكراً على سؤالك عن موضوع العلاج البيولوجي، لأن العلاج البيولوجي من العلاجات النازلة حول العالم بشكل جديد، وتعتبر من الأدوية الفعالة لعلاج الصدفية الشديدة أو اللي فيها مضاعفات مثل صدفية المفاصل. نقطة مهمة نوضحها لجميع المستمعين أو المصابين بالصدفية، العلاج البيولوجي يختلف تماماً عن العلاج الكيماوي لا سمح الله. العلاج البيولوجي هو علاج لا يخفض جهاز المناعة، ولكن يؤثر ويعدل من وظيفة جهاز المناعة. العلاج البيولوجي جميل إذا أعطي للمريض الصح، نتائج رائعة، وممكن ترجع المريض إلى نمط حياة طبيعي 100%. مهم تعرفون وش أنت اللي تختار، هل تأخذ هذا العلاج أو ذاك العلاج. العلاج يحدد عقب ما تقعد مع طبيبك ويشوف وضع الصدفية ويصنف شدتها ويشوف عوامل الخطورة اللي عندك، وبعدين يقرر هل أنت شخص مناسب تأخذ العلاج البيولوجي أو تناسبك الكريمات أو العلاجات الضوئية أو أي من العلاجات الأخرى اللي نستخدمها لعلاج مرضى الصدفية. ما عليكم شر، استشيروا دكتوركم، خطة العلاج تحطونها بعد النقاش مع بعض إن شاء الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا حبذا المكروهان الفقر والغنى، وما أبالي بأيهما ابتليت، لأن حق الله في كل واحد منهما واجب، وإن كان الغنى إن فيه للعطف، وإن كان الفقر إن فيه للصبر.
1: ما خط القلم.
2: كتب أبو العيناء إلى أحد الأمراء: نحن أعز الله الأمير، إذا سألنا الناس كف الأذى سألناك بذل الندى، وإن سألناهم العدل سألناكم الفضل، وإن سررناهم ببسط العذر سررناك باستدعاء البر. قيل في منثور الحكم: من أطاع هواه أعطاه عدوه مناه. وقال لقمان الحكيم لابنه: العقل صديق مقطوع، والهوى عدو متبوع. وقال بعض البلغاء: أفضل الناس من عصى هواه، وأفضل منه من رفض دنياه.
0: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء: لو كنا نطلب العلم لنبلغ غايته كنا قد بدأنا العلم بالنقيصة، ولكننا نطلبه لننقص في كل يوم من الجهل، ونزداد في كل يوم من العلم. وقال بعض العلماء: المتعمق

0: في العلم كالسابح في البحر، ليس يرى أرضا ولا يعرف طولا ولا عرضا. وقيل لحماد الراوية: أما تشبع من هذه العلوم؟ فقال: استفرغنا فيها المجهود فلم نبلغ منها المحدود. فنحن كما قال الشاعر: إذا قطعنا علما بدا علم.
1: ما خط القلم.
0: قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: وآخر المدن العربية الإسلامية في إسبانيا مدينة غرناطة. غرناطة هو تحوير عربي لاسم غرانادا، ويعني باللغة الإسبانية الرمان. ولا عجب أن تتخذ هذه المدينة الرمان شعاراً لها، فهي معروفة بهذه الفاكهة منذ أن أحضر العرب شتلات الرمان من دمشق ليحولوا المدينة كما قيل إلى بساتين من الياقوت الأحمر، وبقيت غرناطة مشهورة بالرمان.

0: حتى اليوم، إذ تشكل هذه الفاكهة مصدر الدخل الأول للمدينة بحوالي 300 مليون يورو سنوياً. هناك عند سفح جبل الثلج أو سيرا نيفادا، أهم سلسلة جبلية في الجنوب الإسباني، تمتد غرناطة بمنازلها العتيقة وطرقاتها الحجرية وآثارها المبهرة، وكأنها قادمة للتو من العصور الوسطى. هذه المدينة اكتسبت أهميتها التاريخية عندما فتحها الأمويون عام 711 للميلاد، وأنشأوا فيها قلعة غرناطة. ومنذ ذلك الحين استمرت غرناطة في الازدهار تحت الحكم العربي الإسلامي، وكانت البقعة الوحيدة في الأندلس التي لمع نجمها بعد تهاوي المدن والممالك العربية الإسلامية واحدة تلو الأخرى. وحافظت غرناطة على بقائها حتى تم تسليمها إلى الملكين إيزابيلا وفرناندو عام 1492 للميلاد، لتنتهي بسقوطها 8 قرون من الحكم العربي الإسلامي في إسبانيا. تحفة غرناطة التي اعتبرتها إسبانيا أحد كنوزها الاثني عشر هي قصر الحمراء، دار الإقامة والحكم لبني الأحمر آخر ملوك غرناطة الأندلسية. هذا القصر هو أحد أروع القصور الإسلامية الباقية حتى الآن، ومن عجائب الفن المعماري في العالم بأسره، وهو جزء من مدينة الحمراء التي تشمل قصر الحاكم والقلعة وبيوت الوزراء. إذا تجولت في هذا القصر ستجد مئات الغرف والنوافير والحدائق والساحات والحمامات الملكية، في كل جدار وزاوية منها تحفة فنية مزخرفة بالآيات القرآنية والعبارات العربية. نذهب الآن إلى شمال قصر الحمراء حيث تقع جنة العريف، وهي قصر بني ليكون محل استجمام للأمراء في القرن 13 الميلادي، وتم تصميمه ليكون مشابها لوصف الجنة في القرآن الكريم. وهناك ستشعر حتما أنك في مكان خارج هذا الكوكب، وسط تلك الحدائق الغناء والنوافير المتدفقة وقنوات المياه التي تجري في كل مكان، وستدرك مقدار ازدهار الحضارة العربية الإسلامية في ذلك الزمان البعيد.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

نصيحة اليوم عن البطارية. تخيل بطارية هاتفك مثل طاقتك، يجب عليك الحفاظ عليها. شحن الهاتف طوال الليل خطأ، يقصر عمر البطارية. نصيحة اليوم: الأفضل أن تشحن هاتفك عندما يصل إلى 20%، وتوقف الشحن عند 80%، واستخدم الشاحن الأصلي. بهذه الطريقة ستعيش بطاريتك أطول، ولن تضطر لتغييرها باستمرار. اجعل هاتفك دائماً جاهزاً للعمل. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: فنوننا الشعبية.
1: ألا يا حمود ما
2: تراثنا الأصيل.

0: البحرين
1: صوت الأصالة والتجديد.
2: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالمة
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: قالت:
1: صباح الخير، يسعد لياليك، توك بتالي الليل تسري بك أشواك.
0: قلت: البطا منك سارت بي طواريك، ما أدري أودع فيك ولا لك ارتاب. قالت:
1: أنا المقصد أمازح وسليك، أدري تعيش بضيك، لك خاطر نظارك.
0: قلت: الوفاء درب مشت به خطاويك، يم الأمل فيني بثغرك له شراك. قالت:
1: عما قلب تحبه ويشكيك، لو للهوى شخص بروحه لك انساك.
0: قلت: العفو، زولك أشوفه وحاكيك، صورة خيالك دوم أمسي بها عناك.
1: على غيمة فرح وياكم أعزائي نلتقي من جديد،
0: وفي رحلة حنان عندكم نبتدي.
1: أعزائي مرحبا بكم معانا في رحلة الليلة من همس المشاعر.
0: يا هلا بكم يا هلا، عدد ما في السماء من نجوم وعدد طيور الفلا.

0: هل تتصور معاي حالة فتاة تحب واحد بكل إخلاص وجنون وتنتظر لحظة فرح تجمعهم تحت سقف واحد، لحظة تختصر كل الكلام اللي قالوه من سنين؟
1: طبعاً طبعاً أنا أتصور حالة انتظارها بترقب حق مثل هذه اللحظة، وذي مو بحالة خاصة، هذه حالة تعيشها كل بنت تنتظر الانتقال من حالة الحب المجرد إلى حالة مسؤولية ممزوجة بالحب والقلق والانتظار والتعب اللذيذ.
0: هل تتصور معاي أيضاً لو أن دروب اللقاء بين الاثنين انقطعت

0: وما عاد يمكن تتلاقى مرة ثانية، وبتجبرها الأيام أن تموت مشاعر حبها داخل قلبها، وتجمد لهفة العيون اللي كانت تنتظر فرحة اللقاء.
1: تبين تقولين أنه هو ما وفى بوعده ولا حقق الحلم اللي عيشها فيه مدة طويلة؟
0: بالضبط بالضبط. الحفل صار مثل ما كانت تتخيل، الناس كانت موجودة، الزغاريد ارتفعت، ضج المكان بالأنوار وأصوات الدفوف، لكن
1: بعدين لكن شو اللي صار؟
0: كل شيء كانت تتخيله في ليلة زفافها صار ما عدا شيء واحد، أن العروس صارت واحدة ثانية غيرها هي.
1: هذه طعنة في الظهر، وذي أخطر الطعنات اللي ما تقدر تمنعها ولا تحمي نفسك منها، لأنك ما تتوقعها ولا تدري متى توصلك.
0: نعم فعلا، هي طعنة في الظهر، وذي بالضبط اللي عبرت عن الشاعرة البحرينية هموم الوقت، عن حالة شابة. خلنا نعيش معاها من خلال هذه الكلمات. ما عاد تتلاقى الدروب، ماتت مشاعر، ماتت عيون، ماتت قلوب. يكفيني يا طعنة ظهر، يكفيني يا دنيا تدور، يا ليل يا غربة عمر، وش حيلتي باللي جرى؟ طعنة ظهر صابتك يا قلب حنون، طعنة ظهر جاتك بيد إنسان يخون. صوت الدفوف اللي مع الزف ارتقت، زينه وليل يا طعن في ظهري بقت. صوت الزغاريد هدني، ودمع من عيوني هوت. قالت وداع، قالت مبارك يا ظلوم، عسى الفرح عندك يدوم. وقلبي يموت، وادري أنا قلبك يموت، والفرحة في الشارع تموت. والزينة، والزينة ويل، والطرحة رغم من لون ليل، حتى الفرح في عين كل الناس يميل.

0: لكن رغم اللي صار من الصعب أنك تنسى إنسان تحبه، رغم كل شيء، رغم الألم، رغم الخوف، رغم الأفكار اللي تتصارع داخل الإنسان، يصعب الفراق.
1: هو يمكن الفراق ساهمت في أطراف كثيرة، الناس والكلام والأهل والظروف، لكن كل ذي ما أثر في أني أخفت صوت داخل القلب أو يمسح ذكرى عاشت في الوجدان.
0: يعني هل يمكن نسمي الفراق، إذا جاز التعبير، سحابة صيف وتعدي؟
1: في أحيان كثيرة يكون الفراق سحابة صيف، ويمكن تسأليني شلون ممكن يصير؟
0: فعلا أسألك شلون ممكن يصير؟
1: يا ما ناس يحاولون ويسعون إنهم يفرقون بين اثنين، وقد يوفقون في مسعاهم الشرير ويتفرقون، كل في قلبه يحمل غصة ويحمل الحب وتدور الأيام، وكل يمكن يعيش حياة مختلفة عما تمناه، لكن ما يعيش سعيد، لأن السعادة حلم ما يتحقق إلا في حالة الحب.
0: وطبعا يكتشفون بعد مدة كل واحد منهم ما زال يسكن حب الآخر ويردون لبعض.
1: فعلا، ويصبح الفراق مجرد سحابة صيف مثل ما قلتي وقالت الشاعرة بنت الرويعي، وهي هني أيضا تتحدث عن هالحالة.
0: رغم الألم والخوف تبقى مع الأفكار، تبقي لك الروح برغم البعد مشتاق. صحيح الكل فرقنا وماتت بيننا الأعذار، وحس القلب يا خلي أبد ما نامت أشواق. سحابة صيف دنيتنا وقصة ملت التكرار، عطش والغيم ما يروي ظما عينين تواقع. ليالي تعشق الذكرى وليالي ترفض التذكار، وأنا محتار ما بينك وبين الليل وفراق. تقول إنك بتنساني وتدفني مثل الأسرار، تروح بعيد وترجع لي ألم ودموع حراقة. ليه صارت يد الفرقة تجرحنا بكل إصرار؟ ليه صار القلب في بعدك سجين وزادت أطواقة؟ أحبك حيل صدقني وغيرك ما قدرت أختار، وأشوف الحب يا خلي خريف وطاحت أوراقة. حرام شلون يا دنيا جرحتينا وحنا صغار،

جعلت الصبح في عيني أبد ما يطلع شراقة. أنا وياه كل فرحة حواجز بيننا وجدار، أحبك موت ما أنكر، ولكن صعب نتلاقى.

0: ليل، ودي يا ليل ما تتركني أبد ولا تتخلى عني، خلك معاي، خلك دفاعي في شتاي، أبغيك معاي، أبغيك معاي بوجودك.
1: ودنا يا ليل، الليل معانا وإحنا معاك يمر، ما ودنا فجر باكر يتسلل إلى هالمكان ويطويك، يطويك يا ليل عنا. إذا تقدر يا ليل قاوم، مزق خيوط الشمس قبل لا تشرق علينا.
0: أنا بروحي ما أقدر أواجه باكر اللي أنت بترحل فيه عني، لأني تعبت وأنا قاوم من أحبها، عجزت من أن أقدر أنساها.
1: أنا كل ما قربت منك أنت التهبت احترقت، إذا رحت عنك إلى مكان بعيد أنا أحترق، وأنا ما أريد أحترق، اللهب يكفي.
0: أوقف مكانك يا ليل ولا تدور مع الأرض، ما أبغي أحد يعاتبني ولا أحب أسمع كلمة فراق، دخيلك يا ليل لا تودعني، ما أبغي الظلام يصبح نهار.
1: وأنا أقول لك تعاتبني ولا تسمع اعتابي، وقلبك بالهوى زايد عنادة، دخيلك لا تسبب في عذابي، دخيلك خلني بدنيا السعادة، أنا بدنيا الهنا منك ولا بي سوى حب ملكني في ودادة، تلطف تلطف لا تعزز في شبابي قبل تعلن معي حرب الإبادة.
0: تعال وشوف عقبك وش جرابي، كدر وهموم ودموع ونكادة، أنوح الليل ولا حد درابي، وصارت نوحتي بالليل عادة، أنا بلياك في دنيا السرابي، وقلبي في طرف عينك قيادة، ترفق لا تعجل في صوابي، صويب الحب ما ينفع ضمادة.
1: سعداء بصحبتكم معنا أعزائي، شكرا على هذه الصحبة،
0: تصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيف، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم في هذه المناسبة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نستحضر الدروس والمواقف التي كانت مصاحبة لهذه المناسبة التي ليست بالمناسبة العابرة، والتي ذكرها العديد من العلماء الأجلاء، ذكرى ليست بالتي تمر مرور الكرام. أيها الأحبة، لإثراء هذه الأمسية يسعدني أن أرحب بأصحاب الفضيلة المشايخ هنا، فضيلة الشيخ السيد عبد الله بن كامل القرشي القاضي بالمحكمة الشرعية، وفضيلة الشيخ ميثم بن جميل الدغاس الواعظ بالشؤون الإسلامية. حياكم الله مشايخنا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام.
0: حياكم
2: الله تعالى وبركاته.
0: سعداء بتواجدكم معنا في هذه الأمسية مشايخنا الكرام للحديث عن الشمائل النبوية المحمدية في هذه الأمسية التي تذكرنا بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم. وكما بدأنا حلقتنا بأن هذه المناسبة ليست بالمناسبة العابرة، بل هي حدث تناوله العديد من المؤرخين والأئمة القدماء بالإجلال والاهتمام، ولا شك بأن هذا الحدث المتزامن مع عام الفيل يجعلنا نتوقف قليلا قبل أن نغوص في السيرة العطرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، أن نتحدث عن النسب الطاهر الشريف للنبي عليه الصلاة والسلام. فبودنا أن نسأل فضيلة الشيخ عبد الله القرشي بداية عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنه لمن عظيم الشرف أن نتكلم في هذا اللقاء الكريم عن سيد الأنبياء والمرسلين، بل سيد الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه. ومما زادني

0: فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم من قبيلة قريش العدنانية، يتصل نسبه الشريف بإسماعيل ابن إبراهيم عليه وعليهما الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من بني إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار من بني آدم العرب، واختار من العرب مضرة، واختار من مضر قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا من خيار إلى خيار، فمن أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. إن دلالة كون النبي صلى الله عليه وسلم من نسب شريف كريم عظيم ترسيخ وقطع لدابر كل مرجف يزعم بأن ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم إنما أراد به عزاً أو جاهاً أو رئاسة أو زعامة، وإخضاعاً لرؤساء هؤلاء القوم وزعمائهم للاستماع إليه صلى الله عليه وسلم، وليلتف من حوله بقية القوم، فإن النفوس قد جبلت على توقير كل ذي نسب شريف، فهو الحسيب النسيب الشريف صلى الله عليه وسلم. وإن نسب نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينقطع بانتقاله عليه الصلاة والسلام إلى جوار ربه جل وعلا، بل إن نسبه باق مستمر، وقد أوصانا صلى الله عليه وسلم بأهل بيته خيرا فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وإن سأل سائل: من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: هم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، ويدخل في آل بيته صلى الله عليه وسلم أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. وإننا في كل صلاة نصلي على محمد وعلى آل محمد، ولا تصح لنا صلاة من دون صلاتنا عليه وعليهم.
1: هذا النسب الشريف حقيقة يجعلنا دائما نحرص على أن نعلم الأبناء والناشئة احترام النبي عليه الصلاة والسلام واحترام سيرته العطرة. وبالتالي حديثنا عن هذه الليلة، ليلة المولد النبوي الشريف، هي مناسبة لم تأتي فجأة هكذا، وإنما كان هناك ظروف صاحبت هذه الليلة، ما يسميها علماء السيرة الإرهاصات، إرهاصات النبوة. فلو حدثتنا شيخ ميثم جزاك الله خيرا عن هذه الظروف التي أحاطت بليلة المولد النبوي الشريف، وكيف نستلهم منها ما نستطيع من الدروس والعبر.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أخي الكريم، لو نعود إلى العالم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لوجدنا أن ذلك العالم يعيش عدة أزمات: أزمة عقائدية، أزمة أخلاقية، أزمة في كرامة الإنسان. كان لابد من ولادة سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله لكي يعيد للإنسان كرامته، ويعيد للأخلاق مكانتها، ويعيد كذلك الإنسان إلى دين التوحيد. فمن هنا ننطلق إلى أبرز الأحداث التي رافقت مولد النبي، أو رافقت قبل مولد النبي صلى الله عليه وآله، وقد ذكرها القرآن الكريم ليس بشكل عرضي، وإنما خصص لها سورة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يا رسول الله؟ ألم يجعل كيدهم

في تضليل. هنا التفاتة أبو علي جدا رائعة جميلة، كأنما يريد أن يقول الله عز وجل أن المكان الذي سوى

0: كانوا يؤرخون في الأحداث التي تقع، ولكن السؤال الأهم من ذلك، ماذا سوف يكون للبشرية بعد مولد النبي صلى الله عليه وآله؟ كأنما في مولده ولد الرسول وولدت معه الرحمة في زمن كان بحاجة إليها. لذلك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: خصوصا بأن حادثة الفيل عندما نستحضرها لم يكن يعني هناك جيش يدافع عن مكة أو عن أهل الكعبة، بل تكفل الله عز وجل بحراسة وحماية هذه الأرض. نعم.
0: لذلك الرسول الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين، ليس إلى فئة وليس إلى جماعة، إلى كل البشرية. فعندما نحيي ذكرى مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقتصر إحياء هذا المولد هكذا، لا، فعندما نأخذ بأخلاق النبي، نقتدي برسول الله من خلال أخلاقه، من خلال كل حركاته وكل سكناته، فنحن أحيينا كذلك سنته
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وأختم بقول الله: لقد كان لكم في رسول الله ماذا؟
1: أسوة
0: حسنة.
1: بارك الله فيكم. ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه الإراصات والبشائر التي صحبت مولده الشريف، عندما نقرأ أكثر في السيرة النبوية العطيرة نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون مبعثه الشريف بين قومه كان متصفا بخصال معينة مشهود له بين جميع الناس الذين كانوا في مجتمعه، من كبار ومن صغار كانوا يشهدون بصفات معينة له عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتسمون دائما به بالخير. هذا إذا ما أضفناه إلى ما تفضل به الشيخ عبد الله منذ قليل بأن كون النبي عليه الصلاة والسلام بنسبه الشريف، هذا يقطع الألسنة على جميع من كان ربما يعني في معرض أن يكذب رسالته وأن يتهمه بأنه كان يريد ملكا أو جاها في ذلك الوقت. لكن هل كانت هذه السمات أو الصفات التي يعني متخلقا بها عليه الصلاة والسلام قد تركت أثرا في نفوس أهل مكة في ذلك الوقت، وذللت أيضا وصول الرسالة المحمدية إليهم وإلى قلوبهم؟
2: لم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه يتصف بشرف النسب فقط، بل جمع مع ذلك سمو الأخلاق وعظيم السجايا. فكان صلى الله عليه وسلم معروفا في قومه بالصادق الأمين، فلم يعهدوا عليه كذبا قط ولا خيانة أبدا. وكان صلى الله عليه وسلم طاهرا عفيفا، إذ لم يسجد لصنم قط، ولم يشرب خمرا أبدا، ولم يغش مجالس اللهو وما إلى ذلك. وإن كتب السير تسطر لنا حادثة تبين لنا عظم مكانته صلى الله عليه وسلم في قومه ورجاحة عقله. فحينما أعادت قريش بناء الكعبة المشرفة ووصلوا إلى الموضع الذي يجب أن يوضع فيه الحجر الأسود، اختلفوا في من بينهم، فمن ذا الذي سينال شرف وضع ذلك الحجر في موضعه؟ حتى كادوا أن يقتتلوا، فقالوا فيما بينهم: نحكم بيننا أول من يدخل علينا. فكان أول من دخل عليهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذا الأمين قد أقبل علينا. فحدثوه بشأنهم وحكموه فيما شجر بينهم.
1: كانت سوف تكون مقتلة أو مشكلة كبيرة.
2: فأشار عليهم صلى الله عليه وسلم أن يأتوا برداء وأن يضعوا عليه الحجر، وأشار إلى زعماء القبائل أن يمسك كل زعيم منهم بطرف من ذلك الرداء، حتى إذا حملوه ووصلوا إلى موضع الحجر تناوله صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين الشريفتين فوضعه. كذلك في الحادثة المعروفة ببدء الوحي، حينما جاء جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى زوجته خريجة فقال لها: يا خريجة ما بي؟ وأخبرها بما كان،

0: قالت له: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان عظيم السجايا بين قومه كما أسلفنا، فما علموا منه كذبا أبدا، وما علموا منه خيانة قط، وكل ذلك وأكثر ترسيخا لصدق نبوته صلى الله عليه وسلم وحقيقة دعوته عليه الصلاة والسلام. وما كذب به من كذب، وما كفر وجحد بما جاء به إلا مستكبر جاحد. قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: الصلاة والسلام.
1: المتلقب أو الذي يسمع الآن هذا الحديث الجميل ويرى بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان متخلقا بهذه الأخلاق العظيمة، حتى شهد له رب العزة عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. يتصور بأنه عندما بدأ بالبعثة وبدأ بدعوة الناس إلى الإسلام وإلى الدين الحنيف، سيصبح الجميع متقبلين لما جاء به، لأنهم كانوا هم يشهدون بأنه هو الصادق، هو الأمين، وهو صاحب الأخلاق العالية والمؤتمن حتى في يعني أحلك الظروف. لكن كيف كانت ردود الفعل شيخ ميثم على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من رسالة التوحيد؟
2: دعنا أخي الكريم في البداية نتأمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة أين كان دائما يعتكف؟
1: في غار حراء.
2: عندما خرج من جبل ويحمل معه تلك الرسالة العظيمة إلى الناس كافة، ليس معه جيش ولا مال ولا سلطان، بل كان معه الصدق والأمانة والثقة بالله سبحانه وتعالى والوحي. عندما نتحدث عن الصدق والأمانة، كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قريش والقبائل المجاورة بأنه الصادق الأمين. وكما أسلف سماحة الشيخ في حادثة وضع الحجر، عندما اختصموا وإذا بهم يحتكمون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وضع الحجر في مكانه عندما وضعه في الرداء، قالوا: رضينا به، إنه الصادق الأمين. وعندما بعث بالرسالة وحان وقت الهجرة إلى المدينة المنورة، قال: يا علي، رد الأمانات إلى أهلها. ولكن الأعظم من ذلك الوحي. أول كلمة نزلت على رسول الله: اقرأ، كأنما رسالة إلى الأمة الإسلامية. الإسلام لا يريد منا أن نكون أشخاص بسيطين، لا، لا يريد أشخاص لا يقرؤون، لا يتعلمون، لا يفهمون، لأن هذه الأمور تجعل الإنسان سريع التشكيل والانقياد. بل أراد نموذجا واعيا متعلما، وهذه رسالة إلى الأحبة. نحن على أبواب المدارس كذلك. أطلب العلم من أجل العلم في هذه المرحلة، أطلب العلم في هذه المرحلة من أجل العلم. فالإسلام يريد نموذجا راقيا أن يكون الإنسان متعلما. فعندما ننظر إلى هذه الجنبة، كذلك جنبة مهمة، أما الثقة بالله سبحانه وتعالى، من وثق بالله أراه السرور، ومن توكل عليه كفاه الأمور. عندما نتأمل في هذه الآية: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. أغناك بمن؟ بهذه المرأة العظيمة السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها. عندما قالت أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، كانت في زفاف فاطمة الزهراء، قالت: يا ليت كانت معنا خديجة. وإذا برسول الله يقول: من كمثل خديجة، إذ آمنت بي وكفر بي الناس، وصدقتني وكذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. والأعظم من ذلك، عندما اقترن بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خديجة معروف عنها لديها تجارة عظيمة، إلى درجة يقال كانت تحرك الاقتصاد في شبه الجزيرة العربية، يعني امرأة موسى.

0: حقيقته.
1: نعم.
0: قالت يا رسول الله بيتي هو بيتك وأنا جاريتك. نتعلم حسن التبعل من من؟ من هذه المرأة العظيمة. فحري بنا نحن كمسلمين عندما نأخذ بسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته والصحابة، لا ينبغي أن نمر مرور الكرام، لابد أن نقف ونتأمل.
1: الحديث يطول حقيقة يعني في هذه المواقف التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي يعني في كل منها يعني دروس. وعندما نستذكر حب النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة خديجة حتى بعد وفاتها كما تفضلت شيخ ميثم، كان يجل حتى صويحباتها التي يعني كنا يزرنها في حياتها عبد الله تحديات، حتى يوصل مكنون الرسالة المحمدية وما تمتاز به من الفضائل ومن المميزات إلى مجتمع يعني فلنقل يعيش ربما بعض الأمور التي يعني ينبغي أن تعدل، ينبغي أن تصلح وما إلى ذلك. فكيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام بمواقفه وبأخلاقه وبطبيعته الهينة اللينة مع هذا المجتمع بمختلف شرائحه؟
2: يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في التعامل والتصرف كما يكون في العبادة والتقرب. إن السيرة النبوية مرجع عظيم وأنموذج يحتذى، يجد فيه المؤمنون ما يستلهمونه في بناء الفرد وبناء المجتمع. فعلى صعيد بناء الفرد يجد المؤمن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم زاهرة بما يشفي قلبه ويروي عطشه في كيفية تعامله مع ما يحيط به ويحيق من خطوب الحياة. فعلى سبيل المثال للحصر، نستلهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اليقين وصدق التوكل برب العالمين. فحينما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة بصحبة صاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ودخلوا إلى غار ثور ليحتميا فيه، وكان المشركون يجدون في طلبهما حتى بلغوا ذلك الغار، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدهم أطل برأسه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. ونستلهم من هذه السيرة العطرة الشريفة العظيمة حبه صلى الله عليه وسلم لقومه وأمته. ففي غزوة أحد حينما أوذي صلى الله عليه وسلم وسال دمه الشريف بسبب قومه الذين يحاربونه ويقاتلونه، كان يدعو ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وعلى صعيد البناء المجتمعي نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم بنى مجتمعا عظيما مثاليا مكتملا. فحينما هاجر إلى المدينة المنورة وضع النواة واللبنة الأولى للمجتمع المدني، فكان أول ما فعل صلى الله عليه وسلم أن آخى بين المهاجرين والأنصار، وأن بنى المسجد ليكون مركزا لوحدة الأمة واجتماع الكلمة، ووضع وثيقة عظيمة خالدة هي ما تعرف بوثيقة أو صحيفة المدينة، وهي بمصطلحنا الحديث دستور المدينة.
1: صحيح.
2: ونصت تلك الوثيقة على أمور عظيمة

0: جليلة كثيرة نستلهم بعضا منها، فكان مما نصت عليه الوحدة الوطنية واللحمة المجتمعية بين المهاجرين القادمين من مكة والأنصار أهل المدينة وهم يشكلون المجتمع المسلم، وبين اليهود القاطنين في المدينة على مختلف قبائلهم. مما نصت عليه تلك الوثيقة حرية المعتقد، فما كان أحد ينازع اليهود فيما يتدينون به في دينهم، بل كان
1: لهم معابدهم ولهم
0: نعم، بل كان في المدينة أشخاص آخرون من ملل أخرى.
1: صحيح.
0: ومما نصت عليه تلك الوثيقة الدفاع المشترك عن أرض المدينة.
1: نعم.
0: وهذا من أعظم ما نستلهمه من تلك الوثيقة الخالدة. حينما يحدق الخطر بوطننا فإننا جميعا صف واحد يعضد بعضه بعضا، نذود عن حياض الوطن بكل ما أوتينا مع اختلاف مشاربنا وأفكارنا، فلكل وجهة هو موليها ولكل حريته في أن يعتنق من الأفكار ما يشاء، شريطته ألا يجعل نفسه وصيا على أفكار الآخرين، وألا يبث سموم التطرف، وألا يبث في المجتمع ما يشق الصف.
1: بارك الله فيكم شيخ عبد الله. وفعلا مجتمع المدينة النبوية الشريفة هو نموذج حري بجميع المجتمعات حقيقة أن تحتذي به، بل إنه قد سبق بكثير المجتمعات التي الآن هي تقول بأنها يعني تحافظ على مبادئ ويعني قوانين معينة وما إلى ذلك، لكن هذا المجتمع سبق هذه المجتمعات بكثير، ويعني يجعلنا نتحدث الآن عن كيف نرسخ في نفوس أبنائنا، وكما تفضلت منذ قليل الشيخ ميثم بأننا مقبلون على موسم دراسي جديد، نرجو التوفيق إن شاء الله لجميع طلبتنا وطالباتنا. كيف من الممكن أن نرسخ في نفوس أبنائنا هذه السيرة العطرة وهذه المواقف التي لابد أن تطبق حتى تؤتي أكلها وثمارها؟
2: أحسنت بارك الله. عندما نتحدث أولا عن السيرة نأتي بمقدمة جميلة، أدوات الاستنباط للحكم الشرعي. لدينا القرآن، كتاب والسنة والعقل والإجماع. إذا كانت السنة منهاجا مهما للاستنباط، فحري بنا نحن كمسلمين أن نأخذ كذلك من السنة لحياتنا. فالقصص التي نقرأها أو نسمعها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نأخذها كقصص تسلية أو عابرة. حتى القرآن الكريم جاء بعدة قصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. لماذا؟ لأنها قريبة من النفس، يستطيع الإنسان أن يأخذ منها العظة، العبرة، الدروس. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نموذجا راقيا عاليا. أتحدث لك عن قصة جميلة حصلت إلى ربيعة. ربيعة خدم النبي صلى الله عليه وآله، قال له رسول الله: يا ربيعة اطلب ما شئت. شاب في مقتبل العمر، فقير، كان بإمكاني أن يقول أريد مالا، أريد كذا. قال: أمهني يا رسول الله، تأني، أمهني يا رسول الله إلى الغد. في اليوم التالي جاء إلى رسول الله: يا رسول الله فكرت في أمري. قال: اطلب يا ربيعة. قال: يا رسول الله أريد أن أكون معك في الجنة.
1: عليه الصلاة والسلام:
2: يا ربيعة من علمك هذا؟ يا رسول الله فكرت في أمري، لو طلبت مالا فإنه إلى نفاد، راح يخلص ينتهي، لو طلبت زوجة وعيال فإننا إلى هلاك، ولكن فكرت في شيئا خالدة أبدية، أن أكون معك في الجنة. هنا وإذا برسول الله قال له: لك ذلك يا ربيع، ولكن أعني بكثرة السجود. أقرب ما يكون العبد متصلا بينه وبين الله سبحانه

0: وتعالى في حالة السجون. كم شخص مذنب في هذه الحياة؟ هل الله سبحانه وتعالى أغلق أبواب التوبة عليه؟
1: حاشا.
0: إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال، فإحنا بحاجة أن يكون اتصال بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال. رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جلس في مجلس أراد أن يقوم استغفر الله سبحانه وتعالى، هل لذنب اقترف؟ حاشا، ولكن لسانه دائما يلهج بذكر الله، استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله ربي وأتوب إليه. شنو راح يضيع وقتك فيها؟ لا، حسنات تفتح لك آفاق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هاي آيات قرآنية. فالإنسان يخصص أوراد يهذب نفسه. وما أجمل هذا الحديث الذي ورد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام الصادق كان يربي أصحابه على هذا النهج. فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا أدب جعفر. هذه الصفات صفات من أساسا؟ هي صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان المسلم المؤمن لابد أن تكون لديه ورع، مو تقوى، أولا ورع أن أجتنب الشبهات. أنا ما أعلم هذا الطعام مذكى غير مذكى، أنا أجتنبه، يكون عندي حالة ورع مو تقوى. بعد ذلك فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث، يقول لهم لا يغركم طول وركوع الرجل، ربما أمر قد اعتاد عليه، ولكن امتحنوهم في صدق الحديث وأداء الأمانة. ننتقل بعدين إلى حسن الخلق. الأخلاق نابعة من نأخذها؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنك لعلى خلق
1: عظيم.
0: من حسن خلقه مع الناس، ليس مع المسلمين، مع كافة الناس، كونوا زينا لنا، حدثوا الناس بما علمتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقتدون بكم. فهذه الأخلاق مراتب عالية. حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في استقبال شهر رمضان المبارك، من حسن منكم، المسجد الجامع ممتلئ، من حسن منكم خلقه في هذا الشهر كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. ماذا يريد أن يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنت بمقدورك أيها الإنسان أن تغير من أخلاقك. كالإنسان تقول له الآن أريد أن تدخل ماراثون تجري كيلو، والله ما عندي لياقة، أنا ما أستطيع، يلا بعطيك شهر تتمرن، مع الأيام يصير عندي شنو؟ لياقة. كذلك الأخلاق ممارسة عملية، تطبيق عملي. لذلك نحن نقتدي برسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نموذج راقي. فما أجمل أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بارك الله فيكم.
0: الله يحفظ
1: فضيلة الشيخ ميثم. وأتجه بهذه النقطة حقيقة إلى الشيخ عبد الله، ونختم حقيقة هذا الحديث الشائق. نحن مقبلون على موسم دراسي جديد، وطلبتنا وطالباتنا يعني ربما يستمعون الآن إلى هذه الحلقة أو يشاهدونها، ويعني يتعرفون على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة. كيف من الممكن أن يستلهم الطالب وتستلهم الطالبة في مسيرتها الدراسية من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟
2: نقول أخي الكريم، حري

0: وبكل مسلم أن يربي نفسه وأن يربي أولاده على خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من أعظم ما يربي به الرجل أولاده أن يربيهم تربية عملية، حينما يرونه يتمثل ويتجسد فيه أو تتجسد فيه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يأمرهم بالصلاة ويأخذهم معه إلى المسجد، حينما يرونه يعامل أمهم كما كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بكل رحمة ومحبة ومودة. ونقول لأبنائنا الطلاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ونذكرهم بأن أول كلمة نزلت في الوحي على سيدنا صلى الله عليه وسلم هي اقرأ، فنحن أمة اقرأ، نحن أمة العلم، نحن من استضاءت الدنيا في يوم من الأيام بنور حضارتنا. وأخيرا أوجه كلمة لنفسي وللجميع: ما أجمل أن يجتمع أفراد الأسرة ويقرأوا شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمل وما أحسن وما أفضل من أن يجعل الإنسان لنفسه وردا يوميا يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال: قلت الربع. فقال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقال: النصف. فقال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ السيد عبد الله بن كامل القرشي القاضي بالمحكمة الشرعية، جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به، والشكر الجزيل كذلك لفضيلة الشيخ ميثم جميل الدغاس الواعظ بالشؤون الإسلامية، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ على ما تفضلت به في هذه الأمسية. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن آله وصحابته الكرام واجمعنا معهم في عليين. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم مشايخنا الأفاضل، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام، حتى نلقاكم في أمسية مباركة أخرى، لكم منا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: بالحل.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الفرصة، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

فواصل تاريخية. بالقرب من قلعة البحرين عثر على قطعة صغيرة بحجم ظفر الأصبع الوسطى من حجر العقيق الكريم، وقد نقشت عليه عبارة من أربعة أسطر حوالي 28 كلمة، كتبت بأول كتابة عرفها تاريخ الإنسان، ألا وهي الكتابة التصورية التي بدأ استخدامها في بلاد الرافدين قبل حوالي 5200 سنة قبل الميلاد. وباختصار يحكي الحجر قصة رجل يحج إلى أرض دلمون، أرض الخلود وملتقى الآلهة الأقدمين. تقول القصة أن الحاج كان قاصداً أرض دلمون التي وصفها على هذا الحجر بالأرض المقدسة الطاهرة. تقول القصة أن الحاج كان قاصداً أرض دلمون التي وصفها على هذا الحجر بالأرض المقدسة الطاهرة، حيث تشرق الشمس هناك وفيها معبد الإله إنكي، إله الحكمة وحامي علوم الحضارة. وهذا المعبد كان موجوداً على جبل دلمون المقدس، أو ما أسموه الجبل الأسود أو جبل الدخان، وهذا راجع إلى ظاهرة وجود نوع من الدخان أو الغبار يشاهد عن بعد من الجبل، إلا أن هذا الدخان يختفي عند الوصول إليه، والسبب هو أن هذا الدخان ما هو إلا انعكاس لأشعة الشمس على الطبقات الحجرية المحيطة به وبالمنطقة المجاورة له. ومن هنا اعتقد الأقدمون ومنهم الرافديون والدلمونيون أن هذا الجبل له ميزة مقدسة، فأطلقوا عليه الجبل الأسود، ونطلق عليه نحن جبل الدخان.

وهذا راجع إلى ظاهرة وجود نوع من الدخان أو الغبار يشاهد عن بعد من الجبل، إلا أن هذا الدخان يختفي عند الوصول إليه، والسبب هو أن هذا الدخان ما هو إلا انعكاس لأشعة الشمس على الطبقات الحجرية المحيطة به وبالمنطقة المجاورة له. ومن هنا اعتقد الأقدمون ومنهم الرافديون والدلمونيون أن هذا الجبل له ميزة مقدسة، فأطلقوا عليه الجبل الأسود، ونطلق عليه نحن جبل الدخان.

لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: عبد الجبار عرض على سعد انه يبيع عمارة.
1: عبد الجبار يبيع عمارة؟ ما قال لي.
0: ما قال لك؟
1: لا.
0: غريبة. يتروالي يعني هذا موضوع كلش مهم ولازم يعني مس مستقبلكم، مو معقولة ما يقول لك.
1: تدرين رضا، أنا قلت لك من قبل إني ما أحاول أتدخل في أمور العمل ولا علاقات عبد الجبار مع أصدقائه، عشان كذي يعني هو ما يقول لي عن كل شيء.
0: المسألة يعني مو مسألة علاقة عبد الجبار بأصدقائه، القضية قضية العمارة مس الطوابق يعني تنباع وأنتي ما عندك فكرة. اللي عارفه أنا زين وأنتي تعرفينه بعد إن عبد الجبار ما يقدر يشك خيط ببرة إلا إذا عندك خبر.
1: شوفي يا روضة، تبغيني أساعدك في شيء أنا مستعدة وبلها التحقيق والأسئلة الزايدة.
0: مريم زعلتي؟
1: لا ما زعلت، بس يعني كأنش زيتيها شوية.
0: لا الحقيقة أنا متأسفة وايد، بس الصراحة أنا متضايقة.
1: متضايقة؟ إيش منا متضايقة؟

0: حصلت القرض؟
1: اي نعم حصلته عقب رهن المحل والعمارة الجديدة.
0: يعني رهنت روحك؟
1: ها؟
0: رهنت نفسك وحريتك؟ صرت مهووس انك تصعد وتصعد وتصعد.
1: الفلوس بينوس، الفلوس غيرت الناس اللي حوالي، خلت ويوهم بشوشة وكبرتني في عيونهم، طولت قامتي، رفعت راسي، وانت تدرين يعني وين كان راسي قبل.
0: عدل، بس كل شيء بثمنه. سعر تذكرة القطار أرخص من تذكرة الطائرة.
1: يا
0: وانت ركبت صاروخ يا سعد.
1: فيروس انت كنت تبعين تذاكر قبل، انت ايش قاعدة تقولين انت؟ مو انت اللي ألهمتيني؟ مو انت اللي عطيتيني الدافع وشحنتيني بالطموحات والأحلام وحطيتيني على أول الطريق؟
0: كل شيء له ثمن يا سعد، الناس لازم تدفع وتعاني حتى تقدر توصل اللي تبغيه.
1: ايش تبين تقولين يا فينوس؟ ليش صارت لهجتك كلها تهديد ووعيد؟ ليش تزرعين في قلبي الخوف والرهبه عقب طلعتيني من القفص اللي كنت يالس فيه وحابس نفسي فيه؟ ليش تبين ترجعيني للارض عقب ما عرفت السماء الوسيعه، السماء الزرقاء الممتد بالحدود ورافجت الطيور؟ ليش تبيني ارجع الارض عقب ما تشبعت بالنور وامتلأ صدري بالهواء النظيف؟ ليش
0: يتراوالك يا سعد؟ عالمك كله وهم، والهواء اللي ملى صدرك هواء مسموم ما بيعوق وينقلب دخان اسود يلوث كل اللي حواليك.
1: بس انا فينوس احس ان كل شيء حوالي تغير، الدنيا بدت تاخذ لها طعم ومذاق مختلف. انا بدت احس بنفسي، احس بقيمتي ووزني، احس ان اللي حوالي صاروا يحطون لي اعتبار، وجريب اسمي بينعرف
0: في وين يا حسره؟
1: على مستوى المجتمع، في السوق والصحافه، في كل مكان. ابوي
0: انت بتغرق يا سعد، بتغرق مثل ما غرق ابوك.
1: تعالي زين، تعالي يا حقيره دنيئه انانيه، كل ما تنطاري ابوي تنخش كنا اول اللي مغرقها.

0: عند المحامي.
1: وي صج رزيل. هذا ابو عبد الله.
2: هلا.
3: خير؟ ليش واقفين برا كذي؟
1: سيد سعد ما يبقى يسلم الفلوس الا في مكتب المحامي.
3: مع حق. وانت ليش زعلان؟ يعني تبقي يفرش لك الفلوس فوق الارض ويعدهم كأنك قاعد في سوق الاربعه؟
0: قول له
3: الحق، كل الحق معاك يا سعد.
2: شكرا.
3: روح معاه مكتب المحامي وخلص معاه كل شيء.
2: وانت؟
3: انا انا ما يحتاج احضر معاكم. عندكم التوكيل والاخ الدلال عارف كل الاجراءات القانونيه. هذه شغلته يعني.
2: يعني عبد الجبار، يعني ما يحتاج تحضر انت علشان توقع اوراق البيع واستلام الفلوس؟ ما يحتاج.
1: انا اقدر اقوم بكل شيء. التوكيل اللي عندي يخولني ابيع املاك ابو عبد الله كلها. ليش خايف؟ يلا تعال قبل لا يطلع المحامي المكتب. حياك.
3: اي نعم. وبعد ما تخلصون تمرون علي المكتب.
1: يمكن نتأخر عليك يا ابو عبد الله يعني؟
3: لا لا لا لا لا. انا بنتظركم وما بطلع من المكتب قبل لا تيون.

0: يبقى الفلوس؟
1: يبقى
0: هات هات هات خلني أعدهم هات.
1: لا لا لا لا لا, لا. الكلام هذي ما يصير إلا عند المحامي.
0: بعدهم بس بعدهم بس بعدهم.
1: عند عند عند

0: روضة يا روضة يا حديقتي تعالي روضة.
1: نعم يا سعد نعم.
0: روضة
1: فيك.
0: تعالي تعالي خلاص يا روضة خلاص. زوجة سعد ابتدى أول خطوة على طريق الحياة. سعد سعد سعد اللي هو ريلتش اللي هو أنا شاري من الهواء الخط اللي بين الحياة والموت اختفى من حياة سعد من اليوم.
1: قول لي يا سعد إيش فيك عتفهمني؟
0: من اليوم من اليوم صار عندك يعني تقدرين تقولين بناية من 6 طوابق يعني إذا حسبت السطح يصيرون 7 طوابق في أرقى أحياء مدينة المنامة العاصمة. من اليوم صرتي من أصحاب الأملاك يا روضة.
1: سعد يعني أنت ما تسرعت؟
0: لا لا لا لا لا ما تسرعت وأرجوك أرجوك لا ينقلب تشجيعك وحماسك لي للحظات من الخوف والتردد علشان أثبت لك تعالي أبوي معاي أراويك البناية.
1: سعد شو قاعد تقول؟ تبيني أطلع السكة وأنا حالتك ذي؟
0: امشي كلها 10 دقائق بالسيارة وما يحتاج أصلاً تنزلين. أنا أبيك بس تتأكدين إن سعد اللي تعرفينه أمس غير سعد اللي قدامك اليوم.

0: خلصت معاه؟
1: خلصت معاه، ما كان مصدق انه بيشتري العمارة كلش.
0: يعني كل الطعم وهو ساكت.
1: وهو يضحك وتم يضحك، واعتقد انه للحين قاعد يضحك.
0: زين والفلوس؟ وين الفلوس؟ وين هي؟
1: الفلوس دخلت تحت ثيابي.
0: طلعهم طلعهم طلعهم طلعهم.
1: زين زين زين زين، ايش فيك مستعجل؟ زين
0: ايه زين، الساعة 3 وانا للحين ما تغديت، قاعد انطرك.
1: زين خذ خذ تفضل، بس عاد ترى هاك ناقصين دينارين.
0: شنو؟ ناقصين دينارين؟ ليش ناقصين دينارين؟ كم ما خذيتهم منه؟
1: الدينارين يا عبد الجبار قيمة الغداء، مريت المطعم قبل لا ييلك وتغديت يعني.
0: شنو؟ تغديت؟
1: ما اقدر امشي وانا جوعان يا عبد الجبار.
0: ما عليه، الا بخصمهم من معاشك.

0: روضة روضة روضة، شوفي شوفي شوفي شوفي هناك، شوفي هناك، هذه العمارة لها،
1: الله
0: يقول لك لها بابين، واحد على شارع رئيسي والثاني مو برئيسي، على

0: الحديقة العامة.
1: عجيب.
0: ايه بعد في احسن من كذي؟
1: لا لا لا لا، الحقيقة موقعها وايد ممتاز. أوه. واختيارك فعلا موفق.
0: الحمد لله الحمد لله، نجحنا في الامتحان بس حتى اكسب ثقتك.
1: لا لا خلاص خلاص يا سعد، انت الحقيقة اجتزت الامتحان وبنجاح تام.
2: نعم
0: هلا.
2: اقدر اقدم لكم خدمة؟ في عندنا 3 شقق فارغة.
1: نعم.
0: سمعت الخربطة الحجي ذي، تأجرنا شقق؟ حبيبي أنا صاحب الحلال وأنا اللي بأجرك إذا حبيت.
2: أنت صاحب الحلال؟ عيال أنا أطلع من

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصل

0: بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. أورد النويري في نهاية الأرب قوله: علة الراحة قلة الاستراحة. وقال بعض الحكماء: أكمل الراحة ما كانت عن كد وتعب، وأعز العلم ما كان عن ذل الطلب. والعرب تقول في أمثالها: حرف في قلب خير من ألف في كتبك. وقالوا أيضا: لا خير في علم لا يعبر معك الوادي ولا يعمر بك النادي. سحر التاريخ ودرسه المبهم هو في الحقيقة أنه من عصر لآخر لا يتغير شيء، بينما كل شيء مختلف تماما. ألبوس هكسلي. كان جعفر بن سليمان بخيلا على الطعام، فرفعت المائدة من بين يديه وعليها دجاجة لم يمسسها ليأكلها في الغد، فوثب عليها بعض بنيه وأكل منها بغير علمه. فلما جاء الغد أتي بالدجاجة نفسها على الغداء، فلما رآها وقد أكل منها شيء قال مستجوبا: من هذا الذي تعاطى فعقر؟ فقالوا: ابنك فلان. فقطع أرزاق بنيه كلهم. فلما طال عليهم حرمان مصروفهم قال بعض بنيه: يا أبتي، أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فأمر برد نصف أرزاقهم.
0: ما خط القلم.
2: قالوا عن الحمق: الحمق والتغفيل هو الغلط في الوسيلة والطريق إلى المطلوب مع صحة المقصود، بخلاف الجنون فهو خلل في الوسيلة والمقصود معا. فالأحمق لربما كان مقصوده صحيحا، ولكن سلوكه الطريق فاسد، وطريقته في الوصول إلى غرضه غير صحيحة. الزمن بطيء جدا لمن ينتظر، سريع جدا لمن يخشى، طويل جدا لمن يتألم، قصير جدا لمن يحتفل، لكنه الأبدية لمن يحب. ويليام شكسبير. قال ابن عبد ربه الأندلسي: ألا إنما الدنيا كأحلام نائم، وما خير عيش لا يكون بدائم. تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فأفنيتها، هل أنت إلا كحالم؟ وما الموت إلا شاهد مثل غائب، وما الناس إلا جاهل مثل عالم.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن العشرين، لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائما نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير.

نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: في مثل هذا اليوم من عام 147 بعد الهجرة، لقي عالم فقيه من أعظم فقهاء الإسلام، لقي ربه وهو في السجن. في سجن بغداد يموت قمة من قمم الفقه الإسلامي، شهد له في عصرنا الحالي وفي أكبر مؤتمر عالمي لفقه القانون الجنائي المقارن، شهد له أعظم الفقهاء في هذا الباب، جان نيبوي عميد كلية حقوق باريس، حين قال:
1: تجتمع عقول فقهاء الدنيا تحاول أن تجد الحلول لعديد من مسائل القانون الجنائي المعقدة، فيأتي عالم فذ من علماء المسلمين ليفتي فيها جميعا في قضية واحدة، وكان ذلك كله قبل أن تعرف الدنيا معنى لكلمة القانون.
0: الكوفة في أوائل القرن الثاني للهجرة، وقد اجتمع الناس في الجامع في حلقة الإمام، إذا تكلم سكت من حوله كأن على رؤوسهم الطير، وإذا سكت علت أصواتهم وكثر نقاشهم وجدلهم، والرجل الوقور ينظر إليهم وعلى فمه ابتسامة راضية.
2: أهلا بك يا ابن أبي ليلى.
3: لا أهلا ولا سهلا يا أبا حنيفة.
2: عجبا لأمرك، اجلس اجلس نتكلم.
3: والله لا ترجع عن التعرض لقضائي يا أبا حنيفة حتى أشكوك لأمير المؤمنين.
2: لا تدخل قضاة الدنيا يا ابن أبي ليلى في أمور قضاة الدين.
3: لما تتعرض لقضائي؟
2: لأني أجلس للفتوى ولا أجلس للقضاء بين الناس. اجلس وحدثني فيما شكوى.
3: تترك تلاميذك يخطئون ما قضيت به في مسألة أم عمران، وإنما أنا أقضي في المجلس بأمر أمير الكوفة.
2: وطالما نصحتك بترك القضاء فما أعسره وما أكثر شوكه.
3: أنا أعرف بحالي، أكلمك في أم عمران فتكلمني في ترك القضاء؟
2: يا سيدنا، لنتكلم في أم عمران. إنك أخطأت في أمرها، ويحاول تلاميذي أن يردوا قضاءك إلى الأصول.
3: امرأة ناوشت رجلا ثم قذفت أمه وأباه بالفاحشة فأقمت عليها الحد، أفي هذا خطأ يا أبا حنيفة؟
2: أم عمران مجنونة، وأقمت عليها حدين، حدا لأب الرجل وحدا لأمه.
3: وما في هذا؟
2: فيه الخطأ في ستة مواضع يا ابن أبي ليلى.
3: فاذكرها يا أبا حنيفة.
2: يذكرها لك تلميذي زفر. قل يا زفر أول الأخطاء.
4: أقام الحد في المسجد ولا تقام الحدود في المساجد.
2: والثاني يا زفر؟
4: ضربها قائمة والنساء يضربن قعودا.
2: والثالثة؟
4: ضرب لأبيه حدا ولأمه حدا، ولو أن رجلا قذف جماعة كان عليه حد واحد.
3: كفى، والله لا أشكونك يا أبا حنيفة للأمير.
2: استمع إلى بقية المآخذ حتى تكون شكواك حافلة. جمعت بين حدين ولا يجمع بين حدين حتى يجب أحدهما الآخر، وحددت لأبويه وهما غائبان لم يحضرا فيدعيان.
3: كفى كفى كفى، والله لا أشكونك.
2: والأخيرة، والأخيرة أخطرها يا ابن أبي ليلى. أم عمران مجنونة، والمجنونة ليس عليها حد.
0: أرأيت يا عزيزي المستمع، ها هي أغلب مسائل القانون الجنائي يفتي فيها أبو حنيفة في مسألة واحدة: الجنون كمانع من موانع العقاب، تعدد العقوبات، تعدد الجرائم، طريقة المحاكمة، قضاء القاضي بعلمه، مكان التنفيذ. والعجب

0: أنه كان فقيهاً وتاجراً في نفس الوقت، يبيع العطارة في الدكان أثناء النهار ثم يجلس إلى الناس للدرس والفتوى، وكان له ثلاثة من المريدين هم أقرب تلاميذه إلى قلبه وإلى مجلسه. كل واحد منهم صار فيما بعد قمة من قمم الفتوى والقضاء الإسلامي، محمد وأبو يوسف وزفر. ومرت الأيام فرأى أبو يوسف أنه حاز من العلم ما يؤهله للجلوس في حلقة مثل حلقة أستاذه.
1: يا أبا حنيفة، ما لي لا أرى أبا يوسف يختلف إلى حلقتك، وإنما يعقد لنفسه حلقة خاصة في آخر المسجد.
2: أو يفعل هذا؟
1: أجل، والله لقد غره أن قلت له يوما حين مرض إنك كنت تؤمله للمسلمين، ولئن مات ليموتن معه علم كثير.
2: والله ما عنيت إلا الحق، ولا تلم صديقنا أبا يوسف يا محمد، فوالله لقد نازعتني نفسي يوما كما نازعت أبا يوسف نفسه أن تكون لي حلقة خاصة، ولم ألبث حين رأيت عزي أن عدت إلى أستاذي حماد عليه رحمة الله. غاب مرة في العراق فأفتيت في مسألة من مسائل الوضوء، ثم اتضح أنني أخطأت فندمت. أبو يوسف يفعل الآن مثل ما فعلت يا محمد.
1: أو تظنه يعود إلى حلقتك يا شيخنا؟
2: أو تظننا نتخلى عنه يا محمد؟ ماذا لو بعثنا بك إليه في مسألة يعود بعدها إلى حلقتنا كما عدت أنا من قبل إلى حلقة أستاذي حماد؟
1: مرني أفعل يا أستاذي.
2: لعلك تعلم أن أبا يوسف كان صبيا عند خياط ثياب،
1: وكان دكانه قريبا من بيتنا.
2: إذن اقترب مني أسر إليك بما تذهب به إلي.
1: يا أبا يوسف.
3: محمد أهلا بك، تجلس في حلقتي؟
1: أجل، ولدي ما أسألك عنه.
3: أجيبك بما يفتح الله علينا به.
1: ما تقول في رجل دفع إلى خياط ثوبا ليقصره بدرهم، فصار إليه بعد أيام يطالب بالثوب فأنكره، ثم إن صاحب الثوب عاد بعد أيام يطلب الثوب ثانية فرده إليه مقصورا.
3: فماذا؟
1: فهل للخياط أجر؟
3: عجبا، له أجره يا محمد.
1: أخطأت يا أبا يوسف.
3: أخطأت، ولكنه ثم صدقت يا محمد، لا أجر للخياط.
1: أخطأت مرة أخرى والسلام عليك.
3: وعليك السلام.
2: أهلا بأبي يوسف، ما جاء بك؟
3: مسألة أريد أن أعرف مدخلها ومخرجها.
2: عجبا، ولك حلقة يجلس إليها الناس؟ أغلب الظن أنه ما جاء بك يا أبا يوسف إلا مسألة القصار.
3: أو عرفت بها يا شيخنا؟
2: سبحان الله يا أبا يوسف، من قعد يفتي في مجلس يتكلم في دين الله لا يحسن أن يجيب في مسألة من مسائل الإيجارات؟
3: يا أبا حنيفة علمني.
2: إن كان الخياط قد قصر الثوب بعد أن غصبه فلا أجرة له، لأنه قصره لنفسه بعد أن اغتصبه، وإن كان قصره قبل نية اغتصابه فله الأجرة لأنه قصره لصاحبه.
3: الله أكبر، الله أكبر.
2: يا أبا يوسف، من ظن أنه يستغني عن العلم فليبكي على نفسه، واذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتجاروا به السفهاء، ولا لتمتازوا به في المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار.
0: في تلك الحلقة الباهرة وعلى أيدي الأستاذ العظيم وتلاميذه الكبار، بدأت المدرسة الحنفية في الظهور والانتشار. واسطة عقدها الإمام أبو حنيفة، وحباتها اللامعة أبو يوسف ومحمد وزفر. ثم بنى أبو جعفر المنصور مدينة بغداد، فأضحت مركز الدائرة في الدولة الإسلامية، وأحس الخليفة أن المدينة الكاملة ينقلها

0: ينقصها الرجل الذي يضع أصول الحضارة التشريعية على كتاب الله وسنة رسوله.
1: يا أبا حنيفة، أسمعت ما قال الخليفة؟
2: وماذا قال؟
1: قال: ما أحوجني إلى أبي حنيفة، قاض لا تأخذه في الحق لومة لائم.
2: القضاء؟ والله ما أدخل في هذا أبدا، ومن أدراك أنه قال هذا يا محمد؟
1: سمعنا بعض أصحاب الفضل بن الربيع وزيره يقولون إن الفضل لم يأتي الكوفة إلا ليكلمك في هذا.
3: وما يمنعك من أن تقبل قضاء بغداد لأمير المؤمنين يا شيخنا؟
2: كيف لو كتب بضرب عنق رجل وطلب إلي أن أختم أنا على ذلك الكتاب؟ والله ما أدخل في هذا.
3: لو سألني لقبلت، إنه الخليفة يا أبا حنيفة.
2: أو تخشى الخليفة يا أبا يوسف ولا تخشى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى معه أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة قط؟
3: أو ما كان الصحابة يقضون أيام رسول الله؟
2: إن الصحابي كان يقضي، فإذا أشكل عليه شيء سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لا أجد من أسأله. اسمعوا مني أنتم تلاميذي، مسار قلبي وجلاء حزني، وقد أسرجت لكم الفقه وألجمته، فسألتكم بالله بقدر ما وهب لكم من جلالة العلم إلا ما صنتموه عن ذل الاستئمار.
0: ويرفض طلب أبي جعفر المنصور مرات حتى يضيق به، فيأمر أن يحمل إليه قسرا.
4: يا أبا حنيفة، والله ما أقبل منك عذرا ولا رفضا، وستقبل القضاء.
2: لقد استخرت ربي يا أمير المؤمنين وعرفت أني لا أصلح للقضاء.
4: ما يخيفك من القضاء؟ إنك في حمايتي ما قضيت، وإني عنك راض.
2: أرأيت يا أمير المؤمنين، هأنذا في رضاك فتشتد علي، فوالله ما أنا مأمون الرضا، فكيف أكون مأمون الغضب؟
4: اقضي بما ترى ولن أرد لك قضاء.
2: وماذا لو اتجه الحكم عليك أو على واحد من رجالك؟ إن لك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لك، ولا أصلح أنا لهذا.
4: والله لتتولين القضاء.
2: والله لا أفعل، فما أصلح له.
5: يا أبا حنيفة، ألا ترى أمير المؤمنين يحلف؟
2: أمير المؤمنين أقدر على كفارة أيمانه مني، والله ما أصلح للقضاء.
4: كذبت، تكذب أمام أمير المؤمنين.
2: قد حكم علي أمير المؤمنين أني لا أصلح للقضاء لأنه ينسبني إلى الكذب، فإن كنت كاذبا فكيف يحل لأمير المؤمنين أن يولي قاضيا على أمانته وهو كذاب؟ وإن كنت صادقا فقد أخبرت أني لا أصلح.
4: اذهبوا به، دوروا به في الأسواق أياما وهو في القيد، فإن أبى أن يقبل القضاء بعدها فخذوه إلى السجن.
0: وفعلوا هذا الإثم بالإمام العظيم أبي حنيفة النعمان، ولما أبى أن يستجيب لطلب الخليفة ألقوا به في السجن رغم شيخوخته ورغم صيامه. والفضل بن الربيع وزير الخليفة لا يفتأ يدخل عليه كل مساء.
5: يا أبا حنيفة، اتق الله في نفسك واقبل القضاء لأمير المؤمنين.
0: ولكن الحبر العظيم والفقيه القمة كان يحس بالموت يقترب، ويقرر أن يلقى ربه صائما.
6: يا رب يا رب، يغدو عليك أصحابي فقهاء علماء، وأغدو عليك قاضيا. لا يا رب، ولو قرضوني بالمقاريض.
0: وفي يوم كيومنا هذا، يوم الرابع من رمضان سنة 147 بعد الهجرة، يلقى أبو حنيفة النعمان ربه وهو في سجن الخليفة أبي جعفر المنصور.
7: غدا لن

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
3: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: غلطة الشاطر. تمام السابعة صباحاً، الموعد الدائم لتناول طعام الفطور في منزل أبي طلال.
1: نحن في اليوم الأخير من الشهر، لا تنسى وعدك يا أبي.
2: صحيح، اليوم الأخير من الشهر، ولكن أي وعد تقصدين؟
3: ما الأمر يا أبي؟ القطار؟
1: نعم، القطار. وعدت أن تشتري لنا قطاراً عندما تتقاضى راتبك.
2: القطار؟ تذكرت، على رأسي يا أولاد، سأشتري لكما أجمل قطار في العالم.
0: أبو طلال موظف نشيط، لم يتأخر عن عمله من قبل، احترم الجميع فبادلوه الاحترام. يمكن القول إنه مضرب المثل في الالتزام والنشاط والإخلاص. ولكن
4: أبا طلال، حضرة المدير يطلب دراسة مفصلة عن مشروع إقامة حديقة الحيوانات بالقرب من المطار. أرنا شطارتك يا شاطر.
2: حاضر.
0: حديقة الحيوانات مشروع اهتم به الجميع، ولا بد من صياغته قبل تقديمه إلى المسؤول المختص. ومن غير السيد أبو طلال قادر على صياغة مشروع مهم كهذا؟
2: لذا نرجو الموافقة على إقامة حديقة الحيوان بالقرب من...
1: لا تنسى القطار يا أبي.
3: القطار، القطار.
2: قطار، قطار، قطار، قطار كبير يصفر ويرسل الدخان الأبيض، قطار سريع.
0: وفي صباح اليوم التالي،
5: لذا نرجو الموافقة على إقامة حديقة الحيوان بالقرب من القطار. يا سلام،
2: مستحيل.
5: أستطيع تمييز خطك جيدا. نعم، إنه خطك. ما الأمر يا أبا طلال؟ هل تريد للنمور أن تهاجم ركاب القطارات؟ سأخصم من راتبك أجر 3 أيام. أعد صياغة المشروع ولا تفكر بشيء آخر، مفهوم؟
2: مفهوم.
0: إخلاصك لعملك وحبك للآخرين أمر لا يمكن إنكاره، ولكن انتبه، غلطة الشاطر بألف، ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
7: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
6: أثير الشغف والإبداع والتميز.
7: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
6: هنا البحرين.
7: هنا البحرين.
8: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.

فضاءات رحبة للتميز والتحدي والإبداع، هنا شغف التواصل والفرح والبهجة والسرور، هنا حضارة أرض خلد التاريخ مجدها فتجلى اسمها وتسامى قدرها. البحرين تمضي بثبات.

0: البحرين، صوت البحرين. من أنا؟
1: أنا أسماء.
0: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
2: أنا الأذن.
0: من أنا؟ الطحال.

0: حسنا، قل لي يا حسام ماذا قررت؟
1: والله يا سعد أنا محتار في أمري. البعض يشجعني على القيام بتلك العملية، والبعض الآخر يحذرني.
0: رأي الناس ليس مهما، المهم رأي الأطباء والمتخصصين. ماذا قالوا لك؟
1: معظم الأطباء نصحوني بالخضوع للعملية، ففوائدها أكبر بكثير من مساوئها.
0: إذن عليك بكلام الأطباء.
1: لا أدري، ولكني محتار.
0: يا حسام، استئصال الطحال ليس بشيء صعب، وليس له مضاعفات خطيرة، كما أني أعرف عددا من الأشخاص الذين خضعوا للعملية نفسها، ومع ذلك فهم يتمتعون بصحة جيدة ويعيشون حياتهم بسعادة.
1: أنا أعلم هذا، ولكني محتار وقلق.
0: حسنا اسمع، سوف أحضر كوبين من شراب البرتقال الطازج، ثم نجلس ونتكلم حول كل الهواجس التي تسأل عنها. ما رأيك؟
1: حسناً.

0: اسمع يا حسام، أنت تقول إنك قلق، فمما القلق؟ ألم يؤكد لك الأطباء نجاح العملية؟
1: ليس هذا ما يقلقني، ولكن المضاعفات التي تكون بعد العملية.
2: هل يمكن

0: أن أدلي برأيي؟
1: ها هي طحالك تتكلم، فلنستمع إليها.
2: حسناً، قولي أيتها الطحال.
0: تعلم يا حسام أنني عضو إسفنجي أرجواني رقيق، أقع خلف معدة الإنسان وإلى يسارها، وحجمي تقريباً كحجم قبضة اليد، ورغم أن العلماء لم يدركوا بعد كل وظائفي، إلا أني أؤدي دوراً مهماً في الجهاز الدوري وجهاز المناعة.
1: كيف؟
0: بالنسبة للدم، فأنا أعمل على تنقية الدم من المواد الضارة، فخلايا الدم التي تتكون في نقي العظم تدور في الجسم بعض الوقت قبل أن تموت، ثم تمر من خلالي بفراغات إسفنجية الشكل تسمى الجيبانيات، أي أشباه الجيوب، وتوجد فيها خلايا كبيرة تسمى البلاعم، تحيط بالدم فتدمر خلايا الدم القديمة أو التالفة وتخلص الجسم منه.
2: وما هو دورك في جهاز المناعة؟
0: البلاعم، تلك الخلايا الكبيرة تساعد على تخليص الدم من بعض الطفيليات والبكتيريا، كما أن اللمفاويات وهي الخلايا البيضاء الساكنة في داخلي تطلق بروتينات خاصة في الدم.
1: يعني الأجسام المضادة؟
0: نعم، فالبروتينات هذه المسمات الأجسام المضادة تضعف أو تقتل البكتيريا والفيروسات وأي مواد أخرى تسبب العدوى، بما أن البلاعم تساعد على تخليص الدم من بعض الطفيليات والبكتيريا، وبالإضافة إلى ذلك فإنني أحتوي على جلطات من خلايا الدم البيضاء تسمى اللمفاويات، تطلق بروتينات خاصة في الدم، وتسمى هذه البروتينات الأجسام المضادة، وهي تضعف أو تقتل البكتيريا والفيروسات وأي مواد أخرى تسبب العدوى.

0: هل من وظائف أخرى للطحال؟
1: طبعاً، فأنا أساهم مع الكبد في صنع كريات الدم الحمراء عند الجنين، كما أعتبر مخزناً رئيسياً للدم، وكذلك أقوم بتجميع كريات الدم الحمراء الهرمة وإبادتها، وهذه وظيفة مهمة حيث تتحلل مادة الهيموغلوبين ويستعملها الكبد في صنع الصفراء، ويذهب الحديد ليساهم في تكوين هيموغلوبين جديد.
2: رأيت يا سعد،
0: مهلك يا حسام، دعنا نسمع الطحال الآن. أسأل، هل من أمراض تصيب الطحال وما سببها؟
1: التضخم يكاد يكون من أهم الإصابات والأمراض التي أتعرض لها، فقد يتضخم حجمي نتيجة للإصابة بداء الملاريا أو الحمى المعوية أو نتيجة التسمم الدموي أو الإصابة بجراثيم الزهري والسل أو حتى فقر الدم الناتج عن الأنيميا الخبيثة أو سرطان الدم.
2: ولكن ما هو السبب الكامن وراء الأنيميا التي تصابين بها؟
1: إنه داء أنيميا الطحال، وهو مرض مجهول السبب، وهو يسبب للمريض فقر دم حاد ونزيفا دمويا من الأمعاء والأنف والمعدة، وإذا لم يكتشف هذا المرض مبكرا فقد يكون قاتلاً.

0: بالله عليك يا سعد، أتريدني بعد كل هذا الكلام أن أرضى بإجراء العملية؟
1: اهدأ يا حسام، الأمر يحتاج إلى قرار متوازن وهادئ دون انفعال أو غضب، ليس إلا. وفي نهاية الأمر فالأمر ليس بيدك ولا بيدي.
0: بيد من إذن؟
1: بيد الأطباء، فنحن مهما استشرنا الآخرين واستطلعنا الآراء لا نقرر عنهم، هم أهل الاختصاص والقرار يعود إليهم.
0: اسمع يا سعد، أنا لن أخضع لتلك العملية، وليفعل الأطباء ما يريدون. اتفقنا؟
1: حسنا كما تريد.

0: حسام يا صديقي اهدأ ليكون حديثنا مفيدا. سنتوجه مجددا للحديث مع الطحال، وهي خير من يعرف نفسه.
1: فلنسمع إذن.
2: أعرف نفسي بأنني عضو هش وسريع العطب والتمزق، دون أن تنسيا أن لي أهميتي وفوائدي.
0: ولكن ما حقيقة المقولة بأن جسم الإنسان بإمكانه الاستغناء عنك؟
2: صحيح، وخصوصا بعد سن 7 سنوات.
0: مسكينة الطحال، عمرها قصير.
2: أنا من يفتدي كل امرئ منكم إذا ما ابتلي بإصابة تقتضي ذلك، وأقبل عندها باستئصالي.
1: مثل ماذا؟ ومن يقوم بالمهام التي كنت تقومين بها؟
2: الكبد ونخاع العظم، فهما يقومان بترشيح الدم نيابة عني.
1: وهل من خطورة في استئصالك؟
0: وما هي المضاعفات التي تأتي جراء ذلك؟
2: بالإجمال ليس هناك من خطر، ولكن قد يعاني بعض الأشخاص في غياب الطحال من إصابات جرثومية أو بكتيرية في الدم، وهنا كل ما يحتاج إليه المريض هو التطعيم للتقليل من فرص العدوى.
1: أنت أكيدة من هذا الكلام؟
0: طبعا يا حسام طبعا.
2: عموما كما قال سعد، فالقرار بيد الأطباء.
0: إذن فلنتوكل على الله ولنتصل بالطبيب ونخبره أنك وافقت على إجراء العملية.
1: حسناً.

0: ألو، مساء الخير أيها الطبيب، أنا سعد صديق حسام. أهلا أهلا بك، لدي خبر جيد. نعم، تماما، لقد وافق حسام على إجراء العملية. نعم، إذن في الموعد المحدد نكون في المستشفى. شكرا لك، مع السلامة.
1: ماذا قال لك؟
0: قال إنه سيجري لك العملية بعد غد في 7 صباحا.
1: ماذا؟ بعد غد؟ ألا يمكن أن نؤخرها قليلا؟
0: أيها الرجل، كفاك خوفا، هيا توكل على الله.

0: سعد،
1: حمدا لله على سلامتك يا حسام، كيف تشعر؟
0: بخير، ماذا حصل؟
1: لا شيء، لقد خلصناك من الطحال وأصبحت إنسانا غير مكتمل الأعضاء.
0: لا تضحكني يا سعد، فالضحك يؤلمني.
1: حسنا، قل لي، هل تشعر بأي ألم؟
0: قليلا، ولكني أشعر بالعطش الشديد.
1: طبيعي، وهذا بسبب التخدير، إنه أمر طبيعي، لا تقلق.
0: ماذا قال الأطباء؟
1: لم يقولوا، بل فعلوا، لقد استأصلوا الطحال وكل شيء مر بسلام ونجاح، لا تقلق.
0: وهل قالوا لك متى أستطيع الخروج؟
1: لم يقولوا لي، ولكن سأسألهم اليوم.
0: حسنا، أشعر بالنعاس.
1: إذن سأدعك تنام وسأمر لزيارتك مساء بإذن الله.
2: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستخدام.

تعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تكرار ظهور الأشياء في حياتك لسببين: الأول لأنك أنت مركز على وجوده، والثاني لأنك رافض وجوده. والتركيز والرفض كلاهما طاقة جاذبة له، وما تريده لا يفرق بين التركيز والرفض. طالما أنت عطيته طاقة سوف يكرر الظهور حتى تختار، أما الاستمرار بالاهتمام أو التوقف. ونقول بكل حب، استمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة قنبر.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جدالة الملك المعظم يدعو لأبناء الوطن أن تكون سيرة النبي دافعا إلى مواصلة أعمار الأرض وبناء المجتمع على أسس المحبة والعدل والتراحم وحفظ وحدتها الإنسانية. وزيرة شؤون الشباب تؤكد أن مدينة شباب 2030 تتوج نسختها 15 بحصاد استثنائي وتفتح أفاقا جديدة للمستقبل. مملكة البحرين تواصل جهودها لتعزيز أمنها الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر تطوير القطاع الزراعي والبحري وتبني تقنيات حديثة ومستدامة.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، رفع سموه فيها إلى مقام جلالته السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1448 هجرية، مؤكدا سموه على ما تمثله هذه المناسبة العطرة من معاني الرحمة والمحبة والتسامح التي نستلهمها من سيد الخلق أجمعين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسته رسالته الخالدة من قيم الاعتدال والوسطية والتعايش. وعرب سموه عن الفخر بما تشهده مملكة البحرين من مسيرة رائدة في ترسيخ القيم السمحاء في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم ورؤى جلالته السديدة، حتى قدت المملكة نموذجا مشرفا في تعزيز ثقافة السلام والتفاهم والتقارب بين الشعوب وتعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية، سائلا سموه المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويمتعه بموفر الصحة والعافية والسعادة، وأن يديم على جلالته نعمة التوفيق والسداد، وأن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين وأبنائها بمزيد من الخير والتقدم والازدهار

0: وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن واليمن والبركات. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعرب جلالته فيها عن خالص الشكر ووفر التقدير على تهاني سموه بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف للعام الهجري 1448 هجرية، حاملة معاني روحية عميقة تجدد في النفوس الأنوار المحمدية وتوقظ القلوب على قيم الرحمة والسلام والتعايش الإنسانية، مستخلصين من هذه المناسبة العظيمة الدروس والعبر من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وما تحمله للمسلمين وللبشرية جمعاء من الدعوة إلى المحبة والإخاء والاعتدال، والتي تسعى مملكة البحرين إلى ترسيخها نهجا ثابتا في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، سائلا جلالته الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ سموه بكل خير، وأن يبارك في أعماله وجهوده الخيرة في قيادة العمد الحكومي لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والتنمية لبلدنا العزيز ولشعبنا الوفي. تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيات التهنئة بمناسبة الذكرى المولد النبوي الشريف 1448 هجرية مع إخواني أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية. ضمنها جلالته أطيب تهانيه بهذه المناسبة المباركة وتمنيات لهم بموفر الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقة المزيد من الرقي والتطور والازدهار، داعيا الله جل جلاله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه كلمة سامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المواطنون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المناسبة العطرة ذكرى مولد سيد الخلق نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، نستحضر سيرته المباركة بما تحمله من معاني الهداية وبناء الإنسان وترسيخ العدل وإعلاء مكارم الأخلاق، وما تجسده من سماحة الإسلام ورحمته ودعوته إلى السلام والتعايش والتضامن، لتظل أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. لقد جاء مولد النبي الكريم إذانا بفجر جديد أضاء للإنسانية دروبها وفتح أمامها آفاق الإيمان والعلم والعمل الصالح، لذلك فإن احتفاءنا بهذه المناسبة المباركة لا يكتمل بمجرد استذكار السيرة، بل يتحقق حين نجعل من قيمها نبراساً لسلوكنا ومن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم معياراً لعلاقاتنا وتعاملاتنا. إنها دعوة إلى أن تكون رسالته الجامعة دافعاً إلى إعمار الأرض وبناء المجتمعات على أسس المحبة والعدل والتراحم وحفظ وحدتها الإنسانية. وفي عالم تشتد فيه التحديات وتتسارع فيه المتغيرات، تبقى السيرة النبوية معيناً لا ينضب، نستمد منه القدرة على مواجهة الفرقة بالتآلف وتغليب الوسطية والاعتدال، ونبذ الكراهية بنشر الرحمة والمحبة، مسترشدين في ذلك بروح الجماعة الواحدة والعزم على الإصلاح وطلب الفلاح، ونحن

0: نحمل أمانة خدمة الوطن ونسعى مخلصين إلى إعلاء كلمته. ومن هدي هذه السيرة العطرة أن تصان الأوطان والمجتمعات من أسباب الفتنة والفرقة، وأن تكون الكلمة أمانة تحفظ أمن الناس ووحدتهم على نحو يعزز السلم الأهلي والثقة بين أبناء الوطن الواحد. وننطلق في ذلك من نهجنا الداعي إلى المحبة والسلام الذي نؤمن به ونعمل من أجله في رحاب البحرين الغالية، حيث نرى في أهلها ورثة لهذا القبس النير وأمناء على قيمه ومبادئه السامية، بما يجعلهم وكما هو العهد بهم مضربا للمثل في الطيبة وكرم السجايا والالتزام بوحدة صفنا وتآخينا لخير بلادنا وازدهارها. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الذكرى المباركة فرصة متجددة لتعظيم هدي نبينا الكريم وتوقيره والاقتداء بأخلاقه وسنته، داعين المولى أن يعيدها على مملكة البحرين والأمة الإسلامية جمعاء بالخير والسلام والطمأنينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبدل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1448 هجرية مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية وأولياء العهود ورؤساء الحكومات. تنفيذا للتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، تم اعتماد تسمية أحد شوارع محافظة المحرق باسم الأديب والشاعر الراحل علي عبد الله خليفة تقديرا لإسهاماته الأدبية والثقافية. وتم في هذا الإطار تدشين اللوحة التعريفية التي تحمل اسم الأديب والشاعر الراحل على الشارع بحضور سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، وسعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ المحرق، والمهندس خالد علي القلاف مدير عام بلدية المحرق، إلى جانب عدد من المسؤولين في هيئة البحرين للثقافة والأثار وعائلة الأديب والشاعر الراحل علي عبد الله خليفة رحمه الله. وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير الإعلام أن توجيه الملكي السامي بتسمية أحد شوارع محافظة المحرق باسم الأديب والشاعر الراحل علي عبد الله خليفة يعكس ما يوليه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم من تقدير واهتمام برواد الثقافة والأدب في مملكة البحرين، وحرص جدلته على تكريم الشخصيات الوطنية التي أثرت بعطائها وإبداعها الحياة الثقافية والفكرية وأسهمت في إبراز الهوية البحرينية وتعزيز حضورها. وأشاد سعادة وزير الإعلام بما قدمه الراحل علي عبد الله خليفة على مدى مسيرته الحافلة من عطاء أدبي وثقافي متميز وما تركه من إرث إبداعي ثري يمثل جزءا مهما من الذاكرة الثقافية البحرينية، مؤكدا أن تخليد اسمه يشكل تقديرا مستحقا لقامة أدبية وطنية تركت أثرا بارزا في المشهد الثقافي البحريني والإقليمي وأسهمت بإبداعها وعطائها في إثراء الحركة الثقافية في مملكة البحرين. من جانبه أشار الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار إلى مكانة الراحل ودوره البارز في تعزيز المشهد الثقافي والفكري في مملكة البحرين، كما أكد سعادة أهمية تكريس أسماء الشخصيات الثقافية في ذاكرة المجتمع البحريني لتظل حاضرة وملهمة للأجيال القادمة. من جانبه أكد سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ المحرق أن هذا التكريم للأديب والشاعر الراحل يجسد ما يوليه جدلة الملك المعظم من اهتمام ورعاية للثقافة والأدب ورموز الوطن الذين أسهموا في إثراء مسيرة الحضارية والثقافية.
2: اليوم احنا سعيدين اليوم بوجودنا في مدينة المحرق ان نشهد تسمية احد شوارع هذه المدينة العريقة باسم شخصية مهمة في التاريخ الأدبي بمملكة البحرين

0: تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب الجلالة بتسمية هذا الشارع باسم الأديب علي عبد الله خليفة. فالحقيقة يعني احنا اليوم سعيدين باجتماع أهالي المحرق من المثقفين والأدباء اللي شاركوا مسيرته، وطبعا سعادة المحافظ. والحقيقة هذه يكرس أيضا ثقافة يعني التقدير اللي جلالة الملك دائما يوجه بها اللي ساهموا في العمل الأدبي والفني في تاريخ مملكة البحرين، خصوصا في مدينة المحرق، هذه المدينة العريقة اللي نشوف الحمد لله اليوم يعني مثل ما خلدها علي عبد الله خليفة بأشعاره، وخلد تراثها وخلد أمور تشكل هويته، أيضا اليوم تخلد في هذه اللفتة السامية من سيدي صاحب الجلالة في أحد الشوارع اللي ينضم الحقيقة إلى باقي الشوارع اللي سميت بأسامي المثقفين والفنانين في مدينة المحرق. فالحقيقة اليوم شهدنا هذه الفعالية، ونشكر الحقيقة أهالي الأديب الراحل على مشاركتهم في هذه الحدث، ونتمنى بإذن الله أن يستمر أيضا تخليد ذكرى الراحل ليس فقط من خلال هذا الشارع، ولكن أيضا من خلال الأعمال الفنية والأدبية اللي تقوم بها سواء وزارة الإعلام أو هيئة الثقافة. والحقيقة هو ترك مخزون كبير ممكن الاستفادة منه في هذا الجانب.
1: طبعا نشكر ونقدر أهالي المحرق عموما، يشكرون هذه الخطوة والتوجيهات اللي صدرت من جلالة الملك، يعني بشكر وتقدير للي قدموا الأشياء الكثيرة على مستوى الرياضة والتعليم، أحمد بن سالمين، حمد بن أحمد وغيرهم من هالفنانين والأدباء والشعراء. محرق زينت بهالأسماء وهالنجوم ذي.
2: أرفع أسمى عبارات الشكر والامتنان إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على هذا التكريم العظيم وهذا التقدير الكبير الذي وجه جلالته بتسمية شارع يقع بالقرب من أهم المعالم الثقافية في محافظة المحرق باسم والدي الشاعر علي عبد الله خليفة رحمة الله عليه، تخليدا لمسيرته الأدبية. والشكر موصول لهيئة الثقافة والآثار على اهتمامها ومتابعتها الحثيثة، وذلك ليس بالغريب على الحكومة الموقرة اهتمامها برجال البحرين المخلصين من المبدعين في شتى المجالات.
3: تقف الكلمات عاجزة أمام حجم المشاعر اللي نحملها، وإحنا نشهد تكريم اسم الوالد الشاعر والأديب علي عبد الله خليفة في لفتة كريمة بتبقى للأبد محفورة في ذاكرة عائلتنا وذاكرة عائلة كل من عرفه وحبه وحب شعره. أن هذا التكريم اللي جاء بأمر من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه هو بالنسبة لنا أكثر من مجرد تكريم، هو تقدير لمسيرة إنسان أفنى عمره وحياته في خدمة الكلمة والتراث والثقافة.
4: طبعا مؤثر جدا أن الواحد يتفكر أن نفس الشارع اللي الوالد ربى فيه ويمكن كان يمر عليه في طفولته وفي مراهقته وما كان يتصور أنه في يوم من الأيام أنه بيصنع لنفسه اسم يتسمى عليه شارع بأكمله، فيعني شيء جدا مؤثر، وإحنا جدا ممتنين لصاحب الجلالة على هذه المبادرة الطيبة والمؤثرة.
5: المحرقة هي يعني مسقط رأسي أنا وأخوي علي، وهذه هي الأحياء والفرجال اللي احنا تربينا فيها، بيتنا قريب من هذه المنطقة على فكرة خطوات يعني، فهذه مصدر اعتزاز ومصدر يدعو إلى الشرف والفخر أن أخوي الشاعر علي عبد الله خليفة يعني بما حققه في حياته من إنجازات كبيرة على مستوى مملكة البحرين والخليج والوطن العربي بل والعالم أن يتم تكريمه بإطلاق شارع باسمه بتوصية ومرسوم من جلالة الملك.
6: ما حد ينكر دور العم العزيز أبو فهد وساماته في الساحة الفنية والأدبية والثقافية سواء في البحرين أو خارج البحرين، وهذه اللفتة من جلالة الملك تعتبر تقدير له ولنا إحنا، وتكون دافع لنا أن إحنا يا عائلة علي عبد الله خليفة نواصل الجهود اللي غرسها فينا المرحوم ونمشي على خطاه.
7: تقدم بهيئة البحرين للثقافة والآثار لجلالة الملك المعظم بخالص الشكر والامتنان للتوجيه الذي وجهه بتسمية هذا الشارع للراحل علي عبد الله خليفة، هو لما يوليه جلالته من اهتمام وتقدير للمبدعين والفنانين.

0: الفنانين والمفكرين، بما أن مدينة المحرق هي الذاكرة الوطنية الثقافية. وهنا من يعني علي عبد الله خليفة الراحل، هو ليس مجرد شاعر، هو ذاكرة المكان وهو الهوية وأعطى الكثير.
1: إحنا اليوم أمام حدث تاريخي أدبي اجتماعي بفضل توصية ولفتة كريمة من جلالة الملك المعظم بتسمية هذا الشارع باسم الشاعر الكبير الراحل علي عبد الله خليفة. هذا الشارع اللي هو طبعا في صميم منطقة المحرق في مركزه، اللي نعتبره وسام على صدر المحرق وعلى صدر البحرين وعلى ساحة الأدب الثقافية والشعرية والإبداعية بكاملها.
2: أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن النجاح الأكبر الذي حققته مدينة الشباب 2030 في نسختها 15 تمثل في تشريف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للمدينة وزيارته لها، مؤكدا أن الزيارة الملكية شكلت محطة استثنائية ومضيئة في مسيرة المدينة ورسخت ما يحظى به الشباب البحريني من اهتمام ورعاية ودعم من جلالته يده الله. وأشارت سعادته إلى أن ما تحقق في مدينة شباب 2030 يأتي امتدادا لتوجيهة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للشباب البحرينية، والذي جعل الشباب في مقدمة أولويات العمل الوطنية. وأكدت سعادة وزيرة شؤون الشباب أن دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة للمدينة وزيارة سموه شكل دافعا إضافيا لفريق العمل والمشاركين. كما نوهت سعادتها بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم القطاع الشبابي، واهتمام سموه المتواصل بتعزيز المبادرات والبرامج الموجهة للشباب. وشهدت سعادتها بالدعم الذي يقدمه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير الديوان الرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين، واهتمام سموه المتواصل بالشباب، مؤكدة أن مدينة شباب 2030 تجاوزت مفهوم الفعالية الصيفية لتصبح منظومة وطنية متكاملة لصناعة التجربة الشبابية تجمع بين التعلم والتطبيق والممارسة واكتشاف المواهب. في ليلة تتجه فيها القلوب إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتتعطر المجالس بالصلاة والسلام عليه، اجتمع المحبون لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في أجواء روحانية تستحضر السيرة العطرة وتستعيد مواقف النبي الكريم وأخلاقه التي جعلت من الرحمة والصدق والتواضع منهجا للحياة. تأتي هذه المناسبة مساحة للذكر واستحضار السيرة والتعبير عن المحبة والوقوف عند المعاني التي تحملها هذه الذكرى في وجدان المسلمين وما يمكن أن تمنحه من أثر يمتد إلى الحياة اليومية والسلوك والتعامل مع الآخرين.
3: طلع البدر علينا.
4: لكل مناسبة حضورها في الذاكرة، ولذكرى المولد النبوي حضور خاص يرتبط بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وميلاده الشريف. وفي هذه الليلة يجتمع الناس على ذكره والصلاة والسلام عليه، ويتوقفون عند سيرته ومواقفه وأخلاقه، فيستعيدون جانبا من حياة النبي الكريم ويتأملون في أثرها على الإنسان والمجتمع.
5: نحمد الله سبحانه وتعالى الذي بلغنا هذه الليلة المباركة، ليلة المولد النبوي الكريم العظيم الشريف، وأهنئ جلالة الملك المعظم حفظه الله وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأبارك لشعب البحرين وأبارك للأمة الإسلامية أجمع هذه الليلة المباركة. وفي هذه الليلة نستذكر

أنه ولد الهدى فيها، وولد النور، ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا الله سبحانه وتعالى به من ظلمات الشك والشرك إلى نور الإيمان واليقين. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تتجلى في قلوب المسلمين أجمع، ولا شك أن المناسبات تحيي في النفوس حقائقها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله. ومولد النبي صلى الله عليه وسلم

0: تعالى. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين لما يصومه عليه الصلاة والسلام قال: ذاك يوم ولدت فيه وفيه علي أنزل. والأمر العجيب الذي ينبغي الوقوف عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في فضائل هذا اليوم ميلاده الشريف، لأنه لولا الميلاد لما كانت البعثة ولما كانت الرسالة. فقال ذاك بهذه الصيغة التي فيها تفخيم للحدث ولزمن الحدث. ومولد النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي للأمة أن تعنى به عناية تليق بعظمة صاحب هذا الميلاد.
1: بمناسبة هذه الذكرى العظيمة التي تتجدد علينا في كل سنة، أهنئ القيادة الكريمة على رأسهم جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، ونهنئ الأمة الكريمة العربية والإسلامية وخاصة مملكة البحرين على هذه الذكرى التي يتجدد بها أمر المولد النبوي في قلوبنا، حيث ولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم فحل الخير على هذه الأمة أجمع. ويتجدد مع هذا تجديد العبادات والإكثار منها وتزكية النفس، لأن هذه المناسبة هي من أيام الله عز وجل التي اختص بها عبادة بعظم أجرها، قال الله تعالى: وذكرهم بأيام الله.
2: هو النبي صلى الله عليه وسلم.
3: من مكة المكرمة بدأت الحكاية، مولد طفل سيحمل بعد عوام رسالة تمتد رحمتها للعالمين. وفي ذكرى مولده تعود تفاصيل تلك السيرة إلى الذاكرة: طفولته، شبابه، صدقه، أمانته، ثم لحظة نزول الوحي التي بدأت معها أعظم رحلة في تاريخ الرسالات.
4: في هذه الليلة المباركة هي تجديد للعهد وتجديد للذكرى التي تربطنا به صلى الله عليه وسلم، فتجدد هذه الذكرى الرجوع إلى مآثره صلى الله عليه وسلم، سيرته، أخلاقه، وبالتالي يكون هذا الأمر انطلاقة جديدة. الإنسان يلهو في هذه الحياة ويكون في منشغل، فهذه الذكرى هي تجدد هذا الاتصال به عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الاحتفالات تتلى سيرته عليه الصلاة والسلام، تتلى أخلاقه، تتلى يعني مواقفه، فكل هذه تذكر الإنسان وتعيده إلى يعني نقول تعيده إلى الطريق الصحيح اللي المفروض يمشي عليه.
5: الحمد لله رب العالمين، هذه ليلة من الليالي الفاضلة المباركة، ويوم المولد الشريف كان حتى الصحابة رضي الله عنهم يعظمون هذا المعنى، معنى المولد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: هذا يوم ولدت فيه. أيضا سيدنا العباس رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أريد أن أمتدحك، فقال: قل لا يفضض الله فاك. فكان من الأبيات التي قالها: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. فهو يوم عظيم، يوم تبدلت فيه يعني معالم الكرة الأرضية بالمعجزات اللي صارت، بالإرهاصات اللي صارت، ولأن قدم فيه مو بأي مولود، اللي قدم فيه هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فيوم عظيم للبشرية جمعاء.
3: في مثل هذه الليلة تتخفف القلوب من ضجيج الحياة وتتجه إلى سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
6: طبعا هذه الليلة هي ليلة مولد النبي. ليلة مولد النبي هي الفرح بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا كله مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: وبذلك فليفرحوا. نفرح بماذا؟ بولادة هذا النبي الكريم، فهو أعظم منا وأعظم فرح لنا نحن المسلمين بولادة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
7: كل ليلة يعني يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ليلة عظيمة يعني. ولما يجتمعون المسلمين على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستذكاره واستذكار أصحابه وأهل بيته وزوجاته وسيرته الطاهرة، أكيد

0: بيكون أيام مباركة ويوم مبارك يعني.
1: وتبقى المحبة حاضرة في هذه الليلة، محبة لا تقاس بالكلمات، إنما بما تتركه السيرة في القلب من أثر وما ينعكس منها على سلوك الإنسان وحياته.
2: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف القاضي الدكتور ياسر محمد السيادي، خطيب في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية. نرحب بك سعادة القاضي. بداية نود منكم بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم لدى المسلمين والدروس المستفادة من سيرته النبوية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. فلا شك أن للنبي صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة في نفوس المؤمنين، وكيف لا تكون له هذه المكانة والله سبحانه وتعالى قد أعلى شأنه ومنزلته ومكانته وشرفه على جميع خلقه، بل جعله سبحانه وتعالى منة من بها على عباده، فقال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وجعله سبحانه وتعالى نورا إلى الناس، فقال جل ذكره: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور المقصود في هذه الآية الكريمة هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو النور صلى الله عليه وسلم، وهو السراج المنير الذي ينير الله سبحانه وتعالى به الحق، والذي يخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وهو الذي أنار به عقولهم وآراءهم وأفئدتهم وأرواحهم. ولا شك أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقيم النبيلة والأخلاق الرفيعة، وحاوت رسالته صلى الله عليه وسلم جملة من ذلك بما يسعد الناس ويصلحهم في دنياهم وفي آخرتهم. وفي الحقيقة يستحضر الإنسان في هذا الأمر قول خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أفل إليها راجعا من غار حراء بعد أن نزل عليه جبريل في أول الأمر، وتذكره بهذه القيم والأخلاق الرفيعة التي تمثلها صلى الله عليه وسلم وحوتها رسالته وشريعته، فتقول له: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه صفات وأخلاق وقيم عظيمة محبوبة في جميع الأعراف وفي جميع الأخلاق والحضارات والأديان، ويألفها ويحبها جميع الناس، وحوتها وتمثلها نبينا صلى الله عليه وسلم، وحوتها شريعته ودعت إليه. ولا شك يجد الإنسان في شهادات المنصفين من المستشرقين ومن علماء الغرب لا يجاوزون هذه القيم النبيلة والرفيعة في النبي صلى الله عليه وسلم وما حوته رسالته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. في ذلك يقول مايكل هارت في كتابه 100 رجل من التاريخ بعد أن صدرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعله في أولهم، يقول: محمد كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح في كلا المستويين الديني والدنيوي صلى الله عليه وسلم. والإنسان في الحقيقة يستحضر تضحية النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وما قدمه من الغالي والنفيس في سبيل إيصال هذه الرسالة التي بعث بها إلى الناس أجمعين، وما حوته من أخلاق وقيم وأعراف وجملة من السلوكيات النبيلة الإنسانية التي ما إن وجدت في نفس أو وجدت في مجتمع حتى صلح في أمره وسعد في دنياه وفي آخرته.
2: نعم. طيب، لو تحدثنا أكثر عن فضل محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأهميتها في حياة المسلم.
3: ولا شك أن للنبي صلى الله عليه وسلم حقوقا وواجبات على كل فرد من أمته، وأولها هو حبه صلى الله عليه وسلم، فإن حب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الواجبات وأعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثم إن هذه المحبة إنما تكون محبة صادقة إذا ترجمت إلى فعل وقول يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع أثره وسنته وهديه. المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هي في اتباع شريعته في السلوك وفي الخلق

0: وفي القول وفي الفعل وفي اتباع أمره وفي اجتناب نهيه، كل ذلك دلالة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وترجمتها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ.
1: نعم، القاضي الدكتور ياسر محمد سيادي، خطيب في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية، شكرا لك. في ذكرى المولد النبوي الشريف تتجدد قيم الرحمة والسلام والتسامح التي حملتها سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لتبقى دعوة للتأخي والتعايش ونبذ الفرقة. وفي مملكة البحرين يلتقي هذا النهج مع رؤية راسخة تجعل من السلام والتسامح والتعايش جسورا للتقارب وقيما حاضرة في مسيرة الوطن.
2: في ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تستعيد الإنسانية سيرة حملت في جوهرها معاني الرحمة ومكارم الأخلاق والدعوة إلى السلام والتعايش، لتبقى رسالته نورا يهدي إلى المحبة ويجمع القلوب على الخير. مناسبة تتجدد معها معاني السيرة النبوية، لا بوصفها ذكرى تستحضر، وإنما قيما تترجم في التعامل وتبنى عليها المجتمعات ويصان بها أمنها ووحدتها. ومن هذه القيم يستمد النهج البحريني رؤيته التي جعلت من السلام والتسامح والتعايش ثقافة راسخة تؤكد أن اختلاف الناس يمكن أن يكون مساحة للتقارب، وأن المحبة والتآخي أساس لوطن أكثر أمناً واستقراراً. وتتجلى مكانة هذه الذكرى في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، حيث تتوشح المدن بمظاهر الاحتفاء بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، في مشاهد تعكس حضور هذه المناسبة في وجدان الشعوب وتنوع عاداتها وتقاليدها في إحيائها. ومن مملكة البحرين إلى مختلف أرجاء العالم الإسلامي، تتجدد في ذكرى المولد النبوي معاني الرحمة والسلام والتسامح، لتبقى سيرة النبي الكريم مصدر إلهام للإنسانية ونهجاً يرسخ قيم التآلف والمحبة ويعزز حفظ وحدة المجتمع وكرامة الإنسان.
1: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الله مطير مجبل الشريكة، مدير مركز تعزيز الوسطية في دولة الكويت. نرحب بك دكتور عبد الله. بداية، كيف تمثل ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة لتعزيز القيم الجامعة بين أبناء المجتمعات الخليجية والعربية، وأيضا ترسيخ معاني المحبة والتأخي والتراحم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم نقطة تحول في البشرية، ثم النقطة الأخرى نقطة الوحي إليه عليه الصلاة والسلام، ثم النقطة الثالثة نقطة البعث حين بعثه الله وأمره بإبلاغ الدعوة، ثم النقطة التي تليها الهجرة من مكة إلى المدينة، ثم النقطة التي تليها وفاته صلى الله عليه وسلم. هذه نقاط هامة تركت بصمات عظيمة في حياة البشرية، إذ أنها تمثل محطات من حياة أعظم إنسان عرفه التاريخ، والنبي الذي بعثه الله عز وجل خاتما للنبوة والرسالة، وأرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ودعاهم إلى كل حق وخلق وأدب رفيع عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت

0: السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم هي المصدر الإنساني الزاخر لينهل الإنسان منه الأخلاق الإنسانية العلية والآداب المحمدية المباركة. خذ إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع محيطه، أهل بيته، أزواجه، بناته، جيرانه، أرحامه، الأصدقاء، حتى المخالفين. ننظر كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم بخلق رفيع، وكيف كان ينصفهم، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يعطيهم حقوقهم. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولذلك توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند رجل يهودي اشترى منه صاعا من طعام. كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ هذا الطعام من هذا الرجل اليهودي رغما عنه،
1: نعم
0: لكنه احتراما لحقوق الإنسان لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام.
1: نعم طيب، في ظل ما تمر به المنطقة والعالم من تحديات وصراعات، ما القيم التي يمكن أن نستمدها من سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لتعزيز التعايش والحوار ونبذ الفرقة والكراهية؟
0: الأمة اليوم بحاجة إلى أن تمتثل وتلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله في الأزمات وفي المحن، خصوصا أننا نمر بمحن. نسأل الله عز وجل أن يلطف بالمسلمين ويكفينا وإياكم شرها، لكنها محن ولله الحمد والمنة أثبتت كفاءة الأداء المؤسسي لبارك الله فيكم القيادات السياسية والقيادات الأمنية في دول الخليج عموما. بارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء.
1: من الكويت دكتور عبد الله مطير مجبل شريكة، مدير مركز تعزيز الوسطية، شكرا لك. تواصل مملكة البحرين جهودها لتعزيز أمنها الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر تطوير القطاع الزراعي والبحري وتبني تقنيات حديثة ومستدامة، فما بين الزراعة الذكية والاستزراع السمكي ودعم المزارعين وتشجيع الاستثمار والابتكار، تتكامل الجهود لبناء منظومة غذائية أكثر استدامة تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.
2: تخطو مملكة البحرين خطى متسارعة نحو تحقيق السيادة الغذائية وتأمين مستقبلها المستدام عبر تبني استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية المستدامة تستهدف تعزيز دور الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي في تحقيق تنمية شاملة. ففي القطاع الزراعي وفقاً للخطط التشغيلية لوزارة شؤون البلديات والزراعة، تتجه المملكة إلى توظيف التقنيات الحديثة مثل الزراعة بدون تربة وتطوير الحاضنات الزراعية وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات وتحسين كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد. وتدعم هذه الجهود المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي التي توحد جهود الجهات المعنية وتوفر التدريب والتمويل وتشجع استخدام التقنيات الحديثة وزيادة الرقعة الخضراء وتطوير الصناعات الزراعية. واستكمالا لهذه الجهود، تم إطلاق مبادرة سوق المزارعين لتطوير قطاع الزراعة في مملكة البحرين، ويتم تنظيمه سنوياً في حدائق لبدية النباتية، وتم لاحقاً إطلاق سوق دائماً للمزارعين بهدف الترويج للمنتجات الزراعية المحلية وإبراز التطور الذي يحرزه قطاع الزراعة البحرينية لزيادة الفرص التجارية للعاملين فيه. أما في قطاع الثروة البحرية، فيحظى الاستزراع السمكي باهتمام متزايد من خلال تطوير المركز الوطني للاستزراع البحري في رأس حيان وإنتاج أنواع من الأسماك، إلى جانب تشجيع الاستثمار للوصول بالإنتاج إلى الأحجام التجارية ودعم الأسواق المحلية. لا تقتصر الاستراتيجية البحرينية على البنية التحتية والمزارع فقط، بل تمتد

0: لتشمل الرقمنة الشاملة، حيث تقود المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي منصة قاعدة البيانات الزراعية الموحدة أجرو بي اتش لتشجيع الاستثمار وتوجيه الدعم وتوثيق الإنتاج الوطني. تساهم هذه المشاريع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية والأسماك وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية. إن هذا التكامل المؤسسي يثبت أن ملف الأمن الغذائي في مملكة البحرين يسير وفق رؤية مدروسة لتحقيق الاستدامة العالية والاكتفاء الذاتي المأمول.
1: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وتسلم رسالة معالي نائب وزير الخارجية السعودي خلال استقباله بمقر الوزارة في الرياض من سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. بحث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الفرنسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين. وتناول الاتصال فرص تطوير التعاون في عدد من المجالات لا سيما الدفاع والنفط والصحة والذكاء الاصطناعي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. أكد رئيس السوري أحمد الشرع أن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل خطوة جديدة نحو تجاوز الماضي والانطلاق إلى مرحلة التنمية والإعمار والبناء. وقال في كلمة وجهها للشعب السوري إن الشعب فعلها مجددا برفع العقوبات وحل القيود المفروضة عليه، كما توجه بالشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإلى الدول الصديقة والداعمة. حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام من تزايد تعقيد الأوضاع في السودان، وأضافت أن 13 مليون شخص فروا من منازلهم، وأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وثقت مقتل حوالي 1400 مدني في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام. نهاية هذه النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم في هذه المناسبة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نستحضر الدروس والمواقف التي كانت مصاحبة لهذه المناسبة التي ليست بالمناسبة العابرة، والتي ذكرها العديد من العلماء الأجلاء، ذكرى ليست بالتي تمر مرور الكرام. أيها الأحبة، لإثراء هذه الأمسية يسعدني أن أرحب بأصحاب الفضيلة المشايخ هنا، فضيلة الشيخ السيد عبد الله بن كامل القرشي القاضي بالمحكمة الشرعية، وفضيلة الشيخ ميثم بن جميل الدغاس الواعظ بالشؤون الإسلامية. حياكم الله مشايخنا الكرام. حياكم. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام.
0: حياكم
2: الله تعالى وبركاته.
0: سعداء بتواجدكم معنا في هذه الأمسية مشايخنا الكرام للحديث عن الشمائل النبوية المحمدية في هذه الأمسية التي تذكرنا بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم. وكما بدأنا حلقتنا بأن هذه المناسبة ليست بالمناسبة العابرة، بل هي حدث تناوله العديد من المؤرخين والأئمة القدماء بالإجلال والاهتمام، ولا شك بأن هذا الحدث المتزامن مع عام الفيل يجعلنا نتوقف قليلا قبل أن نغوص في السيرة العطرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، أن نتحدث عن النسب الطاهر الشريف للنبي عليه الصلاة والسلام. فبودنا أن نسأل فضيلة الشيخ عبد الله القرشي بداية عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنه لمن عظيم الشرف أن نتكلم في هذا اللقاء الكريم عن سيد الأنبياء والمرسلين، بل سيد الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم من قبيلة قريش العدنانية، يتصل نسبه الشريف بإسماعيل ابن إبراهيم عليه وعليهما الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من بني إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار من بني آدم العرب، واختار من العرب مضرة، واختار من مضرة قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا من خيار إلى خيار، فمن أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. إن دلالة كون النبي صلى الله عليه وسلم من نسب شريف كريم عظيم ترسيخ وقطع لدابر كل مرجف يزعم بأن ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم إنما أراد به عزا أو جاها أو رئاسة أو زعامة، وإخضاعا لرؤساء هؤلاء القوم وزعمائهم للاستماع إليه صلى الله عليه وسلم، وليلتف من حوله بقية القوم، فإن النفوس قد جبلت على توقير كل ذي نسب شريف، فهو الحسيب النسيب الشريف صلى الله عليه وسلم. وإن نسب نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينقطع بانتقاله عليه الصلاة والسلام إلى جوار ربه جل وعلا، بل إن نسبه باق مستمر، وقد أوصانا

0: صلى الله عليه وسلم بأهل بيته خيرا فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وإن سأل سائل: من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: هم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. ويدخل في آل بيته صلى الله عليه وسلم أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. وإننا في كل صلاة نصلي على محمد وعلى آل محمد، ولا تصح لنا صلاة من دون صلاتنا عليه وعليهم.
1: هذا النسب الشريف حقيقة يجعلنا دائما نحرص على أن نعلم الأبناء والناشئة احترام النبي عليه الصلاة والسلام واحترام سيرته العطرة. وبالتالي حديثنا عن هذه الليلة، ليلة المولد النبوي الشريف، هي مناسبة لم تأتي فجأة هكذا، وإنما كان هناك ظروف صاحبت هذه الليلة، ما يسميها علماء السيرة الإرهاصات، إرهاصات النبوة. فلو حدثتنا شيخ ميثم جزاك الله خيرا عن هذه الظروف التي أحاطت بليلة المولد النبوي الشريف، وكيف نستلهم منها ما نستطيع من الدروس والعبر.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أخي الكريم، لو نعود إلى العالم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لوجدنا أن ذلك العالم يعيش عدة أزمات: أزمة عقائدية، أزمة أخلاقية، أزمة في كرامة الإنسان. كان لابد من ولادة سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله لكي يعيد للإنسان كرامته، ويعيد للأخلاق مكانتها، ويعيد كذلك الإنسان إلى دين التوحيد. فمن هنا ننطلق إلى أبرز الأحداث التي رافقت مولد النبي، أو رافقت قبل مولد النبي صلى الله عليه وآله، وقد ذكرها القرآن الكريم ليس بشكل عرضي، وإنما خصص لها سورة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يا رسول الله؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ هنا التفات أبو علي جدا رائعة جميلة، كأنما يريد أن يقول الله عز وجل أن المكان الذي سوف يولد فيه خاتم الأنبياء محاطا بعناية الله سبحانه وتعالى. لذلك اقترنت هذه الحادثة بمولد النبي. فعندما نسأل متى ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقول في
1: عام الفيل.
2: لماذا؟ لأن العرب كانوا يؤرخون في الأحداث التي تقع. ولكن السؤال الأهم من ذلك: ماذا سوف يكون للبشرية بعد مولد النبي صلى الله عليه وآله؟ كأنما في مولده ولد الرسول، وولدت معه الرحمة في زمن كان بحاجة إليها. لذلك: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: خصوصا بأن حادثة الفيل عندما نستحضرها لم يكن يعني هناك جيش يدافع عن مكة أو عن صحيح. عن الكعبة، بل تكفل الله عز وجل بحراسة وحماية هذه الأرض.
2: نعم. لذلك الرسول الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين، ليس إلى فئة وليس إلى جماعة، إلى كل البشرية. فعندما نحيي ذكرى مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقتصر إحياء هذا المولد هكذا، لا. فعندما نأخذ بأخلاق النبي، نقتدي برسول الله من خلال أخلاقه، من خلال كل حركاته وكل سكناته، فنحن أحيينا كذلك سنته.
1: عليه الصلاة والسلام.
2: وأختم بقول الله: لقد كان لكم في رسول الله ماذا؟
1: أسوة حسنة.

0: حسنة.
1: بارك الله فيكم. ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه الإراصات والبشائر التي صحبت مولده الشريف، عندما نقرأ أكثر في السيرة النبوية العطيرة نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون مبعثه الشريف بين قومه كان متصفا بخصال معينة مشهود له بين جميع الناس الذين كانوا في مجتمعه، من كبار ومن صغار كانوا يشهدون بصفات معينة له عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتسمون دائما به بالخير. هذا إذا ما أضفناه إلى ما تفضل به الشيخ عبد الله منذ قليل بأن كون النبي عليه الصلاة والسلام بنسبه الشريف، هذا يقطع الألسنة على جميع من كان ربما يعني في معرض أن يكذب رسالته وأن يتهمه بأنه كان يريد ملكا أو جاها في ذلك الوقت. لكن هل كانت هذه السمات أو الصفات التي يعني متخلقا بها عليه الصلاة والسلام قد تركت أثرا في نفوس أهل مكة في ذلك الوقت، وذللت أيضا وصول الرسالة المحمدية إليهم وإلى قلوبهم؟
2: لم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه يتصف بشرف النسب فقط، بل جمع مع ذلك سمو الأخلاق وعظيم السجايا. فكان صلى الله عليه وسلم معروفا في قومه بالصادق الأمين، فلم يعهدوا عليه كذبا قط ولا خيانة أبدا. وكان صلى الله عليه وسلم طاهرا عفيفا، إذ لم يسجد لصنم قط، ولم يشرب خمرا أبدا، ولم يغش مجالس اللهو وما إلى ذلك. وإن كتب السير تسطر لنا حادثة تبين لنا عظم مكانته صلى الله عليه وسلم في قومه ورجاحة عقله. فحينما أعادت قريش بناء الكعبة المشرفة ووصلوا إلى الموضع الذي يجب أن يوضع فيه الحجر الأسود، اختلفوا في من بينهم، فمن ذا الذي سينال شرف وضع ذلك الحجر في موضعه؟ حتى كادوا أن يقتتلوا، فقالوا فيما بينهم: نحكم بيننا أول من يدخل علينا. فكان أول من دخل عليهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذا الأمين قد أقبل علينا. فحدثوه بشأنهم وحكموه فيما شجر بينهم.
1: كانت سوف تكون مقتلة أو مشكلة كبيرة.
2: فأشار عليهم صلى الله عليه وسلم أن يأتوا برداء وأن يضعوا عليه الحجر، وأشار إلى زعماء القبائل أن يمسك كل زعيم منهم بطرف من ذلك الرداء، حتى إذا حملوه ووصلوا إلى موضع الحجر تناوله صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين الشريفتين فوضعه. كذلك في الحادثة المعروفة ببدء الوحي، حينما جاء جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى زوجته خديجة فقال لها: يا خديجة ما بي؟ وأخبرها بما كان، فقالت له: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان عظيم السجايا بين قومه كما أسلفنا، فما علموا منه كذبا أبدا، وما علموا منه خيانة قط، وكل ذلك وأكثر ترسيخا لصدق نبوته صلى الله عليه وسلم وحقيقة دعوته عليه الصلاة والسلام. وما كذب به من كذب، وما كفر وجحد بما جاء به إلا مستكبر جاحد. قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
1: عليه الصلاة والسلام.
2: الصلاة والسلام.
1: المتلقب أو الذي يسمع الآن هذا الحديث الجميل و يرى بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان متخلقا بهذه الأخلاق العظيمة، حتى شهد له رب العزة عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم،

0: يتصور بأنه عندما بدأ بالبعثة وبدأ بدعوة الناس إلى الإسلام وإلى الدين الحنيف سيصبح الجميع متقبلين لما جاء به، لأنهم كانوا هم يشهدون بأنه هو الصادق، هو الأمين، وهو صاحب الأخلاق العالية والمؤتمن حتى في يعني أحلك الظروف. لكن كيف كانت ردود الفعل شيخ ميثم على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من رسالة التوحيد؟
1: دعنا أخي الكريم في البداية نتأمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة أين كان دائما يعتكف؟
0: في غار حراء.
1: عندما خرج من جبل ويحمل معه تلك الرسالة العظيمة إلى الناس كافة، ليس معه جيش ولا مال ولا سلطان، بل كان معه الصدق والأمانة والثقة بالله سبحانه وتعالى والوحي. عندما نتحدث عن الصدق والأمانة، كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قريش والقبائل المجاورة بأنه الصادق الأمين، وكما أسلف سماحة الشيخ في حادثة وضع الحجر عندما اختصموا وإذا بهم يحتكمون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وضع الحجر في مكانه عندما وضعه في الرداء، قالوا رضينا به إنه الصادق الأمين. وعندما بعث بالرسالة وحان وقت الهجرة إلى المدينة المنورة، قال يا علي رد الأمانات إلى أهلها. ولكن الأعظم من ذلك الوحي، أول كلمة نزلت على رسول الله اقرأ، كأنما رسالة إلى الأمة الإسلامية. الإسلام لا يريد منا أن نكون أشخاص بسيطين، لا يريد أشخاص لا يقرؤون، لا يتعلمون، لا يفهمون، لأن هذه الأمور تجعل الإنسان سريع التشكيل والانقياد، بل أراد نموذجا واعيا متعلما. وهذه رسالة إلى الأحبة، نحن على أبواب المدارس كذلك. أطلب العلم من أجل العلم في هذه المرحلة، أطلب العلم في هذه المرحلة من أجل العلم. فالإسلام يريد نموذجا راقيا أن يكون الإنسان متعلما. فعندما ننظر إلى هذه الجنبة، كذلك جنبة مهمة، أما الثقة بالله سبحانه وتعالى، من وثق بالله أراه السرور، ومن توكل عليه كفاه الأمور. عندما نتأمل في هذه الآية، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. أغناك بمن؟ بهذه المرأة العظيمة السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها. عندما قالت أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، كانت في زفاف فاطمة الزهراء، قالت يا ليت كانت معنا خديجة، وإذا برسول الله يقول من كمثل خديجة إذ آمنت بي وكفر بي الناس وصدقتني وكذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس. والأعظم من ذلك، عندما اقترن بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خديجة معروف عنها لديها تجارة عظيمة، إلى درجة يقال كانت تحرك الاقتصاد في شبه الجزيرة العربية، يعني امرأة مو سهلة حقيقة. قالت يا رسول الله بيتي هو بيتك وأنا جاريتك. نتعلم حسن التبعل من هذه المرأة العظيمة. فحري بنا نحن كمسلمين عندما نأخذ بسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته والصحابة، لا ينبغي أن نمر مرور الكرام، لابد أن نقف ونتأمل.
0: الحديث يطول حقيقة يعني في هذه المواقف التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي يعني في كل منها يعني دروس. وعندما نستذكر حب النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة خديجة،

0: حتى بعد وفاتها كما تفضلت شيخ ميثم كان يجل حتى صويحباتها التي يعني كنا يزرنها في حياتها، ويعني كان يسر دائما بزيارتهن. ويعني حتى أختها هالة كانت مشابهة للسيدة خديجة، فكان عندما يسمع صوتها يعني يصيبه السرور. حقيقة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بهذه الجملة من الأخلاق لا شك بأنه واجه شيخ عبد الله تحديات حتى يوصل مكنون الرسالة المحمدية وما تمتاز به من الفضائل ومن المميزات إلى مجتمع يعني فلنقل يعيش ربما بعض الأمور التي يعني ينبغي أن تعدل، ينبغي أن تصلح وما إلى ذلك. فكيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام بمواقفه وبأخلاقه وبطبيعته الهينة اللينة مع هذا المجتمع بمختلف شرائح؟
1: يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في التعامل والتصرف كما يكون في العبادة والتقرب. إن السيرة النبوية مرجع عظيم وأنموذج يحتذى، يجد فيه المؤمنون ما يستلهمونه في بناء الفرد وبناء المجتمع. فعلى صعيد بناء الفرد يجد المؤمن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم زاهرة بما يشفي قلبه ويروي عطشه في كيفية تعامله مع ما يحيط به ويحيق من خطوب الحياة. فعلى سبيل المثال للحصر، نستلهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اليقين وصدق التوكل برب العالمين. فحينما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة بصحبة صاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ودخلوا إلى غار ثور ليحتميا فيه، وكان المشركون يجدون في طلبهما حتى بلغوا ذلك الغار، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدهم أطل برأسه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. ونستلهم من هذه السيرة العطرة الشريفة العظيمة حبه صلى الله عليه وسلم لقومه وأمته. ففي غزوة أحد حينما أوذي صلى الله عليه وسلم وسال دمه الشريف بسبب قومه الذين يحاربونه ويقاتلونه، كان يدعو ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وعلى صعيد البناء المجتمعي نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم بنى مجتمعا عظيما مثاليا مكتملا. فحينما هاجر إلى المدينة المنورة وضع النواة واللبنة الأولى للمجتمع المدني، فكان أول ما فعل صلى الله عليه وسلم أن آخى بين المهاجرين والأنصار، وأن بنى المسجد ليكون مركزا لوحدة الأمة واجتماع الكلمة، ووضع وثيقة عظيمة خالدة هي ما تعرف بوثيقة أو صحيفة المدينة، وهي بمصطلحنا الحديث دستور المدينة.
0: صحيح.
1: ونصت تلك الوثيقة على أمور عظيمة جليلة كثيرة نستلهم بعضا منها. فكان مما نصت عليه الوحدة الوطنية واللحمة المجتمعية بين المهاجرين القادمين من مكة والأنصار أهل المدينة وهم يشكلون المجتمع المسلم، وبين اليهود القاطنين في المدينة على مختلف قبائلهم. مما نصت عليه تلك الوثيقة حرية المعتقد، فما كان أحد ينازع اليهود فيما يتدينون به في دينهم، بل كان
0: لهم معابدهم ولهم
1: نعم صوامعهم. بل كان في المدينة أشخاص آخرون من ملل أخرى.
0: صحيح.
1: ومما نصت عليه تلك الوثيقة الدفاع المشترك عن أرض المدينة.

0: وهذا من أعظم ما نستلهمه من تلك الوثيقة الخالدة. حينما يحدق الخطر بوطننا فإننا جميعا صف واحد يعضد بعضه بعضا، نذود عن حياض الوطن بكل ما أوتينا مع اختلاف مشاربنا وأفكارنا، فلكل وجهة هو موليها، ولكل حريته في أن يعتنق من الأفكار ما يشاء، شريطته ألا يجعل نفسه وصيا على أفكار الآخرين، وألا يبث سموم التطرف، وألا يبث في المجتمع ما يشق الصف.
1: بارك الله فيكم شيخ عبد الله. وفعلا مجتمع المدينة النبوية الشريفة هو نموذج حري بجميع المجتمعات حقيقة أن تحتذي به، بل إنه قد سبق بكثير المجتمعات التي الآن هي تقول بأنها يعني تحافظ على مبادئ ويعني قوانين معينة وما إلى ذلك، لكن هذا المجتمع سبق هذه المجتمعات بكثير، ويعني يجعلنا نتحدث الآن عن كيف نرسخ في نفوس أبنائنا، وكما تفضلت منذ قليل الشيخ ميثم بأننا مقبلون على موسم دراسي جديد، نرجو التوفيق إن شاء الله لجميع طلبتنا وطالباتنا. كيف من الممكن أن نرسخ في نفوس أبنائنا هذه السيرة العطرة وهذه المواقف التي لابد أن تطبق حتى تؤتي أكلها وثمارها؟
2: أحسنت بارك الله. عندما نتحدث أولا عن السيرة نأتي بمقدمة جميلة، أدوات الاستنباط للحكم الشرعي. لدينا القرآن، كتاب والسنة والعقل والإجماع. إذا كانت السنة منهاجا مهما للاستنباط، فحري بنا نحن كمسلمين أن نأخذ كذلك من السنة لحياتنا. فالقصص التي نقرأها أو نسمعها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نأخذها كقصص تسلية أو عابرة. حتى القرآن الكريم جاء بعدة قصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. لماذا؟ لأنها قريبة من النفس، يستطيع الإنسان أن يأخذ منها العظة، العبرة، الدروس. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نموذجا راقيا عاليا. أتحدث لك عن قصة جميلة حصلت إلى ربيعة. ربيعة خدم النبي صلى الله عليه وآله، قال له رسول الله: يا ربيعة اطلب ما شئت. شاب في مقتبل العمر، فقير، كان بإمكاني أن يقول أريد مالا، أريد كذا. قال: أمهني يا رسول الله، تأني، أمهني يا رسول الله إلى الغد. في اليوم التالي جاء إلى رسول الله: يا رسول الله فكرت في أمري. قال: اطلب يا ربيعة. قال: يا رسول الله أريد أن أكون معك في الجنة. يا ربيعة من علمك هذا؟ يا رسول الله فكرت في أمري، لو طلبت مالا فإنه إلى نفاد، راح يخلص انتهي، لو طلبت زوجة وعيال فإننا إلى هلاك، ولكن فكرت في شيئا خالدة أبدية، أن أكون معك في الجنة. هنا وإذا برسول الله قال له: لك ذلك يا ربيع، ولكن أعني بكثرة السجود. أقرب ما يكون العبد متصلا بينه وبين الله سبحانه وتعالى.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نتابع معكم ما تبقى من هذا البرنامج.
2: لو طلبت زوجة وعيال فإننا إلى هلاك، ولكن فكرت في شيء خالدة أبدية، أن أكون معك في الجنة. هنا وإذا برسول الله قال له: لك ذلك يا ربيع، ولكن أعني بكثرة السجود. أقرب ما يكون العبد متصلا بينه وبين الله سبحانه وتعالى في حالة السجود. كم شخص مذنب في هذه الحياة، هل الله سبحانه وتعالى أغلق أبواب التوبة عليه؟ حاشا. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال، فإحنا بحاجة أن يكون اتصال بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال. رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جلس في مجلس أراد أن يقوم استغفر الله سبحانه وتعالى، هل لذنب اقترف؟ حاشا، ولكن لسانه دائما يلهج بذكر الله: استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله ربي وأتوب إليه. شنو راح يضيع وقتك فيها؟ لا، حسنات تفتح لك آفاق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هاي آيات قرآنية. فالإنسان يخصص أوراد، يهذب نفسه. وما أجمل هذا الحديث الذي ورد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام الصادق كان يربي أصحابه على هذا النهج: فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا أدب جعفر. هذه صفات من أساسا هي؟ صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان المسلم المؤمن لابد أن تكون لديه ورع، مو تقوى. أولا ورع أن أجتنب الشبهات. أنا ما أعلم هذا الطعام مذكى غير مذكى، أنا أجتنبه، يكون عندي حالة ورع مو تقوى. بعد ذلك فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث.

0: الحديث يقول لهم: لا يغركم طول وركوع الرجل، ربما أمر قد اعتاد عليه، ولكن امتحنوهم في صدق الحديث وأداء الأمانة. ننتقل بعدين إلى حسن الخلق. الأخلاق نابعة من نأخذها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق
1: عظيم.
0: من حسن خلقه مع الناس، ليس مع المسلمين، مع كافة الناس، كونوا زينا لنا، حدثوا الناس بما علمتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقتدون بكم. فهذه الأخلاق مراتب عالية. حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في استقبال شهر رمضان المبارك: من حسن منكم، المسجد الجامع ممتلئ، من حسن منكم خلقه في هذا الشهر كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. ماذا يريد أن يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنت بمقدورك أيها الإنسان أن تغير من أخلاقك. كالإنسان تقول له: الآن أريد أن تدخل ماراثون تجري كيلو، والله ما عندي لياقة، أنا ما أستطيع. يلا بعطيك شهر تتمرن، مع الأيام يصير عندي شنو؟ لياقة. كذلك الأخلاق ممارسة عملية، تطبيق عملي. لذلك نحن نقتدي برسول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نموذج راقي. فما أجمل أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بارك الله فيكم.
0: الله يحفظكم
1: فضيلة الشيخ ميثم. وأتجه بهذه النقطة حقيقة إلى الشيخ عبد الله، ونختم حقيقة هذا الحديث الشائق. نحن مقبلون على موسم دراسي جديد، وطلبتنا وطالباتنا يعني ربما يستمعون الآن إلى هذه الحلقة أو يشاهدونها، ويعني يتعرفون على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة. كيف من الممكن أن يستلهم الطالب وتستلهم الطالبة في مسيرتها الدراسية من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟
2: نقول أخي الكريم، حري بنا وبكل مسلم أن يربي نفسه وأن يربي أولاده على خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من أعظم ما يربي به الرجل أولاده أن يربيهم تربية عملية، حينما يرونه يتمثل ويتجسد فيه أو تتجسد فيه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يأمرهم بالصلاة ويأخذهم معه إلى المسجد، حينما يرونه يعامل أمهم كما كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بكل رحمة ومحبة ومودة. ونقول لأبنائنا الطلاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ونذكرهم بأن أول كلمة نزلت في الوحي على سيدنا صلى الله عليه وسلم هي اقرأ. فنحن أمة اقرأ، نحن أمة العلم، نحن من استضاءت الدنيا في يوم من الأيام بنور حضارتنا. وأخيرا أوجه كلمة لنفسي وللجميع: ما أجمل أن يجتمع أفراد الأسرة ويقرأوا شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمل وما أحسن وما أفضل من أن يجعل الإنسان لنفسه وردا يوميا يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال: قلت الربع. فقال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقال: النصف. فقال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك.

0: جنبك، فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ السيد عبد الله بن كامل القرشي القاضي بالمحكمة الشرعية، جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به، والشكر الجزيل كذلك لفضيلة الشيخ ميثم جميل الدغاس الواعظ بالشؤون الإسلامية، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ على ما تفضلت به في هذه الأمسية. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن آله وصحابته الكرام واجمعنا معهم في عليين. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم مشايخنا الأفاضل، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام، حتى نلقاكم في أمسية مباركة أخرى، لكم منا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين.
5: إذاعة البحرين تقدم
9: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
8: إذاعة البحرين،
10: إذاعة مملكة البحرين،
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم، ومن خلاله نسلط الضوء على تاريخ إذاعة البحرين من خلال مقابلتنا مع الأشخاص الذين كانوا وما زالوا ركنا

0: من أركان هذا الصرح الإعلامي العريق، والذي نحتفل حقيقة بمرور 85 عاما على تأسيسه. وباسمكم جميعا حقيقة أرحب بضيف هذه الحلقة، والذي نحن ضيوف حقيقة لديه، الأستاذ الإعلامي القدير عماد عبد الله. حياك الله أبو عبد الله.
1: يا مرحبا يا مرحبا، شرف لي أن أكون ضيفكم. وفي البداية أنا أشكركم أساسا باختيار أكون يعني من ضمن لقاءاتكم لهذه المناسبة وهذا البرنامج الذي يؤرخ، برنامج مهم حقيقة، يؤرخ تاريخ إذاعة البحرين. طبعا ما علي بطول شوية، أشكر وبالأخص أشكر سيد حسين على هذه الفكرة المهمة حقيقة، وأيضا شهادتي في مجروحة أخوي المخرج عبد الناصر النعار، وأكيد يعني ذو الصوت الحلو والدافي واللي هو مكسب من مكاسب إذاعة البحرين، مكسب كبير حقيقة، الأستاذ حسن الساعاتي الذي تميز بثقافته بصوته الدافي، مميز حقيقة. وأنا ضيف يعني سعيد أن أكون معاكم في هذه الفكرة الجميلة، ما بقول برنامج، فكرة تاريخ، هذا عمل فني يستحق الاحترام والتقدير.
0: حياك الله يا أبو عبد الله، وإحنا يعني سعداء أيضا بتواجدك في هذه اللقاءات اللي من خلالها حقيقة نلتقي بقامات إذاعية.
1: ما عليك زود.
0: الله يسلمك يا أبو عبد الله، وهذه الشهادة أعتز فيها حقيقة. إحنا عادة مع ضيوفنا الكرام يعني نعتمد مسألة المسطرة الزمنية إذا صح التعبير، فنبدأ معهم من مرحلة الطفولة والنشأة، لكون هذه المرحلة عادة يعني إذا صح التعبير لها إرهاصات ولها يعني خلينا نقول دلائل على النبوغ، أو فلنقل يعني مؤشرات إلى المرحلة القادمة من حياة الشخصية. فكيف كانت طفولة عماد عبد الله، وكيف ساهمت النشأة أيضا في المجال الإعلامي؟
1: وبطبيعة الحال طفولة كانت عادية جدا، متذبذبة في الأهداف كحالة أي مراهق يتلمس طريقة، الحين لم يكتشف اهتماماته بالصورة الحقيقية أو بصورة واضحة. مرحلة يعني بدت من الإعدادي باهتماماتي في مشاركاتي الفنية عن طريق كشافة البحرين. يعني كشافة البحرين في تلك الفترة كانت نشطة جدا، وكانت تهتم بحفل السمر لما يكون في تخييم متاهم. كنت مهتم وايد بسالفة السكتشات الصغيرة هذه، غير أن من صغري أنا كنت أحب القراءة بشكل كبير. بعدين اكتشفت يوم بالثانوي كنت متمرد على كتب المدرسة، مرد تمرد تام، ما أحب أحد يجبرني ان انا اقرا شيء معين، مع ان انا اخترت يعني تخصص مفروض متخصصي اللي هو العلمي. لكن ما يعني كان عندي تمرد ان انا بقرا الشيء اللي انا ابيه. لاحظت روحي وايد ماخذ جانب او متحيز لجانب الادب اكثر. كماده النصوص كنت احبها في المدرسه، اقرا مسرحيات،
0: جميل،
1: اقرا نقاد عالمين، لكن كتب المدرسة كنت أكرهها كره العمى، فما أعرف ليش اللي خلاني أدش علمي يعني. وكان عندي مجرد حلم أن أنا يعني أكون في السلك العسكري، لأن يعني ارتبط حبي بالكشافة بالعسكرية.
0: نعم، في التزام،
1: في التزام، وكوانا أحب الالتزام وكذا.
0: نعم،
1: خصوصا الالتزام في الوقت والاحترام وغيره من مبادئ تحقق لك العسكرية كانت في الكشافة كنت أتلذذ فيه، في نفس الوقت الفن. فلربما يكون هو مو متضاربين طبعا، مو معناته العسكري ما عنده روح الخيال والفن وكذا، لا بالعكس، ولكن يمكن في مجتمعاتنا احنا الخليجية وايد صعب ونادر انك تجمعهم.
0: عادة يعني يكون يعني
1: منفصلين تماما عن بعض
0: بحكم محدودية المهام اللي عند الجندي.
1: في

0: خلال الثانوية العامة شوف احنا يعني سبحان الله لما ربك يهيئ لك طريق. في الثانوية العامة صارت ما ادري 84 86 الانتفاضة الأولى ما اتذكر اي سنة
1: تقريبا في الثمانينات. نعم
0: اي كان عندنا مدرس هو في نفس الوقت مذيع معروف جدا في إذاعة البحرين تلفزيون البحرين الله يرحمك يا عاطف السلطي
1: الله رحمة الله
0: وكان يدرسنا في المدرسة اللغة العربية.
1: عجيب أستاذ عاطف كان مدرس أيضا
0: هو يعني. في الأساس مدرس هو كمقدم أخبار أو مقدم في الإذاعة كان بار تايم كان يعني شغل إضافي أو عمل إضافي مثل ما يقولون
1: الأساسي كان
0: أو وزارة التربية
1: نعم.
0: فحب أن يسوي مسرحية اسمها القضية هذه المسرحية هو كتبها عن القضية الفلسطينية وفي المدرسة الثانوية حب يشوف من اللي يحب يشارك في هذا المسرحية فأنا من الناس اللي تقدمت على طول يعني أنا هاي سالفة القضية الفلسطينية من فتحت عيني على الدنيا فلما ركبت خشبة المسرح وبروفات قلت لا هذه هواي ذي هذه الموضوع موضوع كنت انتشي فيه يعني لآخر مرحلة إلى درجة أن بعد ما خلصنا هالمسرحية ولاقات استحسان من ضمن برنامج كان في وزارة التربية في تلك الفترة وكان الوزير حزاته ربي يعطيه طولة العمر بالنسبة لي أنا يعني العظيم علي فخره هذا العملاق اهتمامه في كل شيء الأدب والشعر وفي كل شيء فبعد المسرحية هذه لا رحت على مسرحية ثانية ما لها علاقة في برنامج اللي هو المسرح المدرسي استمريت أنا مشكلتي إذا أحب شيء يكون وايس كريم وادش فيه بقوة فأهملت الدراسة
1: بس خلنا شوي عند هذه النقطة تأثرك بالسكتشات في التمثيل من كنت تتابع في ذيك السن المبكرة يعني
0: كممثلين
1: ما
0: كان أحد في بالي يعني ما في أحد لفت نظري في تلك المرحلة خصوصا أن لو تتذكر أن التلفزيون ما قبل كان يصك الساعة 12 ما في ستلايت ما في ذي فما كان في أشياء مهمة تشوفها وأنا عندي عيب ما يعجبني العجب ولا الصيام فرعجب إيه بس ما كنت أعجب يعني كنت معجب وايد طبعا وإلى اليوم بعود الإمام كنت معجب العبقري أحمد زكي الله يرحمه بس ما كان في واحد أنه حلم حياتي أصير مثله لا
1: يعني كانت غالب الأعمال يعني تأديها رجالا أبو عبد الله
0: في البداية بس بعدين لما دشنا من مسرحية القضية بس بدنا على حين مرحلة الالتزام بالناس وأتعلم كيف علمنا الله يرحمك الأستاذ عاطف صلتي كيف تلتزم بالناس كيف تسلم كيوهات كيف أنك تؤمن يعني من خلال الأستاذ عاطف صلتي بدنا نعرف أن المسرح هو فعلا رسالة حقيقية تستحق الاحترام تستحق أنك تتبناها وأنك تؤمن فيها وأنك قاعد تأدي رسالة لها علاقة بحكمة خلقك على هذه الأرض أنت مو مخلوق عبث أنت لك دور تقوم فيه فلقيت نفسي في هذا الطريق غصت أكثر في المسرح انضميت إلى أول شيء نادي مدينة عيسى كان نشط في هذه الفترة في مجال المسرح ومن نادي مدينة عيسى تبناني مسرحيا الأستاذ الله يطول بعمره خليفة العريفي
1: قبل مرحلة الأستاذ خليفة العريفي وانت طبعا أبو عبد الله يعني دائما خلينا نقول الشخصيات اللي لها أيضا مثل هذه التجارب وأيضا جربت المسرح تقول لك لا المسرح غير
0: طبعا.
1: المسرح لا سحر منفصل عن بقية الفنون شو السر في وجهة نظرك في أنه
0: طبعا إذا بنتكلم عن المسرح إحنا نتكلم عن المسرح الحقيقي المسرح الحقيقي هو مو شرط أنه يكون تراجيدي ومو حزن لا هو في كوميديا ولكن كوميديا موقف المسرح الحقيقي اللي تعلمناه أنه في رسالة في البداية أنت وايد مؤمن فيها شلون تقدر توصلها بشكل ممتع وجاذب إلى المشاهد المسرح لا سحرة بأن الناس تيك مو أنت اللي تروح لها هذه كبرياء المسرح هي تيك وعندها اتفاق مسبق غير يعني غير مرئي أو غير في عندها اتفاق بينك وبين المشاهد بأنه هو بيي

0: مبدئيا هو متفق انه راح يصدق كل شيء قاعد يصير فوق خشبه المسرح، وهو يعرف ان ذي كله غير حقيقي، ولكن هو جاي مسوي اتفاق غير معلن معاك ان انا راح اصدق اي كلمه انت تقولها، وراح اتبنى اي راي انت تقوله.
1: وهني تكمن الخطوره،
0: هني تكون الخطوره، وان وما يعني انت ما تسمع الا نادرا ان في جمهور مثلا اعترض على مشهد، ما يعترض، الجمهور جاي متفق انه مستسلم لك تماما وياك بريوله. انت ما كسرت خصوصيته ودخلت غصبا عن البيت مثل جهاز التلفزيون.
1: صحيح.
0: انت قاعد في مكانك بكبريائك برسالتك المحترمه، ولانك تحترم المشاهدين ولانك تحترم الجمهور، فظليت تتدرب على هذه الرساله او هذه الفكره شهور، بين شهرين في مسرحية تأخذها لست شهور على أساس تقدم له ثيمة وفكرة محترمة يعني تحترم عقل الجمهور وفي نفس الوقت توصل رسالتك إلى الجمهور.
1: نعم، هذا بالإضافة طبعا إلى فلنقل الجائزة اللي يستلمها الممثل، سواء يعني من خلال تصفيق أو من خلال حتى يعني ردة فعل من ناحية
0: هو يعني ردود فعل الجمهور هو أكبر عائد للمسرحي، والعائد الأكبر أو مثل ما نقول خل مثله وكأن المكافأة الكبرى لما يظهر على خشبة المسرح في نهاية المسرحية ويحظى بتصفيق حاد، هنا الممثل يعني لا مادة ممكن تفرحه أكثر من هذا اللي قاعد يصير، والسعادة اللي هو فيه يحسد عليها في هذه اللحظة. حتى اللي أدي دور يعني هذا بعد على جانب الموضوع، حتى اللي أدي دور مكروه، دور شرير، حتى لما يظهر على خشبة المسرح ويحصل استياء منه، هو نجاح كبير جدا، هو وصل فعلا الصورة اللي هو بيوصلها للجمهور، أيضا يشعر بسعادة أنه نجح في أداء دوره.
1: نعم. نرجع الآن أستاذ إلى الأستاذ خليفة العريفي أبو عبد الله، وكيف كان التعامل في البداية مع إقامة مسرحية مثل خليفة العريفي؟
0: أستاذ خليفة هو معروف عنا أنه هو يعني متبني الشباب ورجل يعني صاحب إثار غير معقول، يعني غير معقول، يعني لما تتعرف عليه وتتعمق العلاقة بينك وبينه تندهش إن كيف الإنسان عايش بهذه الطريقة، يعني كيف عايش ببطاقة الإثار اللي عنده اللي مو معقولة، يعني وغير عشق المجنون بالمسرح خليفة، مجنون مسرح، يعني يتنفس مسرح ويتنفس في نفس الوقت أدب. خليفة أديب، كاتب، رواية، فتخيل أنت قاعد تتعاطى مع من، يعني فشوف مستوى الحوار بينك وبينه لوين بيوصل، وإحنا شباب صغار، وكان يعاملك، وإحنا شباب صغار يعني في تلك الفترة يعاملك بأنه انت في نفس وياه نفس المستوى، يعني ما يحسسك انك اقل منه ثقافه، بل بالعكس ممكن انه يعني يهدر وقت طويل معاك في اقناعك بفكره معينه انت رافض انك تقتنع بها من منطلق مراهقتك المتمرده الطبيعيه لكل بشر لكل انسان
1: بكل سذاجه
0: لا عنده طوله البال انه يناقشك ثقافيا وادبيا ويؤسس فيك شيء مهم جدا، يؤسس فيك من بدايه حياتك، يعني ما اعتقد الاب يسوي حق ولده كذي، يعني هو معنا رجل متزوج وعنده ابناء وكذا، ولكن ايضا عنده الوقت ان يؤسس في الشباب قيمة مهمة، قيمة أدبية ثقافية يبني عليها هذا الشاب طول عمره أساس قوي ومتين ومميز في نفس الوقت.
1: نعم. ويعني إذا صح التعبير كان له الفضل أيضا بعد الله عز وجل
0: بعد الله طبعا
1: في دخولك إذاعة البحرين.
0: نعم. أول شيء كان

0: الفضل لا هو أفضله وايد. يعني أول شيء لا الفضل أن أنتسب إلى المسرح أوال، هذا المسرح اللي كان في فترة من فترات مسرح أوال، هذه يعني الدش تخاف، يعني الدش وإحنا صغار نشوف مين عبد الله مالك، نشوف الله يرحمك جاسم شريدة، نشوف
1: سعد علي،
0: كل الممثلين الكبار، عبد الله اليزاف رحمة الله عليه. ليش احنا بنقعد مع ذيلة؟ يعني الناس ذيلة، الناس كانوا في فترة يعني نجوم كبار. الأستاذ الكبير كان هو رئيس المسرح ذاك الوقت، سامي القوز اللي صار رئيس ومدير الإذاعة البحرين. وبالصدفة كلهم لهم عمل إضافي في الإذاعة المسرح أول.
1: سعد الله ملك كان يعني قارئ نشرات اخبار يعني،
0: وكان يقدم برامج هنا، اشتغلت معانا
1: ايضا الاستاذ ابراهيم بحر.
0: الاستاذ عبد الله يوسف. شلون انسى عبد الله يوسف؟ عبد الله يوسف بروحه مدرسه لحاله. عبد الله يوسف هو جامعه لحاله، هذه انيته من الفن التشكيلي، انيته اعلامي، انيته مسرحي، مسرحي بكل أفرع المسرح، ديكور، مكياج، إخراج، تمثيل، طاقة مهولة،
1: إخراج تلفزيوني،
0: إخراج تلفزيوني.
1: طيب أبو عبد الله، قصة دخولك إذاعة البحرين يعني لو كان فيها تفاصيل أيضا.
0: قبل ما أروح بداية مصر أبدأ دراسة إعلام، وكنت أشتغل في مسرح أوال مسرحيات أيضا، كان المخرج فيه خليفة العريفي. خليفة قال خلنا أجربك في الإذاعة، سمع صوتي قال لي صوتك يصلح إذاعيا، خلنا أجربك. فأول مرة أشتغل برنامج يتكلم عن المناطق السياحية والأثرية وتاريخ البحرين في سيمي دراما، أنا ابن من شوف العملاقين لا نوقف، يعني واحد مراهق بن من الأستاذ الكبير أحلام محمد، وعلى يسار الأستاذ الكبير عبد الله مالك. وأنا في الوسط، يعني ما ما ما ما أقدر أوصف لك الرعب اللي كنت فيه، وباللغة العربية، وعاد لغة عربية وخليفة العريفي، أتحداك تغلط.
1: كان الورق مشكل وكل شيء، بس يعني
0: خليفة العريفي طب ما يحتاج يشكل الورق، خليفة العريفي هو يعني شو أقول لك، هو لغة عربية قاعد تمشي
1: سليقة.
0: لا طبعا بي بي بي ومو سليقة، هو بعلم. يعني بعلم، ولكن يشكل لك الورق ولكن مراقب في نفس الوقت. ومين؟ أحلام محمد، عبد الله ملك. يلا عاد الحين دبر روحك بين أولا إعلاميين اثنين كبار، إذاعيين كبار، ممثلين نجوم، انت وين من عماد بينهم ذيلة؟ وكان ذي البرنامج بالنسبة لي بمثابة دراسة جامعية، لان احتضنون احتضان مو طبيعي. احلام تعلمني، عبد الله يعلمني طرق الاداء الاذاعي، كيف تتعامل مع الميكروفون، كيف تقرأ قدام الميكروفون، كيف تمثل اذاعيا، تمثيل الاذاعة غير تمثيل المسرح. فكأني دشيت مدرسة، لا تقول لي ثانوي عام علوم وكيمياء وفيزياء لا لا لا، ذي خله خلاص هاي الحين طريقي أنا. وكانت هاي كانت هذه بداية دخولي هذه المبنى اللي ما أدري متى بطلع منه، خلاص عمرون قاعد.
1: أنت مكانك محفوظ دائما يا عبد الله. فكانت يعني
0: هذه البداية، هذه فضل خليفة في شوف يعني من بعد الله، خليفة المسرح، خليفة الإذاعة، خليفة هو اللي طلع لي من حل لدولة الكويت للدراسة، خلاص الدراسة، خليفة اللي زوجني أيام ما كنت متزوج، خليفة اللي وظفني. يعني فأنت شلون تحسب له؟
1: احنا يعني يمكن نخلي اللقاء يعني وفاء للأستاذ خليفة.
0: اي يعني هاللقاء مو بلي انا حق خليفة. يعني وهذا يعني هذا الإثار مو معي انا بس، انا من كذي قاعد اقول لك هذا الرجل إثاره مو طبيعي، يعني هو نفس الافضل سوى حق الكل. يعني في مسرح حوال مستحيل واحد

0: واحد إلا فيما ندر، إذا مو خليفة هو اللي مسوي له واحد واثنين وثلاثة وبكل محبة وبكل ذي، وهي أمانة لازم تنقال يعني.
1: أسأل الله الصحة والعافية. آمين. إن شاء الله يعني دائما يعني أفضل ما تنقطع إن شاء الله.
0: رب. على رب. على إن شاء الله الله يقدرنا له يعني واحد في المية الرد له من اللي هو سواه، يعني بس واحد في المية، مع أن خليفة من نوعية اللي يعني بعد فترة تقول له أنت ما قصر سوي شيء شيء يطالعك، قول أنا سوي كذي
1: يعني
0: يسوي الشيء وينسى يعني. يسوي الشيء وينسى،
1: لكن تميزكم أكيد يعني وتألق.
0: الحمد لله ما قصر، هو من المحطات والتحولات في حياتي جدا مهمة.
1: نعم.
0: جدا يعني أتصور لو ما خليفة في حياتي ما أتوقع أنا يعني كان الوضع كان راح يختلف تماما.
1: نعم نعم لا شك يعني هذه رد أصلا للجميل الأستاذ خليفة العراي في كون أنتم يعني متألقين الحمد لله في هذا في هذا المجال ويعني ونجوم.
0: نتمنى ذلك.
1: بارك لك يا أبا عبد الله.
0: الله يسلمك.
1: طيب.

0: أتصور لو ما خليفة في حياتي ما أتوقع عنك يعني كان الوضع كان راح يختلف تماما.
1: نعم نعم لا شك يعني هذه رد أصلا للجميل الأستاذ خليفة العراي في كون أن أنتم يعني متألقين الحمد لله في هذا في هذا المجال ويعني ونجوم.
0: أتمنى ذلك.
1: بارك لك يا أبا عبد الله.
0: الله يسلمك.
1: طيب بعد هذا العمل اللي افتتحت فيه مسيرتك الإذاعية الآن حبيت الإذاعة أكثر من المسرح ولا؟
0: لا لا المسرح شوف إذا كان إذا كان يعني إذا كانت الإذاعة بالنسبة لي حبيبة.
1: أنت قلت إذا حبيت شغلة
0: توغل فيها. إذا كان معنى أنا ما أعطيت للمسرح شيء يعني المسرح هو اللي أعطاني أنا ما أعطيت المسرح المسرح هو اللي أعطاني. إذا كان الإذاعة حبيبة فالمسرح هو روحي لأن المسرح هو اللي صقل أدواتي للإذاعة.
1: نعم.
0: يعني لولا المسرح لما تحكمت بأدوات الإذاعة بهذه الصورة
1: من مخارج حروف من طبقات صوت من
0: فن الإلقاء والأمور هذه المواجهة مسرح مخارج حروفك مسرح خيالك مسرح إيمانك بالفكرة اللي أنت قاعد تقولها في في في في داخلك لما تذكرها هاي مسرح لما تذكرها من خلال الميكروفون المستمع راح يصدقها وراح يؤمن فيها وما يخرج من القلب يصل إلى القلب فإذا خرج من قلبك بعد إيمانك به راح يتلقاها بحلاوة سمع المستمع فهو الروح المسرح الحبيبة الراقية الكاملة المغرورة الغرور الحلو هذه هي الإذاعة.
1: نعم. ذكرنا أسماء في البداية الأستاذ أحلام محمد الله يعطيه الصحة والعافية كذلك الأستاذ عبد الله ملك الأستاذ عبد الله يوسف إلى جانب طبعا الأستاذ خليفة العريفي رحتك الكويت كانت في المعهد العالي
0: فنون المسرحية.
1: نعم. فجو ال
0: دشيت عالمي على حين
1: خلاص
0: اي اي خلاص هني هني بدنا عاد نتعلم الأكاديمية المسرحية خلاص يعني انت قبل عندك ادوات عندك تولز ما تعرف شلون تستخدمهم انت عندك اشياء في يدك بس ما عندك ما تعرف شلون تستخدمهم هناك بديت انك تستخدمهم بجانب ان لربما البعض يعتقد انه هو بس بتروح بتمثل لا مواد تاريخية عميقة جدا هني عد ين لمسألة القراءة اللي أحبها دشينا في علم النفس أنا وايد أحب علم النفس ودرست علم النفس ما هاي طبعا مادة رئيسية في المعهد ودشينا اللغة العربية ودشينا فن الإلقاء ودشينا في تاريخ المسرح ودشينا في تاريخ المسرح العربي ودشينا في الفن اليوناني ودشين هو تعال احنا وين دشين احنا كلها رفعات كتب غير بجانب العمل اللي هو تتعلم نظريا ادواتك تثقف داخلك راون انتاجك في في المواد العمليه
1: بس هني صار شيء غير الحين
0: هني خلاص خلاص اكاديمي وفي ماده اذاعه واخراج تلفزيوني هذه بعد كانوا مواد رئيسيات اللي علمنا ودربنا إذاعيا إنه يمكن البعض ما يعرف الإذاعي الكبير العملاق الفنان علي المفيدي
1: رحمة الله عليه
0: يمكن في ناس ما تدري إنه هو من أكبر وأقوى الإذاعيين وعلي المفيدي طبعا باللغة العربية ما أقدر أقول لك يعني
1: لا.
0: يعني أستاذ كبير
1: في شيء اختلف الآن سابقا عبد الله كان متمرد بين قوسين على على الكتب او الكتب
0: العلميه
1: الكتب العلميه او الكتب اللي تفرض عليه في المعهد العالي ايضا يعني هذه الكتب كانت تعتبر ايضا مفروضه ليس كذلك
0: لا هو في مصر يوم رحت دراسه في مصر وبعدين رحنا الكويت لان احنا اول شيء بدنا في مصر ليش لان صارت ازمه الكويت
1: نعم
0: وعقب لما كملنا في الكويت الكتب مو مفروضه هو المادة والملزمة هذا هي بس على أساس تدعم

0: روحك لازم يعطيك خيارات بين كتاب، والكتاب هاي كل واحد عنده مليون كتاب، فهو يطرح الفكرة في تاريخ المسرح مثلا، وقلنا خلت قول تاريخ المسرح العربي، فيقول لك من 1920 إلى 1950 1920 إلى 1950 هذه الحقبة. هني تروح تختار المراجع اللي لها علاقة بالحقبة، فأنت عندك خيار غير إن هذه من اهتماماتك. تبي تعرف هذه الفترة فعلا كان في مسرح عربي فعلا، وإذا كان في مسرح عربي من كانوا الرواد في هذا المسرح؟
1: صحيح.
0: من هم الأعلام في هذا المسرح؟
1: ذكرت أن أيضا من المواد اللي أيضا كنتوا تأخذونها في المعهد العالي في دولة الكويت كانت الإذاعة والتلفزيون.
0: نعم، مواد رئيسية كانت.
1: وأنت أيضا خضت قبل ذلك تجربة
0: التلفزيون، كان درسنا الله يرحمه كاظم القلف.
1: الله يرحمه كاظم القلف أساتذة كبار.
0: والموسيقى كان في مادة موسيقى تذوق موسيقي اسمها الأستاذ المايسترو أنور عبد الرحمن.
1: أنور عبد الرحمن الموسيقار المصري.
0: الموسيقار هو نفسه.
1: عجيب.
0: هو كان درسنا مادة تذوق موسيقي.
1: هو صاحب مقطوعات فيلم أيام السادات.
0: بالضبط. هو نفسه.
1: 56 وغيره من الأعمال الجميلة.
0: لا لا، هناك كويت في أكاديميات الجامعة بشكل عام، يعني الجامعة بشكل عام يعني يستقطبون أقوى رواد العلم، يعني يختارون بعناية من يقدم المادة العلمية للطلبة. مو مو مو أي دكتور، لابد أن يكون دكتور له تاريخ، دكتور له بصمة في مجاله، وقيس على ذلك إن كان طب ولا إن كان فن، ولا الكويت تتميز بهذا الشيء.
1: أنا أذكر مرة من المرات تابعت دروس في اليوتيوب كان يقدمها الفنان الراحل نور الشريف.
0: نعم.
1: وكان
0: نعم.
1: أيضا في المعهد. نعم. المعهد العالي في الكويت.
0: في الكويت. نعم.
1: نعم. هذه الجو اللي كان في الكويت، هذه خلينا نقول الوصفة أو الطبخة السحرية، شو اللي أضافته لعماد عبد الله؟
0: مثل ما قلت لك، الحين تعلمت أدواتي خلاص. طبعا مو تعلمت تماما، ما في حد يتعلم تماما، لأن الموت الواحد يتعلم. أضافت لي كشخص، نضجت فيني أمور ليتها ما نضجت، لأن بدء المسرح يخليك تلاحظ كل تفصيلة وتترجمها، غير أن عندك في قاع عقلك أساس علم النفس، غير عندك الأفكار المبنية على روح الإنسانية والحقوق وما شابه من خلال الأدب والشعر. تجتمع كل هذه الأسلحة إن صح القول في نظرة من عينك إلى شخص بائس ممكن قاعد على الرصيف، ممكن مليون واحد يمر ما يلاحظ حتى ملامح وجه هذا الرجل، ولا يلاحظ وجوده أساسا، ولا ربما ما يلاحظ شنو لباسه من الأساس، ولكن المسرح الحقيقي تلتقط بؤبؤة عينه هذه الصورة، ويبدأ في تحليل تفاصيلها، ويبدأ في ترجمة وصول هذا الرجل إلى هذه المرحلة. ولذلك المسرح الحقيقي المؤسس بشكل مهم يتعب نفسيا، لأنه هو ما بيقول أنه يرى ما لا يراه الآخرون، ولكن هو يهتم بما لا يهتم به الآخرين. فهذه الإضافة المهمة، ولكن في نفس الوقت وايد متعبة. وايد.
1: يعني أصبحت المشاهد لا تمر عليك مرور الكرام، يعني حتى الأشخاص وملامح،
0: حتى التفاصيل البسيطة، يعني حتى التفاصيل البسيطة ما تمر
1: في يعني اللبس وفي الشكل
0: في كل شيء، في في في في في اللبس، في التصرف، في في المسرح. علمنا ان احنا لما نتحدث الى شخص ننظر الى بؤبؤة عينه. نادرا من الشخوص اللي يتحدثون معك يتذكر اساسا ملامح وجهك.
1: سبحان
0: الله. الاغلبيه في عالمها الخاص يتحدث فيك، لربما الناس من داخل بيتك. انت يمكن تقول انا متى طالعت ابوي عينه بعينه، يمكن اخر مره، يمكن من سنه سنتين. فأنت المسرح يخليك على اتصال حقيقي مع

0: الشخص اللي أنت أمامك حقيقي بشكل الحقيقي، لمحاولة الغوص في داخل الشخص اللي أمامك من منطلق فضولك، مستخدم أدواتك التحليلية. فهذا هو المسرح، أنك تحاول تغوص في داخل هذا الرجل لا إراديا، أنت لا تقصد، لا إراديا، مستخدم سلاح النفس، مستخدم سلاح تاريخ هذا الشخص، مستخدم دراستك للغة جسده وتدمجها بشكل لا إرادي. هذا كله يأتي مع التدريب، كله يأتي مع أنا دائما أقول أي شيء اقرأ، حتى البنر اللي في الشارع اقرأ، أي شيء اقرأ اقرأ اقرأ، هذه صاعد لأدواتك أن هي تنمو وتكون سهل أنك تستخدمها، لأن الآلة كل ما كبرت وعظمت وتعقدت صعب استخدامها، ولكن من يبني هذا الآلة مهما تعقدت هو الوحيد اللي يقدر يستخدمها بشكلها الصحيح، وهو الوحيد اللي يقدر يعيد صياغتها أو أنه هو يصونها ويعمل لها صيانة.
1: أنا عارف مفاتيحها وعارف مداخلها ومخارجها. شاركت في الإذاعة هناك
0: بشكل بسيط، أين
1: تذكر البرامج اللي شاركت فيها؟ وعادة
0: برامج منوعة كانت، وواحد ولا اثنين كنا نسويها للمعهد لغة عربية، اللي هاي كنا ننزف فيها من حلي المفيدي،
1: غالبا يمكن كان برنامج نافذة على التاريخ أو...
0: والله ما أذكر، بس يعني قل لي أروح أشتغل عند أي إلا على المفيدي، لأن بتوقف مرعوب يعني،
1: يلا.
0: وبصوته المميز دي اللي تخبرت تهزيئك تهزيئة حلوة جدا خلق الله يعني.
1: رجعت البحرين بعبد الله، إلى أين اتجهت في البداية؟
0: أول ما رجعت على طول قدمت أوراق لوزارة الإعلام، وذاك الوقت كانوا بحاجة طبعا، وخليفة العرفي هو الأمانة، هو اللي قدم أوراقي لسامي القوز، سامي القوز اللي هو كان رئيس الإذاعة في وقتها أو في الإعلام بشكل عام. أنا كنت مقدم أن أنا أكون مخرج، أنا حبيت سالفة الإخراج، هاي التلفزيوني عجبتني سالفة توقف أكشن ذي داير ما شنو. قالوا لي أنت الحين روح لإذاعة مؤقت لين نشوف لنا شاغر في التلفزيون. هاي المؤقت صارت 27 سنة أو إذا زيد قاصر ما أتذكر، من 97 يعني.
1: أنت لحين في المؤقت؟
0: أنا لحين في المؤقت.
1: أيوة.
0: لكن ربك لما يعني يكتب لك الصالح لك، حطك في طريق بعدين خيرك شو بتسوي فيه ذي؟ فهو حطني في الإعلام ربي. إحنا تعيش بتسوي؟
1: قدرك شنو؟
0: شنو قدرك؟ لذا على أجمل بمليون ما هني عرفت الإذاعة الحقيقية على فكرة، لا كويت، مع احترامي طبعا، قصدي مو ما عرفت، ما تلذفت. هني تلذف كان، هني جبت، لأن أنا اشتغلت في الجهتين، كنت أشتغل في التلفزيون عمل إضافي وفي الإذاعة، شاب عادي جايك وبدلة وضعيف وذي صادوني الصوبين. المضحك أن أشتغل في التلفزيون أطلع على الهواء، الإذاعة ما أطلع على الهواء.
1: ما كان عندك برامج على الهواء؟
0: ما يحصل لي أطلع الهواء، 6 شهور بس شغلي أقعد في الاستديو أطالع المذيع هو يقدم.
1: 6 شهور؟
0: 6 شهور مو بكفو أنطق كلمة على الهواء. هني حبيتها أكثر، شوف كبرياءها يا أخي،
1: يا الله
0: شنو هذي، ومن من عاد أنا يعني من الأسماء اللي باعد وباغلط، كل واحد بو عمالقة كانوا هني.
1: من تذكر منهم عبد الله؟
0: الله يرحمك كريم الزيداني،
1: الله يرحمه،
0: أمين الشملان، أنا بقول لك اللي قعدت يوم داخل الاستديو،
1: نعم،
0: أمين الشملان، أحلام محمد، استقلال أحمد، فتحي الجهوري، أمين حسن، بدري عبد اللطيف، عايشة عبد اللطيف، سعيد الحمد، حسن كمال،
1: الله يحفظه،
0: طالع الأسماء تخرق وشيء خوف يعني. سامي القوز، خليفة العريفي، لا خليفة مو بس مخرج، خليفة حتى بعد مذيع رائع، مقدم رائع، خليفة العريفي، على خليفة

0: عرفي بعدين بقول لك عن برنامج وهقني فيه أنا فاطمة الدوسري الله يرحمك يا فاطمة. هاي أطيب واحدة في الكرة الأرضية أتوقع. هل قعدت في الاستديو بس ساكت يعني ولا كلمة ولا حرف قعدت ساكت سكن سمك.
1: وهم يقدمون برامج
0: يقدمون الأخبار ولا يقدمون النشرة ولا هذه في التلفزيون قدم التلفزيون أقدم
1: سلام سلام في التلفزيون
0: طحطحة وعماد وبشلة شو اسمه طبعا في نفس الوقت أنت مثل مثلت مسلسل أطفال اسمه بحر الحكايات كل ذي في نفس الوقت كان
1: هذه كان تقريبا سنة 96
0: 97
1: نعم.
0: وأنا أقول شو يلي داعي ذي شايفة نفسه هنا البحرين أول مرة أقولها وبغى يوقف قلبي من الخوف اللي قالت لي قول هنا البحرين وأنا قاعد يمك كريم الزيداني هذه أول مرة أول مرة أحس أن كل العالم تسمع صوتي يقول زين تحين التلفزيون ما همك ولا خفت الإذاعة يعني حسيت الإذاعة لايبة الإذاعة شيء ثاني ذي قلت هنا البحرين أقسم بالله أن قلبي بغي يوقف واللي أعطاني ذي الفرصة كريم الزيدان الله يرحمه
1: والله.
0: بعدين بعد مع كريمة كانت تقدم طبعا لحين ما أعطوني الموافقة أن نقدم على الهواء
1: لحين
0: حتى ربط ما يحصل لي أنه يعني سمعتم إلى المغني الفلاني والآن تستمعون قبل لنا في هذا النظام
1: في جدول ربط وفي جدول أخبار
0: إيه جدول ربط وتستمعون إلى هذا حتى ذي ما يحصل لي فكان في برنامج قدمنا الظهر اسمه مشوار الظهيرة ويدور على المذيعين طبعا المذيعين يشوفوني جذين من ذي الياهل اللي هاي ذي من هاي هذه هاي مذيع جديد ذي
1: ولد من هذا
0: ولد من ذي كريمة واستقلال طبعا استقلال لأنه فنانة وأنا أول ما يتسيد أنا أساسا من الناس من الفانز على قولتهم يقولون فانز
1: نعم
0: من عشاق استقلال أحمد أيام التمثيل فهيت هني شفتها فلصقت فيها أنا توني أيام الكويت صيد وذي وبس بدأت العلاقة
1: الله
0: في مشوار الظهيرة كريم الزيداني قالت لي تعلق على يميني مع زور الخوف قعدت يتقدم تقدم تقول لي اقرأ هذي تأشر لي اقرأ هذي قريت بعد القلب مو بقادر باكر تقول لي أنا ما بقدم بعد بكرة دوري تعال أوكي بديت يا كريم أنا بديت يا استقلال ها يا أبو يعقوب اللي هو من سامي فوز يقدم الريال ولا لا لا خلي أصبر شوي وين قال خلي يقدم رابط في البرنامج الثاني
1: اللي هو كان من فترة معينة
0: ايه كان من 8 الصبح الى 8 في الليل خلي قدم ربط في البرنامج قدمنا ربط بدأت الجرأة خلاص الحين صارت قدام الكاميرا ولا يهمني ولا يهمني قدام الميكروفون القلب ما يوقف عقب الربط خلي بس موجز ما ادري شو خلي قرأ بس ذي الموجز كاو شكلنا لك اياه بس ذي الموجز ما أبو يعقوب إيه بس خلاص بس وده شين عاد لا بقول لك ما بخلص بلي 4000 ساعة وما برامج
1: وذي إحنا قاعدين إحنا
0: لا أنا تعبت أنتوا قاعدين
1: سلام يعطيك الصحة
0: الله يعافيك
1: أذكر أن فترة بسيطة كانت حتى في بحر اف ام كانت نشرت الأخبار حتى والمواجهة
0: إيه قبل إيه صح
1: انضمامك للبرامج بعدين خلينا نقول في إذاعة البحرين كان من خلال مشاركتك أيضا مع مجموعة من الأساتذة ذكرت الأستاذ كريم زيداني أيضا في برنامج ذكرنا في أبو جمال قبل ندش على البرنامج برنامج آفاق زراعية فكان آفاق زراعية كان كنت مشترك في التقديم مع الأستاذ الله يرحمها فاطمة الدوسري
0: نعم يعني أنا أتذكر ضباب بالموضوع ذي
1: نعم.
0: لما المخرج ذكرني ترى ما مو متذكر يعني بس أتذكرني أنا قدمت مو بس برنامج واحد أكثر من برنامج مع المرحومة الأستاذة الإعلامية فاطمة الدوسري
1: وبدأت عقب مشوار
0: في برنامج عقبها يعني تاوني الحين معنى أنا قدمت قبل مع لو تتذكر مع عبد الله ملك وأحلام قبل الدراسة بس مو على الهواء

0: برامج ثانية الحين عاد بعد إخراج خليفة العريفي مع فاطمة الدوسري لا علاقة بالشعر الجاهلي. يا الله تعال رجع الحين
1: لغة عربية
0: مو أي لغة عرب.
1: أوه
0: لا مو أي لغة يعني خليفة جاهلي. كان يوقف كل أربع كلمات وقلت له ترى ما حد وهاجني في الدنيا إلا ابن كلدة. شعر ابن كلدة بهدلني. مسكين خليفة يقعد يشرح أولا معنى القصيدة يعني سوي بروفا متعة سجل ويعطيني الورق قبلها بيوم حتى لو مشكل إذا ما بفهم ما بتقول يعني صح. يشرح لك هذه وأقعد أمثلها يعني تخيل أنا والأستاذة فاطمة والمراقب والمخرج في نفس الوقت خليفة. ذكر موقف خليفة كل أربع خمس كلمات يوقف. آخر شيء قلت له تدري عصبت قلت له ما بالبرنامج يا ابن الناس قلت له ما بقاعد أنا. المهم مرة من المرات وأنا قاعد أحاول أركز وبتذكر توجيهات خليفة نفس الوقت أبي أمثل
1: وهذا إيش معناته
0: وهلا بدشت الأستاذ الله يطول بعمره خليل الذوالي كان رئيس الهيئة هالفترة وبعد خليل الذوالي يوقف يا خليفة وانا صادف ان عندي منالوج خلصته اشوف خليل ذوالي مبتسم وخليفة العريفي مبرق عينه يطالعني شفته قلت ها اكيد انا يعني بهللت الامور. المهم دش استاذ خليل سلم علينا قلت حق خليفة شيك طالعني كذي صاير اللي يقول لي ولا غلطة
1: يا
0: الله مستحيل قال لي ولا غلطة يقول لي يعني لازم يجيب لك أحد تخاف عشان تقرأ صح. قلت له هاي كل اللي قلته قال لي ولا غلطة يقول صدمتني. بس عقب خذ لساني على الشعر اللي ما حد يفهمه. البرنامج الأول اللي قدمته قبل الدراسة مع الأستاذ أحلام والأستاذ عبد الله ملك والمعد الجميل يعني جزاكم الله خير ذكرتوني فنان الكبير الأديب عيسى الحمر والمخرج خليفة العريفي كان اسمه المسيرة اللي أنا مثلت دور الابن ابن عبد الله وأحلام. الثاني مع الإعلامية المرحومة فاطمة الدوسري اسمه حكاية حب اللي هو الشعر الجاهلي.
1: عشقك للإذاعة خلاك تدش أيضا في الأعمال الدرامية الإذاعية.
0: إيه وايد مثلت يعني أنا صرت أستصغر أعمال التلفزيون وأقول لهم وينكم أنت وين الإذاعة وينكم أنت وين الإذاعة الإذاعة وين مستواها لو بعدد يعني أوكي أنتوا بهرج شكل لون مذيعة جميلة إضاءة
1: ديكور
0: لكن ما تقدر تتحك لكن حكرتني بخيالي فرضت علي صورة ما أقدر أطلع منها لذا أنا أفتح حق المستمع أفتح له أفاق يمرح فيها بروحه يفكر فيها ويتخيلها ويسرح مثل الدراما الإذاعية. فاشتغلت مع طبعا احنا من ساعة قلت أنا المذيعين أتعال حق العمالقة المخرجين إبراهيم عيسى اللي اشتغلت وياه أعمال كثيرة درامية ويشتغل بصدق في عمل إذاعي وكان يعمل فيها بشخصه يعني لا يستعين بحرفيين غيره وعلى أيام عاد مو بالكمبيوترايز أيام الصعوبة ذي الريلات الكبار وعلى أيام المؤثرات اللي أنت تطلع برع بالمسجلة الصغيرة تسجلها تخبر الواير المايكروفون يبي مؤثر تشوف عن تشوف شو المؤثر اللي يبي أصل حتى في الكمبيوتر حول الصيدة يبي مؤثر صوت ماي بحر لا صوت معين ماي طق الطراد هاي شو الصيدة
1: صار كان جريب من الإيقاع شيء
0: بالضبط يعني شو الصيدة هذه كنا يا يغني الطير أو يغني الحمام مثلا ما أتذكر. المهم
1: وصاد المؤثر هذه
0: قال لي تعال بروح أحد النوادي البحرية رحنا طلع المسجلة قال ينزل تحت هني مسجلة شوف الرجال قاعد يتعب على مؤثر طاق من بيتهم وتعال خذ

0: وقع هني من الهندسة استلام الجهاز وروح شو اللي خليه يسوي كذي غير يعني غير عشقه للإذاعة يبي صوت هاي شنو نشوف الصوت اللي يبي صوت الطيور مو به الطير لا هي موجودة بس هي حد كشف مطارب
1: سبحان الله
0: ويطلع وين يطلع هني وراء الإعلام في واحد الله يزي خير يمكن للحين بعد الله يطول بعمره ريال راعي خير كل يوم يجيب شغلة كذي فيها شعير وتب ماي حق الطيور ويمشي أروح الله يرحمك يا أستاذ إبراهيم عيسى تمال تجيب العدال يمشي يموت بالسجلة ويكش الطيور زين ويطيرون ويسجل المأثر فتشوف شلون كانوا يشتغلون وريل شغل صعب لكن كانوا يطلعون مسلسلات من أبدع ما يكون يعني نبي العلوي الله يرحمه يعني شوفها كلهم احتضنونا ما قالوا نذيل ناس صغار لا لا لا كل واحد بيعلمك محمد حسن عبد النبي حسين مسؤولنا كان عبد الواحد درويش الله يذكره بالخير طول بعمره وهو بعد من المخرجين اللي ما أقدر أنساه أنت ما سألتنا إحنا بدشت الإذاعة مفروض في واحد يدربك
1: أي صحيح
0: من الله يرحمه إسماعيل عصفور هو كان مسؤول المنفذين في نفس الوقت لغة العربية جدا جميلة ورائعة في نفس الوقت عنده ملكات وأدوات تدريس فن الإلقاء في الإذاعة
1: الإلقاء
0: فكنت أول ما يجي أول ما دام طبعا أنا ما أطلع على الهواء ممنوع أول ما يجي أقعد مع أستاذ إسماعيل عصفور الله يرحمه ويقعد معاي بطولة بال مو طبيعية يحط النصوص قدامي ويقعد يقرأ ويقريني ويسجل لي ويسمعني الأخطاء ويسمعني الطريقة ويسمعني كذا أبو يعني ما هني للأمان إذاعة البحرين أول ما جينا إحنا وإحنا صغار في 97 ما في أحد عملنا بصورة غير أبوية الكل أمانة يعني وكان حظنا إحنا يمكن حظنا وايد أحسن منكم بعلي وايد أحسن منكم إحنا حظنا جينا شفنا يعني مدارس جامعات احتضنونا وتعبوا يعني وهم كانوا أحسهم يستمتعون لما يسمع تعليم على الهواء نجح إن ذي المذيع والله قال شيء زين لأنه علمني كذي كذي كذي كذي وقبل أتذكر إذا في برنامج ينجح ويصير حلو على الهواء وفي هذي يعني في إقبال واتصال تشوف مذيعين الكبار يونك شيء يوقف هنا ورا المكسر يوقف يطالعك شيء يبتسم
1: الله
0: طبعا غير المنفذين غير لا علاقة يا أخي كل ذا عوين يا أخي
1: مرت الأيام وحانت فلنقل إذا صح التعبير لحظة تأسيس إذاعة بحرين اف ام بحرين اف ام يعني جوها مختلف تماما عن الإذاعة العامة
0: أصلا كلنا استنكرنا الفكرة فكرة عبد الحميد العلي هي فكرته
1: إنه يكون في إذاعة بهاي الكيفية ترفيهية
0: طلعت قبلها كنا MBC ولا ما أدري إذاعة FM
1: مو إمارات FM
0: إمارات يمكن FM أو لا يمكن إحنا قبل لا إحنا قبل حميد قال أولا إحنا كله على ريل فحميد قال لا بدخل الكمبيوتر أنا هو اللي دخل المواد كلنا ضحكنا يعني صراحة شنو يعني FM يعني شتبي تساوي يعني إحنا خلاص إيه من برنامج ثاني شنو FM يعني شنو برامج قال كذي منوع شلون يعني فهمنا أول بايلوت نسوي على ريل قبل ما ندخل الكمبيوتر أنا وسهير العجاوي والبايلوت لحين موجود عند حميد العلي أول بايلوت سويناه في استوديو إبراهيم كانو حميد فوق وإحنا تحت وكأن قال لنا كأن بدش هاي الأغنية دش الأغنية هذه دش الأغنية هذه عطوني بين ذي الأغنية وبين ذي الأغنية وبين ذي الأغنية وبين ذي الأغنية

0: ايه وكان برنامج منوع مدري شنو سوينا تقريبا فوق النص ساعة والبايرت لعين عند حميد.
1: انتو كنتو كأنما تربطون بين
0: كأننا نربط كأن يعني دي جي انا وياها بس في موضوع محدد انا وياها كأن برنامج منوع. وقدم البايلوت هذا وحصل على استحسان لكن استنكروا الإدارة قالوا لا شنو كمبيوتر وين قاعد قلت بس حولكم تجربة أنا يلا اختحرون التجربة سواها ونجحت وتنقلب لذا كل كمبيوترايز. الفضل عقب الله للأمانة حميد العلي هو اللي تجرأ ودخل هذه الفكرة هو اللي تجرأ وأسس بحرين FM أسسها من الألف إلى الياء وهو الاتجار بأن يقنع الإدارة العليا بأن ممكن الإذاعة تمشي على أجهزة الحاسوب وهو ما نراه الآن. ممكن أحدهم يقول إنزين هو في كل الحالات أجهزة الحاسوب راح تدخل ولكن من سخره الله سببا لذلك وتجرأ هو حمد العالي وهذه أمانة لازم تنقال.
1: في حسب أقنا في الخليج
0: أتوقع FM ما متأكد أتوقع يا إحنا أول يا MBC FM أول مو متذكر
1: إذن إحنا من الأوائل خليجيا يعني
0: إيه لحنا إذاعتنا لا يعني أنا ما مو متذكر تاريخ تأسيس كان 2005 لا ما 2005 لا لا لا
1: انضميت يعني إلى فريق بحرين FM من البايلوت اللي سجلته مع
0: لا اشتغلت في كل إذاعات في نفس الوقت يعني بس بعد التأسيس لا ما كان عندي برنامج في بحرين FM إلا لاحقا بس يعني كنت أنا الحمد لله أنا ما أي إذاعة تحتاجني أنا موجود فكنت في كل إذاعة أشتغل ما كان عندي يعني إذاعة محددة أن أنا فيها لا
1: البرامج المباشرة فيها خلينا نقول التواصل مع الجمهور ملامسة مشاكلهم وغير ذلك هل هذه أضاف لك أيضا يعني شيء أبو عبد الله؟
0: نرجع للمسرح أهو للفضل من بعد الله اللي أعطاني القدرة أن أنا أعرف أتعامل مع كل متصل على الهواء مباشرة ويكون عندي ردة فعل لحظية واكتشف نوعا ما شخصية هذا الرجل نوعا ما اكتشف يعني نسبة كبيرة من شخصيته من خلال كلمة ألو وكم كلمة يقولها أعرف هذه مو الإذاعة الأمانة هاي المسرح
1: إن شاء الله
0: يعني ردة الفعل التلقائية هذه هي المسرح كانت وأكيد أضافت لي من أن أتعرف على يعني أفكار مختلفة وإن كنت لم أفاجأ فيها متوقعة ولكن البرامج المباشرة تربي داخل المذيع الرقابة الذاتية التلقائية بعد طبعا ما تخطئ وهذا طبيعي فبعد فترة لازم طبعا الواحد ما يوقف عن تثقيف نفسه قراءة الساحة قراءة الشارع الرأي العام دراسة الرأي العام الحالي دراسة الرأي العام الخاص والعام الدولي والعالمي المحلي كل هذا يتجمع في سيرفر واحد اسمه بروحه شيء محطينه اسمه الرقابة الذاتية هذه الرقابة الذاتية خلاص الحين واحد يعني طبعا هاي تأتيك بعد سنوات مو طويلة ولكن هي تحتاج إلى سنوات الآن خلاص أنت ظهرت من مسألة إنه واحد يقول لك لا لا لا تجيب هالموضوع لا لا تقول هالموضوع إذا حد متصل فيك لا لا ترجع عليه بطريقة لا لا خلاص طلعنا من هذه السالفة وصارت المسألة تلقائية
1: لما يعني خلينا نقول تكون في بينك وبين الجمهور مثلا مواجهة أو ما نقول مواجهة لقاء خلينا نقول خارج جدران الإذاعة وهم يسمعونك ويتفاعلون معاك ويحبون أيضا القفشات الحلوة اللي تصير يعني أيضا في البرامج الله يحفظك هل أيضا تسمع منهم إذا صح التعبير ردود الأفعال يعني خلينا نقول ملاحظات مع على بعض الأشياء
0: هو يعني طبيعي الواحد يعني طبيعي الواحد يستانس لما مثلا يلاقونك برا ويذكرونك وهم يذكرونك بأشياء أنت قلتها يمكن أنت بنفسك نسيتها أنت قلت مرة هاللون وايد يعني مثلا حبيت

0: ان الفكره او ضحكنا او استانسنا او لا ما كنا حابين انك تقول هاللون او او كذا. تبي الحقيقه يعني؟ شوف قل لي انا سمعت كذا كذا كذا كذا، بس لا تقول لي لا كان ليتك قلت شيء. لا لا مو شغلك هذه، ليتك ما ليتك هاي، لا لا مو شغلك هذا. هذه الاذاعه انا ريال، مو بس انا، الكل تعبين على انفسهم وتخصصهم، مو عشان انت تقول لي المفروض كنت تقول كذي وانت المفروض ما تقول شيء. لا لا يا ود تخصصك، خلينا يا ود تخصصي، لان انا وايد احترم التعب اللي انا تعبته. زين انا وايد احترم الدورات اللي انا دشيتها، انا وايد احترم الدراسه اللي درستها، وايد احترم الناس اللي اسسوني بضمير تاسيس حقيقي وبشكل مطول، والى الان الواحد قاعد يتعلم، مو على اساس اسمع في الاخير ليتك ما قلت. لا لا مو من حقك، لا لهني توقف، مو من حقك. لما انا ادش وفي في في نقطه تحول، يمكن لان هاي مرنا عليها بسرعه سالفه الكويت، في نقطه تحول في حياتي كبيره جدا، يعني في الحياه العمليه في المسرح، واللي هي اثرت على الاذاعه واثرت على فكري انا كشخص، أثرت على نظرتي للحياة، وأثرت على اهتماماتي، وأثرت على صدقي في أي عمل أقوم فيه. والأستاذ الدكتور فايز غزق، هذه سوالي زلزال في في في حياتي.
1: فايز غزق الممثل،
0: الممثل
1: الممثل الشهير،
0: هو كان يدرسنا في المحل العالي آخر سنتين، ثالثة ورابعة. هذا سوالي في حياتي زلزال، زلزال حقيقي. مع أن أول ما تعرفت عليه، أول ما تعرفت عليه تعرفت عليه بخلاف. وفايز غزق عنده خشبة المسرح هذه اللي أصبحت نفس الفكرة عندي أنا، إن هاي خشبة مقدسة. ليش يا ابن الناس؟ قال لنا هذه من خلاله أنت توصل أفكار يا تكون مسمومة يا تكون صالحة لدى الجمهور. فكان للمسرح كان وحش لأي شعرة مس قدسية هذه الخشبة، والتزام الوقت عنده شيء يخوف. المواد العملية في الكويت، المواد العملية أساسية، إذا يسقطك الدكتور كل اللي سويته يلغي تعيد السنة من الأول.
1: كل
0: النظري، يعني النظري كان ليه السنة الثالثة، النظري كان يوصل إلى 18 مادة، يعني كل تعبك وبحوثك وذي هاي كلها انساها إذا مدرس العملي
1: رسبك في
0: أنت مصيرك في يده، نرسبك في مادته كل سنتك هذه مع السلامة. الثالثة خلاص تفصل تماما من المكان، وبدأنا بدأ في النظري وبعدين بدأنا في العملي. عجبت في هذا المجنون، مجنون هو مجنون، أعجبت في عشق للمسرح، ما شفت في حياتي خليفة يعشق المسرح. الله يرحمك يا عبد الله السعداوي اللي اشتغلنا وياه فترة طويلة، يموت على المسرح، لكن ذي جن مسرح، ذي جن مسرح. في المسارح البريطانية عندهم خرافة، في المسارح القديمة عندهم خرافة أن كل مسرح في جني يحرسها ويكون له اسم، مثلا أنا جورج، هذه هنا مسرح جورج، هل جني جورج، هاي بس يطلع حق ما يطلعون الجمهور في الليل يفتر على الخشبة ويفتر، هم عندهم ذي الخرافات. فايز أنا تخيلته هو جن المسرح وما يتعب ولا ينام، مو طبيعي الرجل. ونهم أنا أحب القراءة بس هذه ما يقرأ، هذه يأكل كتب. هذا الرجل سوالي زلزال في حياتي، زلزال غير القضايا الاجتماعية والسياسية اللي عقبها، يعني أبهرت بهذا الرجل إلى اليوم. يعني عرابي العربي، فحتى خطين، عرابي العربي الحقيقي فايز غزق، بكل ما يؤمن فيه، بكل ما أنا مبهور فيه إلى اليوم. إلى اليوم ريال طاقة مو طبيعية، صادق إلى أبعد حدود الصدق، مدرس جبار. في يعني خلاص عاد بعدين دشت على علاقاتنا الشخصية مع بعض، أزوره في سوريا.

0: ومو بس أنا، كل اللي درسنا معه إلى يومك هاي علاقتنا من أبدع ما يكون معه.
1: يعني حقيقة يعني هذا اللقاء كان بالنسبة لي مليء بالمفاجآت يعني.
0: حبيبي
1: و...
0: شوف أنا ترى الحمد لله أنا وايد محبوب في حياتي، لأن كل مرحلة كان فيها عمالقة كلهم كانوا مخزون. يعني كنت حظيظ أن أنا كل مرحلة لازم يكون هناك شخص مبهر مميز مثقف مبدئ، ما من النادر أن يدور حوار تافه أو حوار دون المستوى. كلها كانت في الأغلب حوارات تفتح المدارك، تكبر الآفاق، تفتح الخيال لآخر درجة، وكلها اهتمامات ثقافية جميلة. الحمد لله ربي،
1: الحمد لله. إن شاء الله دوم، إن شاء الله يا أبو عبد الله. ولهذا كان التأثر، ولهذا كان يعني بناء هذه الشخصية الجميلة اللي اليوم احنا.
0: أنا أتمنى والله أكون ربع من أي شخصية ذكرتها حاليا. أتمنى
1: هاي من تواضعك يا أبو عبد الله، وإن شاء الله أنت على نهجهم دائما ومتألق دائما.
0: الله يطول عمرك.
1: حقيقة احنا وصلنا لختام يعني هذا اللقاء الجميل اللي سعدت حقيقة فيه.
0: الله يسلمك على راسي يا أبو علي.
1: الله يسلمك أبو عبد الله. الحين أنت تشهد يعني ما يعني موجود في الساحة، خلينا نقول يعني من إعلاميين جدد، من طرق جديدة حتى في عرض الأفكار والمحتويات، أساليب تغيرت بالفعل. شنو رسالتك للإعلاميين الجدد إذا صح التعبير، أو خلينا نقول اللي توهم يخطون خطواتهم في هذا الطريق؟
0: كن صادق مع نفسك، كن صادق مع الآخرين، وإن وضعت في موقف أجبرت فيه على الكذب فالتزم الصمت، ولكن لا تنسى أنك تكون صادق مع نفسك، معناته لابد أنك تكون صادق أولا مع ربك. وإذا صادف وأنك شوف، على فكرة وايد منا يظهر يشوفون المراية حتى ما يحط باله على ملامح وجهه. إذا شفت المراية ودققت في ملامح وجهك واحترمت هذا الشخص، فاعلم انك على الطريق الصحيح. لكن اذا اخذك الخزي والعار من نفسك فانت غير صادق، فانت ما تستحق انك تكون اعلامي. الاعلام هو الصدق الحقيقي، لان اذا كنت حاب انك تكون اعلامي محبوب، اذا انا حصلت ربع المحبه الناس راح تستشعر هذا الصدق، فمن خلاله وايد راح يحبونك، وايد راح يتقبلون منك زلاتك قبل الأفكار اللي تتقدمها. لكن المستمع أو أي مشاهد ما يرحم إذا ما أحب إعلامي، والله لو يعطي عينه ما راح أحبه وراح يمسك له الزلة. ولكن إذا حب الإعلامي راح يفوت له زلات ويقلبها لمميزات.
1: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئة.
0: والله عليك يا أبو علي،
1: أسأل الله يحفظك.
0: أنت من الناس اللي أنا أراهم من أنجح الإعلاميين.
1: يا رب، أسأل الله يسلمك يا أبو عبد الله. هاي شهادة أرجو أن أكون على يعني ربعها يعني.
0: لا بالعكس والله يا أبو علي، أنت يعني أنا لا أخفي إعجاب، أنا إعجابي فيك لا أخفيه يعني.
1: الله يسلمك يا أبو علي. شكرا جزيلا لك الأستاذ القدير الإعلامي عماد عبد الله على هذا الوقت اللي تفضلت فيه علينا، ورجعنا فيك شوية بالزمن.
0: أي والله.
1: لكن أنت للحين في الوضع المؤقت 27 سنة.
0: للحين يعني أنا قاعد أنتظر إذا في شاغر حق مخر.
1: عساك هالقوة يا أبو عبد الله. شكرا جزيلا على هذا اللقاء الجميل.
0: حبيب شكرا.
1: وشكرا لكم أنتم مستمعين، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إعلامية أخرى. نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين.

0: البحرين.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
0: إذاعة البحرين تقدم
4: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين.
5: إذاعة مملكة البحرين.
0: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
5: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
6: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

0: اتخذ الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا تعتبر من أجمل الدول في العالم بمزيجها من الثقافة الآسيوية والأوروبية، وتتواجد المباني الاستعمارية جنباً إلى جنب مع الأسواق اللي تعود لقرون طويلة مضت والمباني الشاهقة العصرية. جمهورية سنغافورة اللي تحتل رابع مركز مالي في العالم وتلعب دور كبير في الاقتصاد العالمي، ويصل عدد سكانها إلى ما يقارب 5 ملايين نسمة. وتعتبر التركيبة السكانية فيها عبارة عن خليط من الهنود والقوقازيين والآسيويين والصينيين وغيرهم، ويشكل عدد سكان الدولة الأجانب نسبة 42% من إجمالي عدد السكان.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: سافرت سنغافورة ويا الأهل، وهي بلد سياحي جميل خصوصا للأطفال، وحبيت جزيرة سنتوزا لأن فيها جسر المشاء المؤدي لها، وحبيت الأكلاتهم الشعبية خصوصا أكلة الأكسة، وهي تقريبا مثل الشوربة مكونة من معكرونة وأرز وجوز.

0: تتميز سنغافورة أنها مساحتها صغيرة، وهاي الشيء وايد حلو فيها، نقدر نتنقل في كل مكان بوقت قصير. مدينة جميلة وايد نظيفة ونظامية، العمران فيها وايد جميل. زرت هناك يونيفرسال ستوديوز، هي حديقة وايد معروفة في أمريكا وأماكن ثانية، وسانتوسا بعد جزيرة وايد حلوة هناك وفيها ألعاب وايد حلوة للكبار والصغار.
1: سنغافورة من أجمل الدول السياحية، اللي يميزها العجلة الدوار اللي تميز بارتفاعها العالي، وزرت فيها الحدائق مثل سنتوسا وحدائق الحيوانات، والشيء الممتع فيها ركوب التلفريك.
2: سافر ويانا.
3: تشكل السياحة مستمعينا في جمهورية سنغافورة جزء كبير من اقتصاد الدولة، وتعد نسبة الزوار اللي يقصدون هذه البلاد للسياحة عالية جداً، فبلغ عددهم ضعف عدد سكان سنغافورة. ومن أهم الأمور اللي أسهمت في تنشيط السياحة في هذا البلد وجذب عدد كبير من السياح الأجانب هو انخفاض معدل الجرائم، فتعتبر سنغافورة دولة آمنة.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ويتحدث سكان بلاد أربع لغات رسمية هي الإنجليزية والتاميلية بالإضافة إلى المندرين والملاي، وتعد الملاي اللغة الوطنية في سنغافورة. تقع سنغافورة في قارة آسيا في الجزء الجنوبي من شبه جزيرة الملايو، وتتألف من جزيرة ساحلية تحيط فيها مجموعة من الجزر الصغيرة، وبذلك فهي منفصلة عن شبه الجزيرة الماليزية، وتربط بين أراضي سنغافورة مجموعة من المضائق المائية وخطوط السكك الحديدية اللي تسهل النقل والمواصلات عند سكان مناطقها المختلفة.
0: رحلة عبر الأثير.
1: يعتبر المناخ في سنغافورة استوائي، وذلك نظراً لموقعها المتوسط من الكرة الأرضية، وأهم ما يميز ذلك المناخ هو ثبات درجة الحرارة طوال العام تقريباً، فتتراوح درجات الحرارة بين 20 و 35 درجة مئوية. بالإضافة إلى ذلك فإن نسبة الرطوبة مرتفعة طوال العام، وتتساقط الأمطار بغزارة في الفترة من نوفمبر إلى يناير بسبب هبوب الرياح الموسمية، ولا تنقطع الأمطار بقية العام إلا أنها تكون أقل حدة، وتساعد مياه الأمطار على ري المساحات الزراعية وتوفير الغابات والبيئة الخصبة المناسبة للزراعة.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: مدينة سنغافورة هي العاصمة السياسية والاقتصادية والوطنية لجمهورية سنغافورة، وتتميز بموقعها الاستراتيجي بالنسبة لجزيرة سنغافورة، فهي تقع في المضيق بين بحر الصين والمحيط الهندي، مما أدى إلى تصنيفها كأكبر ميناء ومركز تجاري، من حيث استقطابها للعديد من المجالات التجارية الآسيوية والعالمية. كما تحتوي سنغافورة العاصمة على العديد من المعالم الحضارية والتاريخية اللي تشير إلى طبيعة المجتمع السائد فيها، وخصوصاً لتميزها بتنوع سكانها اللي شكله خليط متجانس من السكان الأصليين مع القادمين من الدول الآسيوية الأخرى.
0: في الأسفار، علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: ونبدأ معاكم مستمعينا جولتنا السياحية في أبرز المعالم والمناطق السياحية في سنغافورة، ونبتدي بطريق أوركارد. يعتبر طريق أوركارد أهم المعالم السياحية في سنغافورة، وهو الشارع الرئيسي للتسوق واللي دائماً ما يزدحم بالسكان المحليين والسياح، وسمي الطريق بأوركارد نسبة للبستان، وهو بستان الفواكه اللي يؤدي إليه، ويضم الطريق المراكز التجارية والمعالم.

0: المطاعم والمقاهي والفنادق، وهو أيضاً المقر الرئيسي لرئيس سنغافورة. يشتهر الطريق بزينته المذهلة في وقت عيد الميلاد الكريسماس، حيث تنتشر تماثيل حيوان الرنة والبيوت المصنوعة من الزنجبيل مغطاة بثلج مزيف.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: منتجع سنتوسا العالمي. يقع هذا المنتجع على جزيرة في ساحل سنغافورة الجنوبي، ويشمل المنتجع الفنادق والمطاعم والملاهي، أي أنه يوجد ما يناسب الأشخاص في كل الأعمار. مع موقعه المميز يتركز السياح حول البحر، حيث يوجد منتزه الحياة البحرية وجزيرة الدلافين ومنتزه مائي، بالإضافة إلى حوض أسماك أكواريوم. أما المناطق الجذابة الأخرى فتشمل يونيفرسال ستوديو، بالإضافة إلى أن المنتجع يوفر أكثر من 60 خيار للعشاء اللذيذ. رصيف كلارك هو جزء آخر من ماضي سنغافورة اللي ما زال حي إلى اليوم، وهو من أبرز مناطق الجذب السياحي. يقع هذا الرصيف عند مدخل نهر سنغافورة، وكان في القرن 19 المركز الأساسي للتجارة. ما زالت المنطقة حيوية وصاخبة الآن، ولكن بالمطاعم والبوتيكات المميزة والمزيد اللي يدمج الثقافة الآسيوية مع الأوروبية.
1: رحلة عبر الأثير.
0: فندق رافلز. يشتهر هذا الفندق مستمعينا بطرازه الأوروبي الأنيق، وهو واجهة سنغافورة المميزة. أصبح الفندق منذ افتتاحه سنة 1887 المكان المثالي للإقامة في سنغافورة، خاصة أن العديد من الكتاب المشهورين مثل إرنست هيمن غواي أضافوا لشهرته. يفتخر الفندق باحتوائه على 15 مطعم فخم، وتفتح ردهة المبنى الرئيسي للزوار، بينما متحف الفندق مخبأ في الطابق الثالث. يشتهر هذا الفندق بسمعته الأسطورية في كل تفاصيله، حتى البوابين بزيهم الموحد اللي يأخذون الزوار في جولة في تلك القطعة من التاريخ الشرق آسيوي. حدائق الخليج هي إضافة حديثة لمعالم سنغافورة السياحية، ولكنها إحدى الأماكن اللي لا يمكنكم تفويتها. بنيت الحدائق قبل أقل من عقد في وسط المدينة، وتتكون من ثلاث حدائق: حديقة وسط الخليج، وتحتوي على واجهة مائية تربط بين الحديقتين الأخريتين، وحديقة شرق الخليج وما زالت غير مكتملة، وحديقة جنوب الخليج وهي أكبرهم، وتعرض العديد من النباتات الآسيوية، بالإضافة إلى تماثيل الأشجار يصل ارتفاعها إلى 50 متر.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: حدائق سنغافورة النباتية تناسب هذه الحدائق الذين يتبعون ميزانية معينة، فهي تفتح أبوابها بشكل مجاني ما عدا حديقة الأوركيد الوطنية، وهي أكثر الحدائق زيارة. تحتوي الحديقة الرائعة على أكثر من 60 ألف فصيلة من النباتات والحيوانات، وهي مكان أول حديقة أطفال في العالم. وكثيراً ما يتكلم زوار الحدائق عن تلك الخضرة الاستوائية الخلابة. ليلة سفاري هي أمثل طريقة للاستمتاع في سنغافورة لمحبي الليل والطبيعة. فمنذ افتتاحها سنة 1984 وهي من أبرز أماكن الجذب السياحي في سنغافورة، فيزورها أكثر من مليون شخص سنوياً، ويستمتعون بركوب الترام عبر السبع المناطق الجغرافية في العالم. ويمكن أيضاً للزوار أن يعبروا الطريق مشي على الأقدام للتعرف أكثر على عادات الحيوانات الليلية ومشاهدة عروض عن عمل المنظمة في حفظ الأنواع المهددة بالانقراض. ويوجد في المنطقة ثلاثة مناطق تحتوي على قوائم طعام ووسائل ترفيه تعكس الحياة في الغابة.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: معبد بقايا أسنان بوذا. بنى الصينيون المعابد للعديد من الآلهة والأشياء الأخرى، ولكن معبد بقايا أسنان بوذا هو الأكثر غرابة. فعند

0: تقدم طلب بناء معبد بوذي في الحي الصيني، كان من المفترض أن يكون معبد تقليدي، ولكن بطريقة ما أصبح مكان لبقايا أسنان بوذا. يقع هذا المعبد في وسط الحي الصيني، ويشمل قطع من فنون وثقافة البوذيين في سنغافورة. سنغافورة فلاير، وهي عبارة عن عجلة فيرست ضخمة تأتي مع ميزة المنظر الخلاب اللي تطل عليه من أعلاها، وتستطيع العربات استيعاب 28 شخص، وكانت عند افتتاحها سنة 2008 أكبر عجلة فيرست في العالم، حيث تصل إلى 165 متر في سماء سنغافورة. ولأنها تقع في مارينا باي، فتمتلك 3 طوابق من المطاعم والمحلات والخدمات الأخرى.
1: سافر ويانا.
0: مارينا باي ساندز هو منتجع كلف 5.7 مليون دولار لبنائه، مما يجعله البناء الأكثر كلفة في العالم عند افتتاحه سنة 2010. يشمل هذا المنتجع كل ما بإمكانكم تخيله.

0: Grande.
1: مارينا باي ساندز هو منتجع كلف 5.7 مليون دولار لبنائه، مما يجعله البناء الأكثر كلفة في العالم عند افتتاحه سنة 2010. يشمل هذا المنتجع كل ما بإمكانكم تخيله مستمعينا: فندق فخم، مطاعم، ومجموعة لا متناهية من المحلات، وأكبر مركز مؤتمرات في آسيا، ومسرح ومتحف ومراكز ترفيهية أخرى، بالإضافة إلى ساحة تزلج داخلية. مسجد السلطان. يقع هذا المسجد في منطقة كامنونغ، ويعتبر من أهم المعالم الأثرية فيها. بني هذا المسجد سنة 1824، وتم تجديده سنة 1825. ويتميز المسجد بتكونه من الأرابيسك وبقبابه الذهبية.
2: رحلة عبر الأثير.
1: ونتوقف مستمعينا مع آخر معلم من معالم سنغافورة السياحية، وهي نافورة الثورات. لقبت سنة 1998 كأكبر نافورة في العالم، وتم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وتتكون النافورة من حلقة دائرية بمحيط 66 متر، ومدعمة بأربع قواعد تبلغ مساحتها 1683 متر مربع وارتفاعها 138 متر. وعند هذا المعلم السياحي نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم ورحلتنا السياحية في سنغافورة، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة مع وجهة ورحلة جديدة. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
2: سافر ويان. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
3: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
4: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
4: هنا البحرين.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: علمتنا البحرين أن العمل أمانة وعهد، وأن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين أن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وأن الرموز هامة عز

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يدعو أبناء الوطن إلى أن تكون سيرة النبي دافعا إلى مواصلة إعمار الأرض وبناء المجتمعات على أسس المحبة والعدل والتراحم وحفظ وحدتها الإنسانية.
2: وزيرة شؤون الشباب تؤكد أن مدينة الشباب 2030 تتوج نسختها 15 بحصاد استثنائي وتفتح آفاقا جديدة للمستقبل.
1: مملكة البحرين تواصل جهودها لتعزيز أمنها الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر تطوير القطاع الزراعي والبحري وتبني تقنيات حديثة ومستدامة.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه كلمة سامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المواطنون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المناسبة العطرة ذكرى مولد سيد الخلق نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، نستحضر سيرته المباركة بما تحمله من معاني الهداية وبناء الإنسان وترسيخ العدل وإعلاء مكارم الأخلاق، وما تجسده من سماحة الإسلام ورحمته ودعوته إلى السلام والتعايش والتضامن، لتظل أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. لقد جاء مولد النبي الكريم إذانا بفجر جديد أضاء للإنسانية دروبها وفتح أمامها آفاق الإيمان والعلم والعمل الصالح. لذلك فإن احتفاءنا بهذه المناسبة المباركة لا يكتمل بمجرد استذكار السيرة، بل يتحقق حين نجعل من قيمها نبراسا لسلوكنا، ومن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم معيارا لعلاقاتنا وتعاملاتنا. إنها دعوة إلى أن تكون رسالته الجامعة دافعا إلى إعمار الأرض وبناء المجتمعات على أسس المحبة والعدل والتراحم وحفظ وحدتها الإنسانية. وفي عالم تشتد فيه التحديات وتتسارع فيه المتغيرات، تبقى السيرة النبوية معينا لا ينضب، نستمد منه القدرة على مواجهة الفرقة بالتآلف وتغليب الوسطية والاعتدال، ونبذ الكراهية بنشر الرحمة والمحبة، مسترشدين في ذلك بروح الجماعة الواحدة والعزم على الإصلاح وطلب الفلاح. ونحن نحمل أمانة خدمة الوطن ونسعى مخلصين إلى إعلاء كلمته. ومن هدي هذه السيرة العطرة أن تصان الأوطان والمجتمعات من أسباب الفتنة والفرقة، وأن تكون الكلمة أمانة تحفظ أمن الناس ووحدتهم على نحو يعزز السلم الأهلي والثقة بين أبناء الوطن الواحد. وننطلق في ذلك من نهجنا الداعي إلى المحبة والسلام الذي نؤمن به ونعمل من أجله في رحاب البحرين الغالية، حيث نرى في أهلها ورثة لهذا القبس النير وأمناء على قيمه ومبادئه السامية، بما يجعلهم وكما هو العهد بهم مضربا للمثل في الطيبة وكرم السجايا والالتزام بوحدة صفنا وتآخينا لخير بلادنا وازدهارها. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الذكرى المباركة فرصة متجددة لتعظيم هدي نبينا الكريم وتوقيره والاقتداء بأخلاقه وسنته، داعين المولى أن يعيدها على مملكة البحرين والأمة الإسلامية جمعاء بالخير والسلام والطمأنينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. رفع سموه فيها إلى مقام جلالته السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرية، مؤكدا سموه على ما تمثله هذه المناسبة العطرة من معاني الرحمة والمحبة والتسامح والتي نستلهمها من سيد الخلق أجمعين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسته رسالته الخالدة من قيم الاعتدال والوسطية والتعايش.

0: أعرب سموه عن الفخر بما تشهده مملكة البحرين من مسيرة رائدة في ترسيخ القيم السمحاء في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم ورؤى جلالته السديدة، حتى غدت المملكة نموذجا مشرفا في تعزيز ثقافة السلام والتفاهم والتقارب بين الشعوب وتعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية، سائلا سموه المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويمتعه بموفور الصحة والعافية والسعادة، وأن يديم على جلالته نعمة التوفيق والسداد، وأن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين وأبنائها بمزيد من الخير والتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن واليمن والبركات. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعرب جلالته فيها عن خالص الشكر ووافر التقدير على تهاني سموه بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف للعام الهجري 1448، حاملة معاني روحية عميقة تجدد في النفوس الأنوار المحمد وتوقظ القلوب على قيم الرحمة والسلام والتعايش الإنساني، مستخلصين من هذه المناسبة العظيمة الدروس والعبرة من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وما تحمله للمسلمين وللبشرية جمعاء من الدعوة إلى المحبة والإخاء والاعتدال، والتي تسعى مملكة البحرين إلى ترسيخها نهجا ثابتا في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء. سائلا جلالته الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ سموه بكل خير، وأن يبارك في أعماله وجهوده الخيرة في قيادة العمل الحكومي لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والتنمية لبلدنا العزيز ولشعبنا الوفي.
1: تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيات التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1448 هجرية مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية. ضمنها جلالته أطيب تهانيه بهذه المناسبة المباركة وتمنيات لهم بموفور الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقة المزيد من الرقي والتطور والازدهار، داعيا الله جل جلاله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
0: تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرية مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية وأولياء العهود ورؤساء الحكومات. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أكدت أن النجاح الأكبر الذي حققته مدينة شباب 2030 في نسختها 15 تمثل في تشريف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للمدينة وزيارته لها.
1: مؤكدة أن الزيارة الملكية شكلت محطة استثنائية ومضيئة في مسيرة المدينة ورسخت ما يحظى به الشباب البحريني من اهتمام ورعاية ودعم من جلالته أيده الله، وأشارت سعادتها إلى أن ما تحقق في مدينة شباب 2030 يأتي امتدادا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للشباب البحريني، والذي جعل الشباب في مقدمة أولويات العمل الوطني. وأكدت سعادة وزيرة شؤون الشباب أن دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة للمدينة وزيارة سموه شكل دافعا إضافيا لفريق العمل والمشاركين. كما نوهت سعادتها بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في

0: دعم القطاع الشبابي واهتمام سموه المتواصل بتعزيز المبادرات والبرامج الموجهة للشباب. وأشادت سعادتها بالدعم الذي يقدمه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين واهتمام سموه المتواصل بالشباب، مؤكدة أن مدينة شباب 2030 تجاوزت مفهوم الفعالية الصيفية لتصبح منظومة وطنية متكاملة لصناعة التجربة الشبابية تجمع بين التعلم والتطبيق والممارسة واكتشاف المواهب. اجتمع المحبون لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في أجواء روحانية تستحضر السيرة العطرة وتستعيد مواقف النبي الكريم وأخلاقه التي جعلت من الرحمة والصدق والتواضع منهجا للحياة.
1: وتعد هذه المناسبة مساحة للذكر والتعبير عن المحبة والوقوف عند المعاني التي تحملها هذه الذكرى في وجدان المسلمين.
2: طلع البدر علينا.
3: لكل مناسبة حضورها في الذاكرة، ولذكرى المولد النبوي حضور خاص يرتبط بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وميلاده الشريف. وفي هذه الليلة يجتمع الناس على ذكره والصلاة والسلام عليه، ويتوقفون عند سيرته ومواقفه وأخلاقه، فيستعيدون جانبا من حياة النبي الكريم ويتأملون في أثرها على الإنسان والمجتمع.
4: نحمد الله سبحانه وتعالى الذي بلغنا هذه الليلة المباركة، ليلة المولد النبوي الكريم العظيم الشريف. وأهنئ جلالة الملك المعظم حفظه الله وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأبارك لشعب البحرين، وأبارك للأمة الإسلامية أجمع هذه الليلة المباركة. وفي هذه الليلة نستذكر أنه ولد الهدى فيها، وولد النور، ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا الله سبحانه وتعالى به من ظلمات الشك والشرك إلى نور الإيمان واليقين. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تتجلى في قلوب المسلمين أجمع. ولا شك أن المناسبات تحيي في النفوس حقائقها، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله. ومولد النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى، ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين لما يصومه عليه الصلاة والسلام قال: ذاك يوم ولدت فيه وفيه علي أنزل. والأمر العجيب الذي ينبغي الوقوف عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في فضائل هذا اليوم ميلاده الشريف، لأنه لولا الميلاد لما كانت البعثة ولما كانت الرسالة. فقال ذاك بهذه الصيغة التي فيها تفخيم للحدث ولزمن الحدث. ومولد النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي للأمة أن تعنى به عناية تليق بعظمة صاحب هذا الميلاد.
5: بمناسبة هذه الذكرى العظيمة التي تتجدد علينا في كل سنة، أهنئ القيادة الكريمة على رأسهم جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، ونهنئ الأمة الكريمة العربية والإسلامية وخاصة مملكة البحرين على هذه الذكرى التي يتجدد بها أمر المولد النبوي في قلوبنا، حيث ولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم فحل الخير على هذه الأمة أجمع. ويتجدد مع هذا تجديد العبادات والإكثار منها وتزكية النفس لأن هذه المناسبة هي من أيام الله عز

0: زواجل التي اختص بها عبادة بعظم أجرها. قال الله تعالى: وذكرهم بأيام الله.
1: هو النبي صلى الله عليه وسلم.
2: من مكة المكرمة بدأت الحكاية، مولد طفل سيحمل بعد عوام رسالة تمتد رحمتها للعالمين. وفي ذكرى مولده تعود تفاصيل تلك السيرة إلى الذاكرة: طفولته، شبابه، صدقه، أمانته، ثم لحظة نزول الوحي التي بدأت معها أعظم رحلة في تاريخ الرسالات.
3: في هذه الليلة المباركة هي تجديد للعهد وتجديد للذكرى التي تربطنا به صلى الله عليه وسلم، فتجدد هذه الذكرى الرجوع إلى مآثره صلى الله عليه وسلم، سيرته، أخلاقه، وبالتالي يكون هذا الأمر انطلاقة جديدة. الإنسان يلهو في هذه الحياة ويكون في منشغل، فهذه الذكرى هي تجدد هذا الاتصال به عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الاحتفالات تتلى سيرته عليه الصلاة والسلام، تتلى أخلاقه، تتلى يعني مواقفه، فكل هذه تذكر الإنسان وتعيده إلى يعني نقول تعيده إلى الطريق الصحيح اللي المفروض يمشي عليه.
4: الحمد لله رب العالمين، هذه ليلة من الليالي الفاضلة المباركة، ويوم المولد الشريف كان حتى الصحابة رضي الله عنهم يعظمون هذا المعنى، معنى المولد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: هذا يوم ولدت فيه. أيضا سيدنا العباس رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أريد أن أمتدحك، فقال: قل لا يفضض الله فاك. فكان من الأبيات التي قالها: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. فهو يوم عظيم، يوم تبدلت فيه يعني معالم الكرة الأرضية بالمعجزات اللي صارت، بالإرهاصات اللي صارت، ولأن قدم فيه مو بأي مولود، اللي قدم فيه هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فيوم عظيم للبشرية جمعاء.
2: في مثل هذه الليلة تتخفف القلوب من ضجيج الحياة وتتجه إلى سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
5: طبعا هذه الليلة هي ليلة مولد النبي. ليلة مولد النبي هي الفرح بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا كله مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: وبذلك فليفرحوا. نفرح بماذا؟ بولادة هذا النبي الكريم، فهو أعظم منا وأعظم فرح لنا نحن المسلمين بولادة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
6: كل ليلة يعني يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ليلة عظيمة يعني. ولما يجتمعون المسلمين على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستذكار أصحابه وأهل بيته وزوجاته وسيرته الطاهرة، أكيد يعني بيكون أيام مباركة ويوم مبارك يعني.
2: وتبقى المحبة حاضرة في هذه الليلة، محبة لا تقاس بالكلمات، إنما بما تتركه السيرة في القلب من أثر وما ينعكس منها على سلوك الإنسان وحياته. ويبقى أجمل ما في هذه الليلة أن تغادر السيرة صفحات الكتب وتسكن في السلوك رحمة في التعامل وصدقا في الكلمة ونورا في القلب. محمد صلى الله عليه وسلم سيرة كلما أقبلنا عليها أقبلت علينا بمعنى جديد من المحبة. عبد الله الحسيني لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.
7: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد دكتور ياسر محمد سيادي خطيب في مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية أن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يمثل ركيزة أساسية في ترسيخ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وغرس تعاليمه السامية.
8: لا شك أن للنبي صلى الله عليه وسلم حقوقا وواجبات على كل فرد من أمته، وأولها هو حبه صلى الله عليه وسلم، فإن حب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الواجبات وأعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثم إن هذه المحبة إنما تكون محبة صادقة إذا ترجمت إلى فعل وقول يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع أثره وسنته وهديه. المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم

0: الله عليه وسلم، إنما هي في اتباع شريعته في السلوك وفي الخلق وفي القول وفي الفعل وفي اتباع أمره وفي اجتناب نهيه، كل ذلك دلالة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وترجمتها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
1: وفي ذكرى المولد النبوي الشريف تتجدد قيم الرحمة والسلام والتسامح التي حملتها سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لتبقى دعوة للتآخي والتعايش ونبذ الفرقة.
2: ويلتقي هذا النهج في مملكة البحرين مع رؤية راسخة تجعل من السلام والتسامح والتعايش جسورا للتقارب وقيما حاضرة في مسيرة الوطن.
3: في ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم تستعيد الإنسانية سيرة حملت في جوهرها معاني الرحمة ومكارم الأخلاق والدعوة إلى السلام والتعايش، لتبقى رسالته نورا يهدي إلى المحبة ويجمع القلوب على الخير. مناسبة تتجدد معها معاني السيرة النبوية، لا بوصفها ذكرى تستحضر، وإنما قيما تترجم في التعامل وتبنى عليها المجتمعات ويصان بها أمنها ووحدتها. ومن هذه القيم يستمد النهج البحريني رؤيته التي جعلت من السلام والتسامح والتعايش ثقافة راسخة تؤكد أن اختلاف الناس يمكن أن يكون مساحة للتقارب، وأن المحبة والتآخي أساس لوطن أكثر أمنا واستقرارا. وتتجلى مكانة هذه الذكرى في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، حيث تتوشح المدن بمظاهر الاحتفاء بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، في مشاهد تعكس حضور هذه المناسبة في وجدان الشعوب وتنوع عاداتها وتقاليدها في إحيائها. ومن مملكة البحرين إلى مختلف أرجاء العالم الإسلامي تتجدد في ذكرى المولد النبوي معاني الرحمة والسلام والتسامح، لتبقى سيرة النبي الكريم مصدر إلهام للإنسانية ونهجا يرسخ قيم التآلف والمحبة ويعزز حفظ وحدة المجتمع وكرامة الإنسان.
2: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، قال الدكتور عبد الله مطير مجبل الشريكة مدير مركز تعزيز الوسطية في دولة الكويت، قال إن ذكرى المولد النبوي الشريف تمثل مناسبة لاستحضار السيرة العاطرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما تحمله من قيم سامية.
4: لا شك أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم نقطة تحول في البشرية، ثم النقطة الأخرى نقطة الوحي إليه عليه الصلاة والسلام، ثم النقطة الثالثة نقطة البعث حين بعثه الله وأمره بإبلاغ الدعوة، ثم النقطة التي تليها الهجرة من مكة إلى المدينة، ثم النقطة التي تليها وفاته صلى الله عليه وسلم. هذه نقاط هامة تركت بصمات عظيمة في حياة البشرية، إذ أنها تمثل محطات من حياة أعظم إنسان عرفه التاريخ والنبي الذي بعثه الله عز وجل خاتما للنبوة والرسالة، وأرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ودعاهم إلى كل حق وخلق وأدب رفيع عليه الصلاة والسلام.
2: تواصل مملكة البحرين جهودها لتعزيز أمنها الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر تطوير القطاع الزراعي والبحري وتبني تقنيات حديثة ومستدامة
1: بين الزراعة الذكية والاستزراع السمكي ودعم المزارعين وتشجيع الاستثمار والابتكار. تتكامل الجهود لبناء منظومة غذائية أكثر استدامة تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي.

تخطو مملكة البحرين خطى متسارعة نحو تحقيق السيادة الغذائية وتأمين مستقبلها المستدام عبر تبني استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية المستدامة تستهدف تعزيز دور الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي في تحقيق تنمية شاملة. ففي القطاع الزراعي وفقا للخطط التشغيلية لوزارة شؤون البلدية والزراعة تتجه المملكة إلى توظيف التقنيات الحديثة مثل الزراعة بدون تربة وتطوير الحاضنات الزراعية وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات وتحسين كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد. وتدعم هذه الجهود المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي التي توحد جهود الجهات المعنية وتوفر التدريب والتمويل وتشجع استخدام التقنيات الحديثة وزيادة الرقعة الخضراء وتطوير الصناعات الزراعية. واستكمالا لهذه الجهود تم إطلاق مبادرة سوق المزارعين لتطوير قطاع

0: الوطنية لتنمية القطاع الزراعي التي توحد جهود الجهات المعنية وتوفر التدريب والتمويل وتشجع استخدام التقنيات الحديثة وزيادة الرقعة الخضراء وتطوير الصناعات الزراعية. واستكمالا لهذه الجهود تم إطلاق مبادرة سوق المزارعين لتطوير قطاع الزراعة في مملكة البحرين، ويتم تنظيمه سنويا في حدائق لبدية النباتية. وتم لاحقا إطلاق سوق دائما للمزارعين بهدف الترويج للمنتجات الزراعية المحلية وإبراز التطور الذي يحرزه قطاع الزراعة البحرينية لزيادة الفرص التجارية للعاملين فيه. أما في قطاع الثروات البحرية فيحظى الاستزراع السمكي باهتمام متزايد من خلال تطوير المركز الوطني للاستزراع البحري في رأس حيان وإنتاج أنواع من الأسماك، إلى جانب تشجيع الاستثمار للوصول بالإنتاج إلى الأحجام التجارية ودعم الأسواق المحلية. لا تقتصر الاستراتيجية البحرينية على البنية التحتية والمزارع فقط، بل تمتد لتشمل الرقمنة الشاملة، حيث تقود المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي منصة قاعدة البيانات الزراعية الموحدة أجرو بي اتش لتشجيع الاستثمار وتوجيه الدعم وتوثيق الإنتاج الوطني. تساهم هذه المشاريع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية والأسماك وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية. إن هذا التكامل المؤسسي يثبت أن ملف الأمن الغذائي في مملكة البحرين يسير وفق رؤية مدروسة لتحقيق الاستدامة العالية والاكتفاء الذاتي المأمول.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أن تبدع يعني أن تكون مهموماً بصياغة تربة يترعرع في مناخاتها الإبداع.
1: ثمة إبداعات في الزمن جاوزت المدى اتساعاً وفاقت الصواري علواً وثباتاً، فخلدت في دهر الحضارات وميضاً أبدياً.
0: الصواري
1: هم أولئك المتفردون الذين يطرزون فضاء الحضارة بالنجوم.
0: الصواري هم من نحتفي بإبداعاتهم في الفنون والآداب والثقافة والعلوم.
1: الصواري
0: هم المبدعون.
1: الصواري.
0: الإعداد عبد الله يوسف.
1: التقديم
0: أحلام محمد وعبد الله يوسف. الإخراج جمال القائد.

0: مهما تمايلت الكلمات طرباً وموسيقاه تتسلل إلى شرايين أحرفها لتفيض في القلب سحراً عبقرياً فلن تعبر عنه.
1: إنه معجزة الموسيقى الأبدية وآية الإبداع التي لا تذوي آهاتها ونغماتها، ويندر أن يكون هناك فنان مبدع يحظى بمثل الشهرة والاستمرارية العالمية على مدى قرون دون أن يتراجع الاهتمام به.
0: لا يقاس إنجاز المبدع بطول عمره أو قصره، إنما بنوعية ما قدم. لذلك فإن حديثنا عن هذا الفنان العبقري المبدع الذي ظهرت علامات النبوغ المبكر عليه سوف يكون مدهشاً ومثيراً ومدعاة للإعجاب به.
1: هو يتيمة الدهر وأعجوبة الزمان، هذا الطفل الإلهي يؤلف الألحان ويعزف على الكلافسان والأرغن والفيولينا فيما بين الرابعة والسابعة من عمره.
0: هو معجزة من معجزات الفن والخلق لا سابقة لها ولا لاحقة.
1: إنه الموسيقار النمساوي المعجزة فولفانغ أماديوس موتسارت.

0: ولد موتسارت في مدينة سالزبورغ سنة 1756 من أب اسمه ليوبولد موزارت، موسيقي اشتهر بمؤلفاته، وبمدرسة للفيولين عرفت في كل أوروبا، وتيقظت مواهب فولفغانغ في الرابعة من عمره، وأشرف أبوه على تعليمه، فإذا سباق بين الطفل ودروس أبيه، فما أتم السادسة حتى أخذه أبوه يذرع به أوروبا طولاً وعرضاً، يعزف في بلاط فيينا الإمبراطوري، وأمام مدام دي بومبادور ولويس الخامس عشر في فورساي، وجورج الثالث ملك إنجلترا، وأمير أورانج في لاهاي، وفي قصور أمراء الدويلات الألمانية كلها.
1: يحرص أبوه أبداً على تقويم ثقافته الموسيقية في حله وترحاله علماً وعملاً، فيمر به على مانهايم يسمع أشهر أوركسترا أوروبي في ذلك الزمان، ويصطحبه إلى إيطاليا كعبة الفن الغنائي، فيطلب الإيطاليون إلى الغلام أن يؤلف رواية تمثل في ميلانو بنجاح تحت قيادته، وينعم عليه الباب بوسام، وتختاره الأكاديمية الفيلهارمونية في فلورنسا عضواً مؤلفاً. كل هذا ولم يتعد سن الرابعة عشر.

0: ثلاث صور في حياة موزارت لا تبرح الذهن أبداً لشدة غرابتها. الصورة الأولى: الطفل ابن السابعة، يقدم إلى حامل تاج الإمبراطورية الرومانية المقدسة في فيينا بحضور الإمبراطورة والأرشدقات من أسرة هابسبورغ وحاشيتهم من النبلاء، فيحنون كلهم عليه ويقبلونه ويدللونه، ويقفز الطفل إلى حجر الإمبراطورة يقبلها، ويلعب مع أطفال الأسرة الإمبراطورية لعبه مع كل الأطفال. ويوم تزل قدماه وتساعده على النهوض الأرشيدوقة ماري أنطوانيت آخر ملكات فرنسا فيما بعد، يتجه إليها ويقول:
1: ما أطيب قلبك، إنني سوف أتزوجك.
0: فإذا جلس إلى لكلافزان علت رأسه الطفولي سيماء الجد، وهو يفضل أن يجلس بقربه أقدر الناس فهماً للموسيقى وشعوراً بها. نظر إلى الجمع الحاشد وقال:
1: هل السيد فان جازاين هنا؟ أرجو أن يجيء ليجلس مني على كثب.
0: فيتنحى الإمبراطور

0: عبور عن طيب خاطر ليفسح طريقا للهير فايجنزايل، وكان موسيقيا مشهورا في عصره. الصورة الثانية يكتبها أحد المغنين ممن اشتركوا في أداء أوبرا زواج فيغارو أول ظهورها بقيادة موزارت، وقد بلغ 30 من عمره القصير، حيث يقول:
1: لن أنسى ما حييت وجه موزارت مشرقا بنور العبقرية، ولا تسعفني الكلمات في وصف هذا السيماء إلا أن أستطيع تصوير سماء الكواكب.
0: الصورة الثالثة حفنة من الأصدقاء تشيع جنازة المنشد العبقري إلى الكنيسة في عاصفة ثلجية عاتية، فما أن تنتهي الصلاة حتى يترك المشيعون النعش لحامليه يذهبون به إلى المقبرة، ويدفنه اللحاد في قبو من أقبية الصدقات مع المعدمين ممن لا أهل لهم. وتقوم كونستانزا موزارت زوجته الشابة من سرير المرض لتزور قبره بعد أيام، فلا تعرف له أثراً، ولا يعرف التاريخ إذا كان اللحاد قد أشكل الأمر عليه أو أنه انصرف عن عمله إلى مكان آخر وترك قبر موزارت دون علامة.

0: حول كل شخصية لامعة ومعروفة ومدهشة تتعدد الحكايات والقصص، فما بالنا بموتسارت العبقري المدهش، حيث من الحكايات التي قيلت عنه أن أباه بدأ يعرفه كيفية التعامل مع البيانو بأن يجلسه على ساقيه ويعلمه العزف، فانتابته دهشة صاعقة وهو يرى ابنه يعيد عزف المقطوعات دون أخطاء. وكان يصعب عليه إبعاد ابنه عن البيانو لدرجة أن موتسارت من شدة هوس تعلقه بالبيانو ومداومة العزف عليه قد نسي الطعام والشراب.
1: حكاية أخرى مفادها أن الإمبراطورة ماريا تيريزا التي استقبلت موزارت وأباه في بلاطها بكل ترحاب ومودة قد أمرت بإعداد زي فخم خاص لموزارت ليرتديه أثناء قيامه بالعزف أمامها، ولم يكن عمره قد تجاوز

0: سنوات آنذاك.
1: حكاية أخرى تقول إن موزارت كان يستعد في أحد الأيام للعزف في حضرة أحد النبلاء الذي بادر الطفل المعجز بالقول مشجعا إياه: لا تخش شيئا ولا تهاب. فأجابه الطفل الواثق من نفسه: أنا لا أخشى شيئا ولا أهاب أحدا، لقد قمت بالعزف أمام الإمبراطورة.
0: من الأهمية العلم بأن موزارت قد عاصر الموسيقار الذائع الصيت هايدن الملقب بأبي السيمفونية، وأن موزارت قد ألف أعمالاً موسيقية في نفس ما ألف فيه هايدن من رباعيات وخماسيات وأعمال أوركسترالية شتى، لكن بروح خلاقة جديدة وبتعمق لم يبلغه زميله هايدن. ويكفي معرفة أن هايدن قال لوالد موزارت مرة:
2: أقسم بشرفي إن ابنك أعظم الموسيقيين ممن عرفت أو سمعت مؤلفاتهم.
0: فأهدى إليه موزارت 6 رباعيات خالدة قائلا:
1: هذه الأعمال من حق هايدن، فقد علمني كيف أكتب للرباعية الوترية.
0: لقد ألف موزارت روايات غنائية لا تتطاول إليها أعناق أعظم الموسيقيين في إيطاليا وألمانيا، هي كنز المسرح الغنائي إلى آخر الزمان: زواج فيغارو ودون جيوفاني والناي المسحور.
1: وكتب من الكونشيرتو لكثير من الآلات، ويعتبر ما ألفه منها للبيانو فاتحة عصر الكونشيرتو الحديث، ووضع في الموسيقى الدينية أعمالاً رفيعة كان آخرها تلك الصلوات الجنائزية التي لم يتمها قائلاً: لك أني أكتب صلاة جنازتي.
0: كتب 41 سيمفونية و3 سيمفونيات أخيرة ألفها عام 1877 للميلاد في أقل من شهرين، كانت هي آخر ما خلق في الفن السيمفوني، ترفع رأسها كأكمل وأجمل ما ألف، بل هي تشرف كالمنارة على مر الأجيال وترسل أشعتها في كل زمان ومكان، رمزاً لعمل فني من أسمى ما صاغته عبقرية البشر.

ها هي نغمات السيمفونية رقم 40 من مقام صول صغير تعلو في سمعنا، وموزارت الراقص البهج ليس إلا صورة الموسيقى ابن القرن 18، ولكن جوانح الفتى المعذب تنطوي على حزن دفين تكفى.

0: تهر به موسيقاه في أرق وأحلى نغماتها، وهو غمام لا يدوم، وأن له أن يدوم على أضواء الشمعدانات الباهرة في أبهاء الفن الباروكي، أو في سناء نفسه الطاهرة تسبح في الملكوت.
1: لكن السيمفونية الأربعين تفصح عن هذا الوجوم إفصاحاً مؤثراً جداً، ولا تحسبن موزارت يتخلى فيها عن نغماته الراقصة الأنيقة، إنما هي رنة الحزن تجري في أعطاف السيمفونية مجرى الدم في أوعيته.
0: الحركة الأولى سريعة، تبدأ بالفيولات إيقاعاً وتدخل الفيولينات باللحن الأول صورة بالباستيل رقيقة الحواشي، كالنسيم يداعب وجنة فتاة بين المراهقة والشباب الباهر، واللحن ينتقل من مقام إلى مقام يحمله هذا النسيم العلوي، حتى يبلغ به نغمة أشد عنفوانا وقوة تنقله إلى اللحن الثاني، وهو غنائي أهدأ شعورا من الأول، تتجاوب فيه الآلات الهوائية والوتريات في غمرة النور، وتدخل الحركة في طور التفاعل يجريه موزارت على ألحانه في براعة خارقة تطوف بنا بين التأثر والفرح، بين الرقة والقوة، حتى نعود إلى اللحنين الأساسيين.

0: هذه الحركة الثانية متهادية، نسيج موسيقي متماسك، أساسه التأمل الهادئ، تستريح إليه النفس بعد قلق، ولحن غنائي حار. ثم ها هي بوادر الحركة الثالثة على إيقاع رقصة المونويتو، ولكن القلق والغضب يستحوذان عليها حتى يعارضها القسم الثاني تريو في نغمة فردوسية هانئة. وها هي الحركة الرابعة سريعة نوعاً، حيثما يزال التأثر يغالب الغضب في هذه السيمفونية، فيتصارعان هنا في حوار درامي قوي يذكرنا بقول فيتزجيرالد:
1: ما يزال الناس في شك من قوة موزارت لأنهم لا يرون فيه غير جماله الفتان.

تأتيكم الآن نغمات السيمفونية رقم 41 مقام دو الكبير، وهي أشهر سيمفونيات الموسيقار العبقري موزارت على الإطلاق.

0: هذه آخر سيمفونيات موزارت، ختم بها حياته في عظمة إله إغريقي دونالد توفي وكنيتها جوبيتر. لم يضعها موزارت ولا عرف بها، ولا هي تعني شيئاً أكثر من الأثر الذي تركته في نفس من أطلقها.
1: الحركة الأولى سريعة في حرارة، تطرق الموضوع بلا ديباجة، فيعزف اللحن الأساسي الأول. صيحة البهجة تخفت فجأة في نغمة ناعمة متوسلة، سوف تظل طوال الحركة عنصرا هاما في التعبير،

ثم ينتقل موزارت إلى اللحن الأساسي الثاني، وهي مجموعة من النغمات تعرض على التوالي متقابلة مع النغمة المتوسلة، أولها نغمة أنيقة على الفيولينات والباسون والناي. تسكت فجأة.

يتحول المقام الموسيقي برهة ليعود إلى عزف نغمة راقصة من مقام اللحن الثاني، وبذلك ينتهي العرض العام ويعاد كله مرة أخرى قبل أن تبلغ الموسيقى قسم التفاعلات، حين ينتقل المؤلف بلحنيه الأساسيين مندفعاً بين شتى المقامات في أوضاع وأشكال تصبغها آلات الأوركسترا بألوان بهجة لا تخلو من رنة عميقة مؤثرة، وينتهي قسم التفاعلات بالعودة إلى المقام الأساسي للسيمفونية دو كبير، يعزف فيه اللحنان الأساسيان مع تلوين جديد، وتختتم السيمفونية في جو من الفرح.

الحركة الثانية متهادية غنائية. اللحن الأساسي الأول أنشودة الحنين تعزفها الفيولينات خافتة، واللحن الثاني يقدمه الناي والشبابه في إيقاع جديد ونغمة مؤثرة، وقسم التفاعل قصير مؤسس على اللحن الثاني، يستخرج المؤلف منه جميع ممكناته الحزينة ليعود إلى اللحنين الأساسيين في تطور أوركسترالي جديد، وتختتم الحركة بأنشودة الحنين الأول تأخذ في الهمس حتى تتلاشى

0: الحركة الثالثة على إيقاع رقصة المنويتو، لحن أساسي من نغمتين، يعاد عزف كل منهما يقابله لحن من لون أوركسترالي جديد، ويعرف هذا القسم باسم تريو ويعاد بدوره، ثم يرجع اللحن الأساسي بنغمتيه ليوقع مرة واحدة. ومع أن روح هذا المنويتو من روح مطلع السيمفونية البهج، إلا أن ألحانها تصطبغ بلون الشجن في بعض منحرفاتها.
1: الحركة الرابعة سريعة جدا. بلغ موزارت هنا مراقي الفن السيمفوني، فقد استطاع أن يجمع إلى البساطة الظاهرة عمقا في التفكير وبراعة في التأليف لا حد لهما، وقد لا ينتبه السامع إلى صياغتها ليدرك المدى الذي بلغه موزارت، فثمة في الظاهر ألحان جميلة تجتاز سمعه كأجمل المشاهد البانورامية تمر بنظره. والحذق هنا هو أرفع ما يصل إليه الفنان حين يخفي في سهولة فنه ويسر

0: الله متانة التركيب ودقة الصيام.
1: الحركة الأخيرة كالأولى والثانية صيغت في قالب سوناتا، ذلك القالب الحديث الذي تناوله هايدن من إيمانويل باخ وجود فيه، ولكن موزارت ينسجها نسيج البولوفينيين القدماء بالسترينا وسباستيان باخ حتى يؤلف نهاية الحركة من 5 نغمات تعزف معا على أصول التقابل والتعارض الصوتي فيما يعرف بقالب الفوجة، تتشابك ويطارد بعضها بعضا في حوار موسيقي عجيب.

0: كان الإمبراطور فرانتس الأول يلقب فولفانغ موزارت عبقري الموسيقى والطفل النمساوي العجيب، كان يلقبه بالساحر الصغير. فقد جلس إلى البيانو وهو في الثالثة من عمره، ووضع القطع الموسيقية وهو في الخامسة من عمره، وقاد الفرق الموسيقية وهو في السابعة، وراح يطوف بأوروبا كلها مع أبيه. فكان الناس في دهشة مما يرون، ذلك أنهم لم يروا من قبل عبقريا في مثل سنه.
1: أما رجال الدين فاعتقدوا أن أباه على اتصال بالشياطين والجن، فقاموا إلى الطفل وسجنوه في غرفة، أحكموا أقفالها ووضعوا له فيها قليلا من الطعام والماء، ظنا منهم أنه سيعجز عن الإبداع لحؤولهم بينه وبين الاتصال بالجن. فكانت النتيجة قطعة موسيقية جديدة للطفل موزارت.

0: كان يبدو كأنه صنع من الموسيقى. الألحان تتراقص على شفتيه وتنبعث من رؤوس أصابعه. ولم يكن السفر المتواصل إلا مصدر وحي وإلهام له.
1: لقد أحبه وقدره عباقرة الموسيقى جميعاً، فهايدن قلده في التأليف، وكان يردد على مسامع أبيه ليوبولد موزارت:
2: إن ابنك لهو أعظم موسيقي عرفه العالم.
1: بيتهوفن كان يدرس موزارت دائماً، وشوبان كان متشرباً بروح موزارت، وقد قال وهو على فراش الموت:
2: أعزفوا مقطوعات موزارت عندما تريدون أن تذكروني.
1: وبرامز عد موزارت جباراً بين الجبابرة، حتى فاغنر المتكبر كان يحني له رأسه، وباخ ابن الموسيقي الشهير سباستيان باخ كان يقول عنه:
0: كثيرون من الموسيقيين لم يكونوا ليعرفوا من أصول الموسيقى في آخر حياتهم مثل ما كان موزارت يعرف في طفولته.
1: وليس من الغلو في شيء القول إن في الوسع إعادة الكثير مما هو رائع وجميل في أوبرات فيردي والروح المرحة في فالسات شتراوس وأكثر ألحان شوبرت وشومان إلى ينبوع موزارت الرقراق الصافي.

0: كان موزارت فقيرا إلى درجة أنه كان عاجزا عن شراء الحطب لتدفئة غرفته الحقيرة، فكان يضع يديه في جواربه ليحفظ حرارتهما، وينصرف إلى وضع موسيقاه الرائعة التي رفعت اسمه إلى أوج الشهرة والمجد.
1: لكن ظل الفقر ملازم

دائماً له حتى آخر أيام حياته، بيد أنهم يرجحون أن حياة موزارت مع زوجته كانت حياة هانئة تكتنفها السعادة مع العسر الذي كان عليه. يدل على ذلك رسائله العديدة التي تظهر بوضوح أن أشهرها وأرشقها أسلوباً هي تلك التي كان يبعث بها إلى زوجته.

في الخامس من شهر ديسمبر من عام 1791 للميلاد، مات فقيرا معدما الموسيقار العبقري النمساوي فولفغانغ أماديوس موزارت. قضى نحبه وهو في 35 من عمره بداء الصدر نتيجة سوء التغذية والجوع والبرد. ولم تكلف جنازته البسيطة سوى $3 فقط، وقد مشى خلف نعشه المصنوع من خشب الصنوبر 6 أشخاص لم يكملوا طريقهم إلى المقبرة بسبب تساقط الأمطار بغزارة، ودفن في مكان لا يعرفه أحد حتى يومنا هذا.

0: في المهرجان الكبير الذي أقيم في عام 1955 للميلاد في سالزبورغ احتفاءً بمرور 200 عام على مولد موزارت الذي لقب بالأرستقراطي، قال رئيس جمهورية النمسا:
1: إن النمسا لن تسمح بأن يعيش عبقري فقيرا، ولن تسمح له بأن يموت منسيا.

0: الإبداع حيثما كان، كنا وكنتم.
1: وبقدر هيبة الصواري وشموخ قممها في الآفاق، يكون المبدعون في شتى أصقاع الدنيا.
0: وفيما وراء كل عمل بديع يكمن مبدع، هو بمثابة الصارية الراسخة.
1: وما الصواري إلا كل أولئك.
0: الصواري.
1: إعداد
0: عبد الله يوسف.
1: تقديم أحلام محمد
0: وعبد الله يوسف.
1: الصواري.
0: إخراج جمال القائد.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: بالعظمة، عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: الحقيقة بدقيقة. في جميع دول مجلس التعاون الخليجي هناك مؤسسات وصناديق تهتم بإنشاء المشاريع التنموية في العديد من دول العالم، دول العالم الثالث. توجهت هذه الصناديق إلى الدول الصديقة التي تعاني من الجفاف، فأقامت فيها مشاريع الري واستصلاح الأراضي.
3: ساهمت دول المجلس في توفير الطاقة الكهربائية للعديد من المناطق الغارقة في الظلام.
2: ساهمت دول المجلس في مشاريع النقل البري، ففتحت الطرق السريعة وأقامت الجسور ومدت خطوط السكك الحديدية.
3: وأخيراً قامت بإنشاء السدود على مجاري الأنهار لمنع الفيضانات وحفظ المياه لاستخدامها في مجالات عديدة.
2: هكذا تعمل دول مجلس التعاون الخليجي بإيراداتها، وهكذا تجسد معنى الأخوة الإنسانية بين مجتمعات دول العالم،
3: لأن من أجل هذه الأهداف السامية كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
2: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
3: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: بهن قال: إني لأجد فيما أنزل الله في الكتاب أن الله يقول: لا تعجبن برحب اليدين يسفك الدماء، فإن له عند الله قاتلا لا يموت. ولا تعجبن بامرئ أصاب مالا من غير حله، فما أنفق منه لم يبارك له فيه، وما تصدق منه لم يقبل الله منه، وفضله زاده إلى النار. ولا تعجبن لصاحب نعمة بنعمته، فإنك لا تدري إلى ما يصير بعد الموت.
1: ما خط القلم.
0: كان أحد الأمراء يعرف للناس أقدارهم ولا يسمح أن يستخف أحد بمن هو أهل التقدير والاحترام في قومه، فكان يقول: استوصوا بثلاثة منكم خيرا، الشريف والعالم والشيخ، فوالله لا يأتيني شريف بوضيع يستخف به إلا انتقمت منه، ولا يأتيني شيخ بشاب استخف به إلا أوجعته، ولا يأتيني عالم بجاهل استخف به إلا نكلت به. قيل لمزبد المديني وقد اشترى حمارا: ما في هذا الحمار من عيب إلا أنه ناقص النفس بليد يحتاج إلى العصا. فقال مزبد: الحمد لله، إنما كنت أغتم لو كان يحتاج إلى بزم ورد، أما العصا فأمرها سهل. والبزم ورد أيها الأعزاء هو اسم يطلق على طعام يصنع من البيض واللحم.
1: ما خط القلم.
0: التعلم من دون تفكير جهد ضائع، والتفكير من دون تعلم أمر خطير. كونفوشيوس. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا اصفر لون المرء وابيض شعره تنغص من أيامه مستطابها، فدع عنك سوءات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها، وأد زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها، وأحسن إلى الأحرار تملك رقابهم، فخير تجارات الكرام اكتسابها، ولا تمشيا في منكب الأرض فاخرا، فعما قليل يحتويك ترابها.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: عن وهب بن

ويمتد الليل من جديد، أعبه في حنايا روحي، يدب البرد في أعطافي. أذكر، أجل، لازلت أذكر أنه كان هناك إلى يميني شاطئ سودت رماله، لكن بقي زبده أبيضا. كان الشاطئ شمسا تتفتح في آخر النهار على قرص دموي يتخاذل ببطء ويرخي آخر خطوط الرحلة اليومية المتعبة. كان هذا القرص مثلي وردة، كان كبركان أحمر يتفجر بهدوء في صمت البحر الكبير خلفنا. تغرق الوردة، ينطفئ البركان، يتقلص البحر، أبرد، يحيطني الليل، والليل كله عيون، وأنا

0: كانت هناك تنزف حنينا وتتقلص بردا. كان الشاطئ بعيدا لكنه كان بلون عينيها. اقتربت منها لففتها بعباءتي. كان القمر إلى يسارنا، أشرت بيدي إليه علها تراه. أشرت إلى الأشجار حيث آوت إليها الطيور. اندست في صدر عباءتي، قالت بصوت يشبه الاختناق كلمات لم أكن لأفهمها:
1: لا، لا تدعي العصافير تبتعد عن بعضها، لا تتركها ترفرف بأجنحتها الصغيرة، ستقع على الأرض. أعدها إلى الشجرة حيث تنتظر أمهاتها. كانت نظراتي معلقة فوق العشاش. صرخت من جديد: لا، لا ترفع فوهة بندقيتك إليها، أنا أخاف على حرية الطيور. تعودني نوبة البرد والسعال، أتشنش، أصرخ في وجهك، أنا أبكي من خلال جلدي. أدر مفتاح السيارة، تحرك إلى حيث الدفء والشجاعة. لا أريد أن أبقى في السقيع أو بين أسنان الخوف هكذا.

ويذوب الصقيع العالق بين أهدابنا. لماذا لا نرفع أقنعتنا؟ ذاب الجليد كما ذاب الخوف، نضحك، نتشاجر، نعبث. ما زلنا كالسابق نضحك ونتشاجر ونعبث. ما زلنا نتحدث عن الوجوديين والرمزيين، ونثرثر عن حكايا ألفريد كامو وموباسان وروسو وسارتر، ثم ننتقل بالحديث إلى ثوب ابنتنا الجديد الذي اشتريته هذا الصباح بسعر باهظ. نتحدث من جديد عن موجة الغلاء وعن الجياع في العالم وعن البطر الشبعي عند بعض الأثرياء. نعود لنتناقش حول قضية هامة: دراجة للطفل، أن نشتريها أم لا يجب أن نشتريها؟ يصر كل واحد منا على رأيه، وتغرقين من جديد في صدى أغنية قديمة، تهربين إلى مسجلك خوفا من نشرة الأخبار التي أصر على سماعها.

0: أطفئ الراديو أرجوك، دعني مرة واحدة أستمتع بالموسيقى.
1: أريد أن أعرف أخبار العالم.
0: وما الجديد فيها؟ لن يغرق العالم الساعة في حرب ثالثة، ثق أنه لن يحدث هذا.
1: لماذا تهربين من المعرفة؟
0: لأنني أكره أن أغرق في الضياع. المعرفة شيء جميل، لكن سماع الأخبار شيء مقرف في هذه الأيام.
1: هذا رأيك، استمعي إلى الموسيقى واغرقي في أحلامك، أما أنا فأريد أن أخطط للمستقبل.
0: مستقبل؟ مللت سماع هذه الأسطوانة. نحن نركض نهارا من أجل هذا المستقبل، فدع الليل فقط، الليل للأحلام.

تغضب فرسي الجموع، تتركني في رحلة الأفكار، تنطلق في الأرض لا تلوي على شيء. صحيح أنني تعودت على جنونها، ذلك الجنون اللذيذ، تتركني يوما أو أكثر لأصحو، لينبسط أمام عيني درب المصير، وأدرك أن ضجيج الأولاد أفضل بكثير من هدير الشارع، وأن الغرق أحيانا في عرق الفشل أفضل من الغرق في عرق التفكير فيما بعد الغد. أحن إلى جنونها وصخب أطفالي، أترك غرفتي، أعد في الحديقة وأراها تداعب أعشاش العصافير، والأولاد يصرخون بالفرح، ماما متى تفقس الباء؟

0: لماذا لا نتحدث عن ليالي العيد؟ لماذا لا نقلب إلا صفحات عادية من حياتنا؟
1: ليالي العيد تشدني أيضا، الفرح الذي يملأ عيون الأطفال يسعدني، لكن أتذكر جيبي الذي خلا قبل منتصف الشهر. لا شيء يضاهي فرحة الأطفال، لا شيء يضايقني إلا التفكير فيما تبقى من أمر الأيام القادمة.
0: ماذا يحدث عادة؟ نفرح ليلة كاملة، نسعد، نلهو، نستعيد ذكريات طفولتنا، وننسى أننا ذات يوم وقفنا مثل أبنائنا أمام أهلنا بفرح، مندهشين فقط بتهاليل العيد، وأن أهلنا كانوا ينظرون فقط إلى فرحتنا البكر،
1: ونلعق في اليوم التالي ذكريات الفرح، ونشد الأحزمة حتى آخر الشهر.
0: وتمضي الحياة بنا، نعرف كل أفراحها وكل أحزانها، نعرف الخوف والرعب، لكننا بالمقابل نعرف السعادة والأمل، وهذا يكفي لاستمرار مسيرة الحياة.

لي إيمان ولكن لا كإيماني ونسكي، إنني أبكي ولكن لا كما قد كنت أبكي، وأنا أضحك أحيانا ولكن أي ضحك. ليت شعري، ما الذي بدل أمري؟ لست أدري.

كل يوم لي شأن، كل حين لي شعوري. هل أنا اليوم أنا منذ ليال وشهوري، أم أنا عند غروب الشمس غيري في البكور؟ كلما سألت نفسي جاوبتني لست أدري.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: في الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه كلمة سامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المواطنون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المناسبة العطرة ذكرى مولد سيد الخلق نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، نستحضر سيرته المباركة بما تحمله من معاني الهداية وبناء الإنسان وترسيخ العدل وإعلاء مكارم الأخلاق، وما تجسده من سماحة الإسلام ورحمته ودعوته إلى السلام والتعايش والتضامن، لتظل أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. لقد جاء مولد النبي الكريم إذانا بفجر جديد أضاء للإنسانية دروبها وفتح أمامها آفاق الإيمان والعلم والعمل الصالح. لذلك فإن احتفاءنا بهذه المناسبة المباركة لا يكتمل بمجرد استذكار السيرة، بل يتحقق حين نجعل من قيمها نبراسا لسلوكنا، ومن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم معيارا لعلاقاتنا وتعاملاتنا. إنها دعوة إلى أن تكون رسالته الجامعة دافعا إلى إعمار الأرض وبناء المجتمعات على أسس المحبة والعدل والتراحم وحفظ وحدتها الإنسانية. وفي عالم تشتد فيه التحديات وتتسارع فيه المتغيرات، تبقى السيرة النبوية معينا لا ينضب، نستمد منه القدرة على مواجهة الفرقة بالتآلف وتغليب الوسطية والاعتدال، ونبذ الكراهية بنشر الرحمة والمحبة، مسترشدين في ذلك بروح الجماعة الواحدة والعزم على الإصلاح وطلب الفلاح. ونحن نحمل أمانة خدمة الوطن ونسعى مخلصين إلى إعلاء كلمته. ومن هدي هذه السيرة العطرة أن تصان الأوطان والمجتمعات من أسباب الفتنة والفرقة، وأن تكون الكلمة أمانة تحفظ أمن الناس ووحدتهم على نحو يعزز السلم الأهلي والثقة بين أبناء الوطن الواحد. وننطلق في ذلك من نهجنا الداعي إلى المحبة والسلام الذي نؤمن به ونعمل من أجله في رحاب البحرين الغالية، حيث نرى في أهلها ورثة لهذا القبس النير وأمناء على قيمه ومبادئه السامية، بما يجعلهم وكما هو العهد بهم مضربا للمثل في الطيبة وكرم السجايا والالتزام بوحدة صفنا وتآخينا لخير بلادنا وازدهارها. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الذكرى

0: المباركة فرصة متجددة لتعظيم هدي نبينا الكريم وتوقيره والاقتداء بأخلاقه وسنته، داعين المولى أن يعيدها على مملكة البحرين والأمة الإسلامية جمعاء بالخير والسلام والطمأنينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تلقى حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. رفع سموه فيها إلى مقام جلالته السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرية، مؤكدا سموه على ما تمثله هذه المناسبة العطرة من معاني الرحمة والمحبة والتسامح والتي نستلهمها من سيد الخلق أجمعين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسته رسالته الخالدة من قيم الاعتدال والوسطية والتعايش. وأعرب سموه عن الفخر بما تشهده مملكة البحرين من مسيرة رائدة في ترسيخ القيم السمحاء في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم ورؤى جلالته السديدة، حتى غدت المملكة نموذجا مشرفا في تعزيز ثقافة السلام والتفاهم والتقارب بين الشعوب وتعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية. سائلا سموه المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويمتعه بموفور الصحة والعافية والسعادة، وأن يديم على جلالته نعمة التوفيق والسداد، وأن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين وأبنائها بمزيد من الخير والتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن واليمن والبركات. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعرب جلالته فيها عن خالص الشكر ووافر التقدير على تهاني سموه بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف للعام الهجري 1448، حاملة معاني روحية عميقة تجدد في النفوس الأنوار المحمد وتوقظ القلوب على قيم الرحمة والسلام والتعايش الإنساني، مستخلصين من هذه المناسبة العظيمة الدروس والعبرة من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وما تحمله للمسلمين وللبشرية جمعاء من الدعوة إلى المحبة والإخاء والاعتدال، والتي تسعى مملكة البحرين إلى ترسيخها نهجا ثابتا في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء. سائلا جلالته الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ سموه بكل خير، وأن يبارك في أعماله وجهوده الخيرة في قيادة العمل الحكومي لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والتنمية لبلدنا العزيز ولشعبنا الوفي.
2: تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيات التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1448 هجرية مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية. ضمنها جلالته أطيب تهانيه بهذه المناسبة المباركة وتمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقة المزيد من الرقي والتطور والازدهار، داعيا الله جل جلاله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
1: تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرية مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية وأولياء العهود ورؤساء الحكومات. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أكدت أن النجاح الأكبر الذي حققته مدينة شباب 2030 في نسختها 15 تمثل في تشريف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى

0: الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للمدينة وزيارته لها.
1: مؤكدة أن الزيارة الملكية شكلت محطة استثنائية ومضيئة في مسيرة المدينة، ورسخت ما يحظى به الشباب البحريني من اهتمام ورعاية ودعم من جلالته أيده الله. وأشارت سعادتها إلى أن ما تحقق في مدينة شباب 2030 يأتي امتدادا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للشباب البحريني، والذي جعل الشباب في مقدمة أولويات العمل الوطني. وأكدت سعادة وزيرة شؤون الشباب أن دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة للمدينة وزيارة سموه شكل دافعا إضافيا لفريق العمل والمشاركين. كما نوهت سعادتها بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم القطاع الشبابي واهتمام سموه المتواصل بتعزيز المبادرات والبرامج الموجهة للشباب. وأشادت سعادتها بالدعم الذي يقدمه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين واهتمام سموه المتواصل بالشباب، مؤكدة أن مدينة شباب 2030 تجاوزت مفهوم الفعالية الصيفية لتصبح منظومة وطنية متكاملة لصناعة التجربة الشبابية تجمع بين التعلم والتطبيق والممارسة واكتشاف المواهب. اجتمع المحبون لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في أجواء روحانية تستحضر السيرة العطرة وتستعيد مواقف النبي الكريم وأخلاقه التي جعلت من الرحمة والصدق والتواضع منهجا للحياة.
0: وتعد هذه المناسبة مساحة للذكر والتعبير عن المحبة والوقوف عند المعاني التي تحملها هذه الذكرى في وجدان المسلمين.
1: وفي ذكرى المولد النبوي الشريف تتجدد قيم الرحمة والسلام والتسامح التي حملتها سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتبقى دعوة للتآخي والتعايش ونبذ الفرقة.
0: ويلتقي هذا النهج في مملكة البحرين مع رؤية راسخة تجعل من السلام والتسامح والتعايش جسورا للتقارب وقيما حاضرة في مسيرة الوطن. تواصل مملكة البحرين جهودها لتعزيز أمنها الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر تطوير القطاع الزراعي والبحري وتبني تقنيات حديثة ومستدامة
1: بين الزراعة الذكية والاستزراع السمكي ودعم المزارعين وتشجيع الاستثمار والابتكار. تتكامل الجهود لبناء منظومة غذائية أكثر استدامة تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: من إذاعة مملكة البحرين العربية نبقى الآن مع سهرة غنائية مختارة للفنان إيهاب توفيق.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية مختارة للفنان إيهاب توفيق من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية مختارة للفنان إيهاب توفيق من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية مختارة للفنان إيهاب توفيق من إذاعة مملكة البحرين العربية.

استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية مختارة للفنان إيهاب توفيق. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى من إذاعة مملكة البحرين العربية. وقتاً طيباً نرجوه لكم مع باقي فقراتنا.

0: وسنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة إفريقيا، تحديداً إلى غرب ليبيا، حيث تستقر أحد لآلئ الصحراء على الأرض، واحة النخيل التي شكلت في زمان بعيد إحدى أقدم المدن في العالم، مدينة غدامس. النقوش الحجرية في غدامس تدل على أن الإقامة الأولى للإنسان في هذه المدينة كانت قبل حوالي 10,000 سنة، تحديداً في العصر الروماني، مما يجعلها من أوائل المدن الصحراوية في التاريخ. وربما يكون العنصر الذي جعل غدامس محطاً لرحال الإنسان منذ القدم هو نبع المياه العذب الذي انفجر على أرض غدامس منذ زمن بعيد، وعلى ضفاف هذا النبع بنيت المدينة وتوالت عليها الحضارات وصارت نقطة التقاء رئيسية للقوافل التجارية المسافرة في أرجاء الصحراء الكبرى. فلندخل معا إلى بيوت غدامس. هذه البيوت التي تحظى بطراز معماري خاص يتوافق مع الطبيعة الثقافية والاجتماعية للناس في غدامس. في الطابق الأرضي سنجد المخزن الرئيسي للمنزل الذي تحفظ فيه المواد الغذائية وأساسيات المعيشة، وبالانتقال إلى الطابق الأول سنشاهد الغرف الخاصة بسكن العائلة، ثم نكتشف الملمح الأبرز في منازل غدامس، السطح المفتوح الذي تربطه شبكة من الممرات بأسطح المنازل المجاورة. وهذا الجزء من المنازل تم تصميمه لنساء غدامس حتى يتمكن من التنقل بحرية لزيارة الجارات ويحافظن على خصوصيتهن بعيداً عن أنظار الرجال. نخرج من منازل غدامس لنواصل التجول في المدينة التي صنفتها اليونسكو محمية تاريخية عام 1986، لنجد التماثيل الرومانية المبنية بإحجار الجبس وهي بقايا المعابد الرومانية القديمة، كما سنشاهد بقايا قصور وحصون مهجورة كقصر الغول، وسنجد أيضاً القلعة العثمانية وغابة النخيل. سنجد كذلك أحد أعاجيب المدينة وهي الكهوف التي كانت تستخدم في الماضي سجوناً للمملكة الأمازيغية، وتحتوي على غرائب من البناء وشبكة من الأنفاق تحت الأرض. اليوم يحافظ أهالي مدينة غدامس على إحياء جزء من تراثها، فيقيمون بشكل سنوي مهرجان التمور والزيتون الذي يحضره الآلاف من داخل ليبيا وخارجها ليستمتعوا بالثراء التاريخي لهذه اللؤلؤة الصحراوية.
2: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها من دستور مملكة البحرين.

لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

الحب ما به أمير أو حاكم وسلطان. الحب

علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.

لك مسرحا بالحب عامر بهل العشق دايم حافلينا ترى لك

سلامة الكهرباء سلامتك. هل تعلم أن اختيارك لمقاول كهربائي غير معتمد قد يعرض حياتك وحياة عائلتك للخطر؟

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. مسجد الخميس
2: في عام 692 للميلاد بني مسجد الخميس كواحد من أقدم المساجد في العالم العربي، وقد انفرد هذا المعلم الإسلامي بمنارتيه التوأمتين، مما جعله لافتاً لأنظار العابرين. تعود بعض أساسات المسجد إلى القرن الحادي عشر، كما أعيد ترميمه في القرنين الرابع والخامس عشر حيث شيدت المنارتان.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، علمنا أن الصدق في الوعد وفي العهد من الفضائل الخلقية التي يتحلى بها المؤمنون، ويشترك الوعد والعهد بأن كلا منهما إخبار بأمر جزم المخبر بأن يفعله، ويفترق الوعد عن العهد بأن العهد يزيد على الوعد بالتوثيق الذي يقدمه صاحب العهد من أيمان مؤكدة. قال أهل اللغة: والوعد غالبا يكون في الخير، فإذا كان الإخبار في الشر فهو الإيعاد وفعله أوعد. فمن وعد أو عاهد وكان ناويا الوفاء بما وعد به أو عاهد عليه، ثم لما جاء وقت الوفاء غير رأيه فلم يفي، فإنه يسمى ناقضا ناكثا لوعده أو عهده مخلفا به. فإذا جاء وقت الوفاء فعجز عنه لسبب من الأسباب فهو معذور بإخلافه، فليس كل مخلف كاذبا، وإنما المخلف الكاذب من كان عند وعده أو عهده غير عازم على الوفاء. ونقض العهد ونقض الوعد رذيلة خلقية أساسها عدم تأدية الحق الذي يجب الالتزام به، ما لم يكن عدم الوفاء خيرا منه، ففعل ما هو خير هو الأفضل في الإسلام، وذلك لأن الإسلام يحث دائما على فعل ما هو خير. وقد جاء في الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. رواه البخاري ومسلم. وبمثل ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يفعلوا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل، أي وليفعل ما هو خير. فالإخلاف بالوعد أو العهد له أربع أحوال: أولها التعبير العملي عند حلول أجل الوعد أو العهد عن الكذب في القول منذ إعطاء الوعد أو العهد، وهو في هذا يحمل رذيلة الإخلاف المستند إلى رذيلة الكذب. والحالة الثانية النكث والنقض لما أبرمه والتزم به من وعد أو عهد، وهذا يعبر عن ضعف الإرادة وعدم الثبات وعدم احترام شرف الكلمة وثقة الآخرين بها، وهذا الخلق يفضي بصاحبه إلى النبذ من جماعة الفضلاء الذين يوثق بهم وبأقوالهم. والحالة الثالثة

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من

0: من الإخلاف بالوعد أو بالعهد التحول إلى ما هو أفضل وخير عند الله، والانتقال إلى ما هو أكثر طاعة لله، إلا أن هذه الحالة لا تكون في العهود العامة التي تدخل فيها حقوق دولية، ولا في العهود التي ترتبط بها حقوق مادية للآخرين من الناس. والحالة الرابعة من الإخلاف بالوعد أو العهد فهي العجز عن الوفاء لسبب من الأسباب، ومن عجز عن الوفاء مع صدق رغبته به وحرصه عليه فهو معذور لعدم استطاعته. وأما حالة النسيان فهي من الأمور العامة التي تشمل كل واجب أو مستحب، وتنطبق عليها أحكام النسيان العامة. وصادق الوعد أو العهد هو الذي يكون عازما على الوفاء منذ إعطائه الوعد أو العهد، وظل حريصا على ذلك ما لم يمنعه مانع من التنفيذ يعذر به، أو كان ترك الوفاء استجابة لرغبة من كان الوعد أو العهد من أجله وابتغاء مرضاته. فاللهم وفقنا للوفاء بالعهد والوعد يا رب العالمين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.